0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي شاب يبلغ من العمر نحو 25 عاما مصرعه إثر تعرضه للدس من قبل مركبة بالقرب من مفرق موفيل. وأفادت الطواقم الطبية التابعة لمؤسسة نجمة داود الحمراء بأن الشاب تعرض لإصابات حرجة للغاية نتيجة الحادث، ولم يكن أمام المسعفين سوى إقرار وفاته في مسرح الحدث. أصيب مساء أمس شاب عشريني بجروح خطيرة برصاص الشرطة خلال تدخلها لفض شجار في تل السبع في النقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سوروكا لاستكمال تلقي العلاج. من جانبها دعت الشرطة أن مجهولين أطلقوا عدة رصاصات باتجاه إحدى الدوريات، ما دفع عناصر الشرطة إلى الرد بإطلاق النار نحو مصدر النيران في محاولة لتحييد الخطر. أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن جهاز الشباك سينضم رسميا إلى جهود مكافحة الجريمة في المجتمع العربي بميزانية تبلغ نحو نصف مليار شيكل. وأوضح بن غفير أن الميزانية ستقتطع من مخصصات الخطط الخمسية التي خصصت لدعم المجتمع العربي، وأشار إلى أن الأموال ستخصص لتعزيز قدرات الشباك والشرطة ومصلحة السجون في مجالات إنفاذ القانون. هذا ومن المتوقع أن تصدق الحكومة على القرار الذي جرى الدفع به من قبل بن غفير والوزيرة ماي غولان خلال الجلسة المقررة يوم الأحد المقبل. صادقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، وذلك في إطار الاتفاق الذي أبرمه نتنياهو مع الأحزاب الحريدية. وبحسب مشروع القانون ستتمكن الحكومة من إجراء تحقيق بنفسها في أحداث السابع من أكتوبر بدلا من تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري. وأضاف إن إيران تفضل التوصل إلى اتفاق وأن واشنطن حصلت على تنازلات منها. وصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تعد الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ تولي الرئيس أحمد الشرع الحكم أواخر عام 2024. وذكرت مصادر أن ماكرون الذي تستمر زيارته حتى يوم الثلاثاء سيؤكد دعم فرنسا لسوريا حرة وتعددية تحترم جميع مكوناتها، كما سيدعو إلى اطلاعها بدور يسهم في تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، وفي ساعات الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، كما يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة

32 حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح اليوم الثلاثاء 7 تموز يوليو من العام 2026، ونحن عبر أثير إذاعة الشمس في عناوين وملفات هذا الصباح. وأبدأ بالسياسة والرياضة. هذا الفجر من استيقظ وتابع، الولايات المتحدة خسرت أمام بلجيكا بالنتيجة 4-1، وتم إنهاء دور الولايات المتحدة على الأقل بشكل مباشر على أرض الملعب في المونديال. والرياضة هي رياضة، وكم نتمنى أن لا تتدخل السياسة بالرياضة، ولكن كل شيء الآن أصبح فيه سياسة ونفوذ وصراع قوى وأيضا أرباح مالية كبيرة. والولايات المتحدة خسرت كما ذكرنا أمام بلجيكا، ولكن من تابع الأحداث في الأيام الأخيرة، التدخل المباشر والفظ من قبل الرئيس الأمريكي ترامب للضغط لإعادة لاعب أمريكي بعد أن يعني تم طرده بالبطاقة الحمراء دون البعد الرياضي المباشر وما حصل هناك، ولكن أن تصل الوقاحة دعوني أقول برئيس الولايات المتحدة لكي يتدخل بهكذا أمور، هذا معناه أن الرجل يشعر أن كل شيء مباح وهنالك إمكانية لكسر كل قواعد اللعبة في كل مكان، في المسرح السياسي والمسرح الدبلوماسي وأيضا في الرياضة بما في ذلك كرة القدم. ولكن جاءت النتيجة فجر اليوم لتكون واضحة أنه في بعض الأحيان الجبروت والقوة والعنجهية وكل هذه المصطلحات في بعض الأحيان لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة، خاصة إذا كانت هنالك ما زالت يعني شذرات من الخجل، وكذلك يمكن نقول العدالة المخفية في مكان ما. أنا لا أعلم كيف صارت الأمور على أرض الملعب بمفهوم لماذا نجح وتفوق المنتخب البلجيكي، وهل هي تكتيكات من المدرب وقراءة صحيحة وما حصل مع اللاعبين وأدائهم، كل هذا سيناقش لاحقا ويناقش من قبل المراقبين. ولكن نشعر أنه في بعض الأحيان حتى لو كان هنالك من لديه النفوذ والقوة كما ذكرت وإمكانية التأثير، وهنالك من يستغل أرض فاسدة في بعض الأحيان والضغط على هذا المسؤول أو ذاك، هنالك شيء ما لا أعلم إذا كان قدرة ربانية ولا غير ربانية، لن أدخل في هذا النقاش، هو الذي يعدل ويرتب الأمور. وهذا قد يترجم في كثير من الأحيان أيضا في السياسة وفي صراعات القوى، وخاصة ما نعيش نحن هنا في هذه المنطقة، فبالتالي هنالك

0: أيضا محدودية للقوة والغطرسة كما ذكرت. على كل نحن نعمل أن لا نتحمل دائما وزر هذه الأمور. وتابعنا أيضا يوم أمس الإعلان الذي صدر عن وزير الأمن القومي وعن وزيرة التكافل الاجتماعي، مع ذلك نجحوا في اقتطاع 500 مليار شيكل ليحول لجهاز الأمن العام، الادعاء بأن هذا لمحاربة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي، وبالتالي هم حققوا ذلك وإن كانت هذه الأموال أصلا مخصصة للسلطات المحلية العربية. سنكون مع هذه الملفات وأخرى حتى 9 من هذا الصباح، بما في ذلك أيضا تطورات إقليمية، وهل الآن هنالك عدو جديد على الأقل على المسرح الإعلامي هو تركيا، وترامب سيصل إلى هناك ليلتقي بالرئيس التركي وبقادة الناتو، والكثير من التقارير حول هذا الموضوع. ما كان يوم أمس في غزة بالنسبة لإعلان الحكومة هناك عن استقالتها حكومة حماس، هل هذا مؤشر لشيء ما أم أن الملف سيبقى على حاله وهذا التخبط على الأقل حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية، بالإضافة إلى نقاش في قضايا تتعلق بحرية التعبير وما سيناقش اليوم في المحكمة في حيفا بالنسبة للأستاذ رجا إغباري الذي يحاكم بتهم التحريض ومخالفات أخرى. إذن هذه القضايا سنتابعها حتى 9 من هذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، ترافقني في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، صباح الخير.
1: من جبينك الوضاح محسوب.

0: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا مع نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
0: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
0: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
7: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا. الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
8: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصباح.
9: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع، واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
7: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد كروم، خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692. رخفة سومت مجد كروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
10: الشمس دائماً.
11: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:18 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أول خبر في هذا الصباح. ونبدأ بالعناوين. الراصد الجوي يتحدث عن انخفاض طفيف على درجات الحرارة، إمكانية لتساقط أمطار خفيفة جدا زخات من المطر في المنطقة الشمالية وفي الساحل الشمالي، ولكن درجات الحرارة وفق معدلها الموسمي في غالبية المناطق. في القدس 28، تل أبيب ويافا 30، حيفا والساحل الشمالي 29، كذلك في الجليل الأعلى. في الناصرة 32، في طبرية 34، في الساحل الجنوبي 32، النقب كذلك في بئر السبع، وفي لا ترتفع إلى 40 درجة. نبدأ بتطورات في مضيق هرمز مرة أخرى. نعود إلى المواجهة هناك، والتلفزيون الإيراني يقول هذا الصباح بأن الحرس الثوري هاجم ناقلة نفط في مضيق هرمز لأنها تجاهلت التحذيرات التي أطلقتها السلطات الإيرانية. إذن التلفزيون الإيراني يقول وينقل عن مصادر في طهران بأنه تمت مهاجمة ناقلة

0: النفط أو كانت تقل بالأساس الغاز وليس النفط في مضيق هرمز، والادعاء في التلفزيون الإيراني بأن هذه الناقلة والسفينة أو البارجة تجاهلت إنذارات وجهها الحرس الثوري الإيراني. وفي مرحلة مبكرة مصدر أمريكي يقول لموقع إكسيوس بأن سفن تجارية أصيبت بصواريخ أطلقتها إيران. وحسب وول ستريت جورنال أيضا فإن ناقلة غاز وطاقة بملكية قطرية تم استهدافها من قبل إيران. كيف سيأتي رد الفعل سنتابع، ولكن هذا التطور الذي حصل هذه الليلة. إذن هذا هو الموضوع الأساسي في الأخبار الدولية، بالإضافة إلى أخبار المونديال. كما ذكرنا الولايات المتحدة خسرت بنتيجة مؤلمة 4-1 لبلجيكا، انتهت المباراة عند 5 فجرا تقريبا، وبلجيكا ستلتقي أسبانيا بعد أن هزمت البرتغال. ورونالدو يغادر المونديال ويقول هذا المونديال كان الأخير بالنسبة له. أخبار أخرى من الكنيست، العجلة لإقرار مشاريع قوانين وفيها قوانين يعني خلافية وبشكل كبير، منها ما يصب في مصلحة الحريديم مثل قانون أساس يلزم الطلاب بتعلم التوراة، وهذا ليكون له أفضلية على أي مسار للتجنيد والعسكرة إن صح التعبير، ويريدون تمريره. كذلك قانون لتشكيل لجنة تحقيق برلماني في أحداث 7 أكتوبر في محاولة لتجنب إقرار أو الضغط الذي يمارس الآن على نتنياهو لتشكل لجنة تحقيق رسمية، ولكن هذا مر بالكنيست بأغلبية 59 صوت، علما أن المعارضة تغيبت كخطوة احتجاجية. سنتابع أيضا في هذا الموضوع. في النقب، وحسب المعلومات التي وردت، شاب في العشرينات من عمره تعرض لإصابة خطيرة. وفق المعلومات قد يكون تعرض للإصابة برصاص عناصر شرطة. حتى الآن هذا الموضوع قيد التحقيق، نقل إلى المركز الطبي سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. ووزارة الصحة تصدر بيان تحذيري بأنه تم رصد كلب يعاني من مرض الكلب وتجول في منطقة برطعة في وادي عارة، وبالتالي يؤكدون على ضرورة الحذر. وحسب بيان وزارة الصحة 13 مواطنا من سكان المنطقة الذين لامسوا هذا الكلب نقلوا إلى العلاج الطبي، ووزارة الصحة تطالب المواطنين هناك بالانتباه وأن يقوموا باتخاذ اللازم. سنتابع أيضا في مرحلة لاحقة في هذا الملف، ولكن هذا ما ورد من وزارة الصحة. في فنزويلا يقولون بأن عدد الضحايا ضحايا الهزة الأرضية ارتفع إلى 3535 ضحية. وما يعرب بمجلس أكتوبر الذي يضم عدد كبير من عائلات الضحايا والرهائن الذين احتجزوا في غزة، ويعقبون على قرار تشكيل لجنة تحقيق سياسية. تقول هذا القانون الذي مر بالقراءة الأولى لن يمر في نهاية المطاف، ولن يعترفوا بهكذا لجنة وفيها التفاف على المطلب الأساسي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وإلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، شاب في 25 من عمره تعرض للدهس في مفرق هاموفيل. الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان أشارت إلى أن الشاب تعرض لإصابة حرجة، وبعد ذلك تم إقرار الوفاة من قبل الطواقم الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء. وفي النقب كما ذكرنا أصيب شاب في العشرينات من عمره بجراح خطيرة برصاص الشرطة خلال تدخلها لفض شجار في تل السبع. من جانبها ادعت الشرطة أن مجهولين أطلقوا عدة رصاصات باتجاه إحدى الدوريات ما دفع عناصر الشرطة إلى الرد بإطلاق النار نحو مصدر النيران في محاولة لتحييد الخطر. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يقول إن جهاز الشباك جهاز الأمن العام سينضم رسميا إلى جهود مكافحة الجريمة في المجتمع العربي بميزانية تبلغ نحو نصف مليار شيكل. وأوضح بن غفير أن الميزانية ستقتطع من مخصصات الخطة الخماسية التي خصصت لدعم المجتمع العربي. قرار الكنيسة بالنسبة لمشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر ويرفض هذا الأمر من قبل العائلات. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تعد الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ تولي الرئيس أحمد الشرع الحكم في العام 2024. وماكرون سيزور نقول يزور سوريا وستستمر هذه الزيارة الرسمية حتى اليوم. ويؤكد أيضا دعم فرنسا لسوريا وهنالك يطالب بحرية وتعددية تحترم جميع المكونات كما قال. إذن هذه أبرز العناوين ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة.
1: ترامب يقول إنه لا يتطلع إلى تغيير النظام في إيران مفضلا الوصول إلى اتفاق نهائي ويؤكد أنه في حال لم يحصل هذا فإنه سوف ينهي المهمة. حماس تعلن استقالة حكومتها في القطاع بهدف المساعدة في تحريك الأمور باتجاه الحل وإسرائيل تقول إن الاستقالة لا معنى لها. مصادر تقول إن نتنياهو يخوض معركة تهدف إلى منع تركيا من الحصول على طائرات F-35. نتنياهو يقول إن حصول تركيا على هذه الطائرات سوف يخل بميزان القوى الإقليمية. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتقاء 4 أشخاص جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق النبطية الفوق جنوب لبنان. بنك إسرائيل يقرر خفض الفائدة البنكية بنسبة 0.25% لتبلغ 3.5%. ووزير المالية يقول إن متطلبات الاقتصاد أكبر من هذا التخفيض. موجة إقالات في الهايتك مايكروسوفت العالمية تقيل 2.1% من عامليها والعشرة من عاملي شركة ديل في إسرائيل.

0: استمعنا إذن إلى تقرير الزميلة أسيل كبهة وبعض العناوين من هناك، والآن يأتي تحديث من قبل شرطة إسرائيل أن الحادث على شارع 77 في بالقرب من مفرق هاموفيل بين مفرق هاموفيل ومفرق الزرازير، ويستدل الآن أن الشاب كما يبدو نتيجة حادث طرق ذاتي في أحد المسارات حاول الانتقال للمسار الآخر وأصيب بنتيجة سيارة شرطة مرت في المكان، بمعنى من صدم هذا الشاب حتى الآن لا تفاصيل رسمية عن هويته، كانت سيارة شرطة. شرطة المرور باشرت التحقيق في ملابسات هذا الحادث، ولكن هذا ما حصل الفجر هذا اليوم على شارع 77. الآن إلى محور آخر، تابعنا يوم أمس كما ذكرنا البيان الذي صدر عن حركة حماس في غزة واستقالة أعضاء اللجنة الحكومية لإدارة شؤون القطاع، وكأنها رسالة فيها محاولة لتنازل الحركة عن الحكم تحديدا في المسار المدني، ولكن حتى الآن لا تعليق إسرائيلي ولا تعاون إسرائيلي مع هذا التحرك، ولا يعني ذلك أن الأمور ستذهب باتجاه رفع أو تحسين الظروف الحياتية اليومية للمواطنين هناك. نذهب إلى التقرير التالي وتعليق أيضا من الأستاذ الصحفي محمد دراغم لإذاعة الشمس.
1: قد حركة حماس حجرا في المياه الراكدة بإعلانها حل لجنة متابعة العمل الحكومي التي أدارت قطاع غزة فعليا منذ عام 2007 في خطوة تحمل أبعادا سياسية تتجاوز الجانب الإداري وتأتي في قلب مفاوضات وقف إطلاق النار وترتيبات اليوم التالي للحرب. تقول الحركة إن القرار يهدف إلى تمهيد الطريق أمام لجنة تكنوقراط فلسطينية تتولى إدارة الشؤون المدنية في القطاع، في رسالة واضحة إلى الوسطاء بأنها مستعدة للتخلي عن الإدارة المدنية إذا توفرت آلية متوفرة.

0: وافق عليها. جاء القرار في وقت تتحدث فيه الأوساط السياسية عن تقدم في الاتصالات واستعداد لعقد جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة، ما يعزز الانطباع بأن حماس تحاول تقديم خطوة عملية لكسر الجمود وإظهار مرونة في الملفات السياسية. لكن رغم أهمية الإعلان، فإن تنفيذه على الأرض لا يزال يواجه عقبات كبيرة، أبرزها الموقف الإسرائيلي، إذ لا يوجد حتى الآن ما يؤكد موافقة إسرائيل على دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة أو السماح لها بتولي مهامها. ويبقى السؤال المطروح، هل يشكل الإعلان عن حل حكومة حماس بداية فعلية لمرحلة جديدة في إدارة القطاع، أم أنه مجرد ورقة سياسية جديدة على طاولة المفاوضات؟ الإجابة ستتحدد في الأيام المقبلة مع ما ستسفر عنه اتصالات الوسطاء ومواقف الأطراف المختلفة من ترتيبات اليوم التالي في غزة.
1: بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بشأن تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية، فإننا نعلن للرأي العام على ما يلي: أولاً، تم الإطمئنان الكامل لإنجاز كافة الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية لعملية الاستلام والتسليم.
2: الآن لأنه الأمور وصلت إلى طريق شبه مسدود، المفاوضات في القاهرة ما لا يوجد اختراق فيها، بالتالي التقارير اللي بتطلع من القاهرة إنه ميلادينوف رح يروح لمجلس السلام ورح يكون لهم حماس هي العائق. حماس أرادت أن تقول نحن لسنا العائق، إحنا جاهزين نسلم الجمل بما حمل، جاهزين نسلمكم الحكم. لكن القصة ليست الحكم، الخلاف الجوهري هي ليس على الحكم. حماس هنا ترمي الكرة في الملعب الآخر، في ملعب ميلادينوف الأمريكان
3: والوسطاء بمعنى آخر،
2: وانتم بدكم السلطة هاي نحن جاهزين، لكن هم عارفين انه السلطة جاهزة، لكن هم بدهم اكثر، بدهم العقبة الرئيسية وهي السلاح. بدون يعني اللجنة تقول طب اذا بدنا ندخل على غزة وين نروح؟ على المناطق اللي تحت سيطرة حماس فيها مسلحين لحماس، على المناطق اللي تحت سيطرة إسرائيل فيها سيطرة إسرائيلية، فإحنا بدنا نشتغل تحت السيطرة الإسرائيلية وتحت حماس، بدنا نشتغل تحت السيطرة الفلسطينية، بدنا نكون إحنا المسيطرين عشان نعرف نشتغل، نعرف نشكل شرطة، نعرف نمشي دوريات شرطة، فيش قوة عسكرية تهددنا لا من حماس ولا من إسرائيل. بالتالي يعني إحنا لازلنا بنفس الموقع، لكن اليوم حماس بتقول أنا أكثر جدية، ما حدش يروح على مجلس السلام ويقول والله حماس هي التي تعيق، لا أنا جاهز، أنا هيني بسلمكم الحكم.
4: إذن الزميل الصحفي محمد درامي متحدثا لزميل نبيل سلامي في قراءته ولماذا جاءت هذه الخطوة من قبل حركة حماس في غزة، ولكن حتى الآن تجاهل إسرائيلي تام لكل هذه التوجهات والمحاولات بتحريك هذا الملف. نخرج الآن إلى فاصل على آخر، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
5: هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال أتشيك بوست شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة من هال حيفا من بيت الهستدرود.
6: الآن في وينير مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين راح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد، صح المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
10: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
11: يوسي كار العفولة
7: تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة.

0: لو 0 كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان.
1: الشمس دائماً.

0: إذن كان هذا الدكتور ألون ليل، وخبير بشؤون تركيا وأستاذ العلاقات الدولية ومدير عام سابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ويقول يشير إلى نقاط يعني مثيرة في العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة وتحديدا تحت إدارة ترامب. يقول ترامب يريد أيضا شرطي آخر في المنطقة وذراع للولايات المتحدة والناتو، ويعتقد أن تركيا هي النموذج الأفضل في هذه الحالة، وعليه هو على استعداد لتزويدها بطائرات وبتقنيات متقدمة جدا، وهذا قد يكسر أيضا ميزان الردع وكل ما يرتبط بالتفوق الجوي المطلق لإسرائيل في أجواء المنطقة. أن هنالك توجه كبير في دول كثيرة في العالم ضد إسرائيل، وأيضا كل عوامل الضغط التي كانت موجودة لإسرائيل داخل الولايات المتحدة وفي منظومة الإدارة هناك ضعفت على الأقل حتى الآن بشكل كبير، بمعنى لا يستطيع نتنياهو مواجهة هذه السياسة والتوجه ترامب، لدرجة أنه يحاول إيصال بعض الرسائل كما تابعنا أيضا من خلال مقابلاته الصحفية، وكان قد تحدث عن هذا الموضوع للفوكس نيوز، قناة فوكس نيوز المقربة جدا من الرئيس الأمريكي ويتابعها مع إدارته، ولكن حتى الآن هذا لم ينجح في تغيير واقع الحال. في المقابل ترامب يصل إلى تركيا وللقاء زعماء دول تحالف الناتو، وكما يبدو هذه التغييرات على مسرح الأحداث في الشرق الأوسط، وأن كنا ننتظر أيضا رد الفعل على ما حصل فجر اليوم في مضيق هرمز، حيث تم الإعلان رسميا عن ناقلة غاز بملكية قطرية في المضيق، الادعاء الإيراني بأنها تجاهلت إنذارات إيرانية. هل سيأتي رد من قبل الولايات المتحدة والعودة إلى مسار المواجهة المحدودة، أم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه والمفاوضات مستمرة بين الطرفين؟ نتابع أعزائي المستمعين في المحاور، وإلى قضية أخرى سنتابع في الساعة الثانية أيضا موضوع الخطة الخمسية وتقليص الميزانيات، وإعلان وزير الأمن القومي عن تفعيل جهاز الأمن العام لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ولكن هل أيضا زيادة محطات الشرطة وتوسيع نشاطها في القرى والبلدات العربية فعلا يأتي بزيادة الشعور بالأمن والأمان، وخاصة إذا قارنا هذا الموضوع في العقدين الأخيرين؟ نستمع إلى التقرير التالي.
1: منذ مطلع الألفية تبنت الحكومات الإسرائيلية سياسة توسيع انتشار محطات الشرطة داخل البلدات العربية تحت عنوان مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الشخصي، لكن بعد أكثر من 20 عاماً تطرح الأرقام سؤالاً جوهرياً، هل نجحت هذه السياسة فعلاً في الحد من العنف؟ دراسة بحثية جديدة تشير إلى أن الواقع مختلف تماماً، فالمجتمع العربي ما زال يواجه أزمة غير مسبوقة، إذ بلغ معدل جرائم القتل عام 2024 نحو 13 جريمة لكل 100,000 نسمة، مقابل أقل من جريمة واحدة لكل 100,000 في المجتمع اليهودي، أي بفارق يقارب 17 ضعفاً. ولم تكتف الدراسة بمقارنة الأرقام، بل فحصت أيضاً تأثير افتتاح محطات الشرطة في البلدات العربية على معدلات الجريمة، والنتائج كانت لافتة، فباستثناء مجد الكروم التي شهدت تراجعاً في جرائم القتل بعد افتتاح محطة الشرطة، سجلت جميع البلدات الأخرى ارتفاعاً في معدلات القتل، ووصلت الزيادة في بعضها إلى 302%. أما فيما يتعلق بكشف الجرائم فلم يكن الأداء أفضل، فالدراسة تؤكد أن افتتاح محطات الشرطة لم ينعكس على نسب كشف جرائم القتل التي بقي

0: متدنية جدا ولم تتجاوز في عام 2025 نحو 10%. وتخلص الدراسة إلى أن التركيز على إنشاء محطات الشرطة من دون معالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية ومن دون تحسين أداء أجهزة إنفاذ القانون في كشف الجرائم وملاحقة الجناة لم يحقق الهدف المعلن في الحد من العنف، بل يدعو الباحثون إلى إعادة النظر في هذه السياسة والانتقال إلى مقاربة شاملة تجمع بين الأمن والوقاية والتنمية وبناء الثقة مع المجتمع العربي باعتبارها الطريقة الأكثر فاعلية لمواجهة الجريمة المتفاقمة.
1: الوعي كان من نقول من 2015، من قبل 11 سنة، في كل خطة حكومية تطرقت للموضوع إنه الحل للعنف والجريمة هو فتح محطات للشرطة في البلدات العربية، لأنه في اليوم عندنا نظريات كتير متقدمة أكثر. بس حتى لو نرجع لأبسط إشي اللي بقول لك إنك أنت اليوم عندك مجرم بتعاقبه خلاص ببطل فيه جريمة، نظرية الردع والعقاب، النظرة غاد لمحطات الشرطة مش موجودة، لأن المحطة هي بس عمارة. يعني محطة الشرطة بعكا ومحطة الشرطة بكفر ياسيف كان بيقدر يخدموا نفس البلدات، لأن البعد الجغرافي مش هذاك العامل المهم. السؤال مثلا صارت جريمة قتل، هاي المحطة شو بتسوي؟ هل هاي المحطة بتبعت خبراء تحليل جنائي بفحصوا بصمات، بفحصوا حمض النووي، بفحصوا كاميرات، بفحصوا بيقوموا بأي تحليل معين ليوصلوا لأدلة اللي توصلهم للجناء، ولا إنهم بيجوا وبيخربوا مسرح الجريمة لأنهم ما في عندهم أصلا أي تدريب، وبيكون في احتكاك بينهم وبين الأهالي اللي هاي دليل اللي عم نشوفه اليوم في الشارع. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، نفترض إنه أنا بدي أخذ هاي النظرية إنه البلد اللي فيها محطة هي راح تشتغل، بس ما إحنا في عنا بلدات اللي فيها محطات شرطة. الناصري كل عمرها فيها من أعلى نسب جرائم، طب ما فيها محطة لواء اللي هي من قبل من وقت الانتداب البريطاني، محطة لواء الشمال. الليد فيها ثلاث محطات، في عنا لها بأربعة ثلاثة ثلاثة المسؤولة عن الجريمة المنظمة، في عنا كمان محطة شرطة عادية وكمان نقطة صغيرة أكثر. فمفروض الليد تكون أمن بلد، مع إنه فيها كان السنة الماضية كان أعلى عدد قتلى كان في الليد.
2: إذن استمعنا إلى هذا التقرير والدراسة، واستمعنا إلى الأستاذ حبيب مخول مركز مدى الكرمة الذي أجرى هذه الدراسة والبحث. إذن محطات الشرطة في البلدات العربية ومنها من هو ما هو موجود منذ سنوات طويلة جدا، ولكن هذا لم يغير من واقع الحال، وخاصة في إطار محاربة العنف والجريمة وآلية تعامل الشرطة مع كل هذا الملف المرتبط بالأمن الشخصي. إذن الأستاذ الباحث حبيب مخول وتقرير الزميلة ابتهال حسن حول هذه الدراسة والمعطيات، بما معناه محطات شرطة أكثر لا يعني ذلك أمن أكبر للمواطنين، لأن هنالك خلل، وأعتقد الخلل حتى بنيوي في تعامل الشرطة وفي قراراتها وسلم أولوياتها، وقد يرتبط أيضا هذا بالقرار السياسي.

إذن هذا في موضوع العنف والجريمة، وسنعود إلى هذا الملف تحديدا بعد البيان الذي سمعناه من قبل وزير الأمن القومي والوزيرة ماي غولان، وتقليص ميزانيات مخصصة للمجتمع العربي والتوجيه. الآن تحدثوا عن 1.5 مليار شيكل، الآن يتحدثون عن 0.5 مليار شيكل ستحول لجهاز الأمن العام لدخوله في مسار مواجهة منظمات الإجرام في المجتمع العربي وفق التصريحات التي تابعناها. نحن بهذا أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام 8 مع الزميلة ياسمين غميض، نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة في ملفات عديدة حتى 9 من هذا الصباح. ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، نلتقي بعد أخبار 8.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.

0: تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمة الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمة في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع، مثلا غاز على الشاي ساوتر فقط ب 299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب 199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب 499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب 499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
2: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
5: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. لقي الشاب أحمد جمال سمعني في 22 من عمره من بئر المكسور ما أسرعه إثر تعرضه للدهس بعد منتصف الليلة الماضية من قبل مركبة بالقرب من مفترق موفيل. من جنبها قالت الشرطة أن التحقيقات أظهرت أن الضحية كان ضالعا في حادث طرق في المسار المتجه نحوها موفيل، وبعد وقوع الحادث حاول الفرار إلى المسار المقابل متجاوزا حاجز الأمان، حيث صدمته مركبة شرطة مرت من المكان. أصيب مساء أمس شاب عشريني بجروح خطيرة برصاص الشرطة خلال تدخلها لفضي شجار في تل السبع في النقب. من جانبها دعت الشرطة أن مجهولين أطلقوا عدة رصاصات باتجاه إحدى الدوريات، ما دفع عناصر الشرطة إلى الرد بإطلاق النار نحو مصدر النيران في محاولة لتحييد الخطر. أصيب صباح اليوم شاب ثلاثيني بجروح متوسطة إثر تعرضه لحادثة عنف بالقرب من بلدة دير حنة. من جهتها وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، وأحيل بعدها إلى مستشفى بورية لاستكمال تلقي العلاج. أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن جهاز الشباك سينضم رسميا إلى جهود مكافحة الجريمة في المجتمع العربي بميزانية تبلغ نحو نصف مليار شيكل. وأوضح بن غفير أن الميزانية ستقتطع من مخصصات الخطة الخمسية التي خصصت لدعم المجتمع العربي. هذا من المتوقع أن تصادق الحكومة على القرار الذي جرى الدفع به من قبل بن غفير والوزير مانجولان خلال الجلسة المقررة يوم الأحد المقبل. استنفت الاتصالات بين الجبهة والعربية للتغيير بعد فترة من الانقطاع، جاء ذلك في أعقاب مؤتمر صحفي مشترك عقده النائبان يوسف جبرين وأحمد الطيبي في الكنيست، اعتبر أنه مؤشرا على استئناف التواصل بين الجانبين في إطار مساع لإعادة ترتيب العلاقات السياسية بين الطرفين. صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر، وذلك في إطار الاتفاق الذي أبرمه نتنياهو مع الأحزاب الحريدية. وبحسب مشروع القانون ستتمكن الحكومة من إجراء تحقيق بنفسها في أحداث 7 أكتوبر بدلا من تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأكد المسؤول للموقع أن سفينتين تجاريتين أصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات بشرية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، وفي ساعات الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، كما يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:05، السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح في ساعة ثانية. في الساعة الأولى تابعنا في عدد من المحاور التطورات في قطاع غزة ما بين تصريح حركة حماس وتداعياته، وانتقلنا أيضا إلى البعد الإقليمي، ترامب ونتنياهو وأردوغان، وهل تركيا الآن هي دعوني أقول راجح الجديد جدا كما يسمى، وما سيلوح به نتنياهو خلال الفترة القريبة، وتصريحه الليلة الماضية أيضا لفوكس نيوز، وكل هذه الاستعدادات، ولكن هنالك تحرك أمريكي ودولي بهذا الموضوع. في ملفاتنا المحلية تحدثنا عن محطات الشرطة ووجودها في القرى والبلدات العربية، هل يساهم فعلا في خفض مستوى العنف والجريمة، وأيضا عناوين هذا الصباح. ونتابع الآن إلى محور آخر يأخذنا إلى مسألة الحريات. اليوم جلسة في إطار محاكمة الأستاذ رجا غبارية القيادي في حركة أبناء البلد والعضو السابق في لجنة المتابعة، وضمن المداولات حول العقوبة التي ستفرض عليه، وسيطالبون بفرض عقوبة السجن الفعلي عليه وعلى قيادات أخرى. وكما يبدو هذه المساحة التي تتقلص رويدا رويدا وقد تصل إلى إغلاق كامل خلال الفترة القريبة. المحامي الدكتور حسن جبري مدير مركز عدالة، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: إذا أخذنا حرية التعبير في السنوات الأخيرة، هل وصلنا إلى نقطة أنه فيها حرية تعبير ضيقة جدا، أم أن المساحة ما زالت مفتوحة دكتور حسن؟
1: يعني عملية التضيق أصبحت ضيقة جدا جدا، وخاصة بعد الحرب وبعد أكتوبر 2023، اللي عمليا احنا شفنا انه ناس قدمت ضدهم محاكمات على جملة كتبوها في فيسبوك، على كلمات عادية، على آيات قرآنية، وهاي الأمور في السابق لم يقدم فيها لوائح اتهام. على فكرة في السابق كانت قبل الحرب سياسة النيابة العامة إنه لا تقدم لائحة اتهام على منشورة واحدة إلا إذا كانت هناك عدة منشورات وكان هناك تحريض جدي والأمور غير عادية. ولكن إحنا بنشوف إنه منذ الحرب لليوم إنه عمليا هناك لوائح الاتهام اللي قدمت صعبة جدا، صعبة بمفهوم إنه على أمور بسيطة قدمت لوائح اتهام، مش بس هيك، ولكن أيضا محاكم الصلح بالذات اللي هي المحطة الأولى، هي أصبحت المحطة الأولى والمحطة النهائية. إيش مقصد المحطة الأولى والنهائية؟ المحطة الأولى اللي بيقدموا فيها لوائح الاتهام بتكون المداولات والعقوبة، والنهائية إنه ما في استئنافات على قراراتها، وعدم الاستئنافات مش لأنه فيش عندنا محامين اللي يعالجوا هاي القضايا، إلا عمليا إنه أغلب القضايا حتى وصلنا فيها إلى صفقات، والسبب اللي وصول لصفقات لأنه كان هناك حتى تحريض ضد القضاء في البداية، إذا قاضي أعطى حكم عادي أو بسيط كان هناك تحريض، وخاصة من بن غفير ومن اليمين ومن الحكومة ضده، وبالتالي كان تغيير للقرار، لذلك ما كان خيارات كثيرة أمام المحامين. فعمليا برضو، ونقطة ثالثة مهمة، إنه كل العقوبات كان فيها سجن فعلي، يعني حتى أحسن ملف اللي ربحنا فيه لحد هسه نوع نسبيا ربحنا هو ملف مظاهرة أم الفحم ضد محمد طاهر جبرين وأحمد خليفي، اللي عمليا ما دخلوا السجن بنهاية المطاف.
0: سؤالي دكتور حسن، هل ملف الأستاذ رجا غبارية الذي سيناقش اليوم هو ملف حرية تعبير أم ملف على أمور أخرى، يعني حتى نضع الجمهور بالصورة الصحيحة، وهل كلمة أو تصريح يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى السجن الفعلي؟

0: فقط على حرية التعبير، فقط على 10 منشورات بفترة 2017-2018
1: قبل 23 يعني
0: مع 2017-2018 يعني اليوم عمليا هو يحاكم على أمور جمل كتبها قبل 9 سنوات
1: وما في تقادم؟
0: ما في تقادم هنا في هاي الأمور، لأنه عمليا المحكمة بلشت من 2018 ولكن المحكمة بلشت 2018 كانت عدة أسباب ليش كان تماطل، لأنه النائب المحامي من قبل النيابة كان دخل في مرض، تعوقنا سنتين وبعدها أجت كورونا وبعدها أجت الحرب العادية وبعدها برضو للأستاذ رجا هو فات في وضعية صحية صعبة جدا جدا، اليوم هو في وضعية صحية جدا صعبة جدا، ما بدي أعطي تفاصيل الأمراض ولكن الجمهور بيقدر يفهمني شو أنا بقصد في هذا الاشي احترام لخصوصيته. ورغم ذلك إنه النيابة في يعني بكل وقاحة وبكل عنصرية بتطلب سجن فعلي على الأقل 20 شهر يعني بهاي الأمور إذا بدي أقارنها في قيادات يهودية إسرائيلية يمنية اللي حوكمت بعد الحرب وخلال الحرب أخذت هناك شيء اللي بنسميه ساعات خدمة الجمهور بأقصى حالات أخذوا خدمة للجمهور ولكن لم يكن هناك سجن فعلي.
1: وهذا ماذا يمكن أن نقول لنا كجمهور حتى من يعبر عن رأيه الآن على شبكات التواصل، يعني هنالك من يرصد ويتابع ويمكن أن يعود إلى الوراء قبل 23 وتحاسب، يعني هل وصلنا إلى هذه المرحلة؟ يعني أنا من خلال ملفاتك عندما نتحدث دكتور حسن أخذ القضية العينية وأوسعها للجمهور حتى يفهم أنه في بعض الأمور هنالك خطورة، انتبهوا لما يكتب، انتبهوا لما ينشر، انتبهوا في بعض الأحيان أن تعبر عن رأيك يعني بنوع من الحساسية المفرطة والتعاطف وبعد ذلك ينتهي الملف بلائحة اتهام.
0: صحيح، يعني أنا وياك ما بدنا نخوف الجمهور،
1: لا ما بدنا نخوف من ناحية ولكن نضع النقاط على الحروف. نعم
0: ولكن صحيح في هناك يعني خاصة خلينا نفهم هذا الاشي خاصة مع هاي الحكومة وخاصة مع بن غفير، لأنه قرارات كثيرة كانت تتخذ من قبل الشرطة القرار يتخذ من قبل الشرطة مش من قبل النيابة، وبعد ما الشرطة تتخذ القرار النيابة تقر هذا القرار، وخاصة بين الجسمين ما بدهم يكون هناك بيناتهم حتى مزاودات فلذلك عملية الشرطة بتتخذ خطوات غير قانونية، أحيانا يجب أنها تنتظر قرار من النيابة ولكن لا تنتظر، تقدم لوح اتهام أو تفتح بالتحقيق بدون حتى قرار من النائب العام، لأنه في قضايا حرية التعبير وقضايا المنشورات قبل فتح التحقيق يجب أنه يؤخذ موافقة من.
1: ولكن ما تقول لي أنت دكتور حسن مثير أنه النيابة العامة تتماهى مع موقف الشرطة، يعني إذا الشرطة تماهت مع بن غفير بسياسته وتأتي بأدلة بين قوسين قد تكون يعني ضعيفة بعض الشيء أو يمكن التعامل معها، تأتي النيابة وتتبنى هذا الموقف، لأنه عادة كانت النيابة المفروض أن تكون أقل حدة في تعاملها مع الملفات عندما ينقل الملف من الشرطة إلى النيابة العامة.
0: هذا الاشي صحيح، احنا العرب قاعدين ندفع الثمن للنقاش الداخلي اليهودي حول مكانة المحكمة العليا وحول الجهاز القضائي، يعني عمليا احنا بنشوف انه المستشار القضائي للحكومة فعلا بتوقف مواقف قوية جدا وصامدة في امور بتخص المجتمع اليهودي، ولكن الثمن اللي احنا اللي هي بتدفعه انه عمليا تتماهى وتتمادى مع الشرطة في امور تخص الامور القومية، شان الامور القومية او الوطنية اللي بخصوص العرب يهود بهاي المنطقة، عمليا هي عندها النية تاعتها اولا هي يمينية عمليا نقدر نقول يمينية مش متطرفة مثل الحكومة، ولكن هاي جهتها السياسية، ولكن برضو احنا بندفع الثمن على اساس برضو يبدو انه الجهاز القضائي والنيابة العامة والمكتب المستشار القانوني القضائي للحكومة ما بده يبين امام المجتمع اليهودي انه يساري ويحترم حقوق العرب، فلذلك الثمن احنا قاعدين ندفعه في هذا.
1: طيب الثمن ندفع، وخليني اسألك انت يعني وامل ان لا تتحسس على الكلمة دكتور حسن، هل القضاء ايضا يتابعون ويعرفون ومن يكون أكثر صرامة

0: أختاروا للتقدم والترقية أفضل بكثير إذا كان متسامح مع حسن جبرين ومع زملائه؟
1: في ظاهرة قاعدين نشوفها اللي يعني خلينا نحكي إشي في تفاؤل معين، إنه في الملفات حرية التعبير محاكم الصلح الحكام عندهم تخوفات جدية وتخوفات سياسية وتخوفات من اليمين وتخوفات من الأمور اللي انت ذكرتها إسا، ولكن لما كنا نصل بنفس الملف في الاعتقالات للمحكمة العليا، المحكمة العليا تتفاجأ انه عمليا في هناك اعتقالات لفترة طويلة على جملة او جملتين بحرية التعبير في المنشورات، وتطلق سراح المتهمين. هذا الاشي صادفناه مثلا في ملف ملفحن مرتين، انه المحكمة العليا القضاء يقولوا انه احنا مستفاجئين كيف المحكمة الصلح المركزية اقرت تمديد الاعتقال، وكان هناك نجاحات في هذا الشيء. ففي هناك تفاوت برضو بين المحاكم. المحكمة العليا برأيي في مسائل حرية التعبير بتختلف عن محكمة الصلح لسبب واحد، انه هي عمليا بصلها برضو قضايا اليمين. فاذا هي بدها تقر في حرية التعبير تيجي تقيد على جملة واحدة عادية، فهذا الاشي لازم يأثر بنهاية المطاف كسابقة على قرارات بتخص اليمين، وهي مش مستعدة انه يكون هذا الاشي في البلاد، لانه عمليا راح يكون ذا في مصر حرية التعبير لليمين راح يكون هناك انتفاضة ضد هذا الشيء. ولذلك نرى انه في هناك نوع من الليبرالية في المحكمة العليا في هذه الملفات، ولكن محاكم الصلح الوحيد اللي عندها موجود هم العرب. يعني محكمة الصلح في حيفا ولا الناصري بس امامها عرب، يعني صارت تتعامل انه حتى احيانا اذا بنجيب لهم مقارنه.
0: وعلى فكره القضاء عرب ولا يهود اللي بنضرب الملفات؟
1: مختلط،
0: والعربي بيكون اكثر يعني قسوه.
1: يعني ما بدي ادخل في هذا الموضوع، مش بالضبط ومش دائما.
0: انا اشكرك المحامي الدكتور حسن جابري، وسنتابع تطورات اليوم. شكرا لك، يعطيك الف عافيه، تحياتي.

حضرتنا من الرأي العام وحول الرأي العام وحرية التعبير، واستمعنا إلى المحامي الدكتور حسن جبري مدير مركز عدالة، وفي موضوع الأستاذ رجا غباري الذي يحاكم على ما نشره قبل تقريبا 10 سنوات وتهم التحريض وحرية التعبير بسبب مواقف تتعلق بالملف الفلسطيني وغزة وغيره، ولكن يطالبون بعقوبة سجن فعلي لمدة 20 شهرا نيابة العامة، وهذا سيناقش اليوم أيضا في المحكمة. ولكن من خلال هذه القضية العينية وسعنا دائرة النقاش، هل نافذة حرية التعبير تتقلص ويعني يتم إغلاقها بشكل ممنهج من قبل الشرطة وبإعاز سياسي، وكيف يتم التعامل من قبل المحاكم تحديدا محكمة الصلح كما وضح الدكتور حسن جبرين، وإلى أي مدى تصل هذه الملفات إلى المحكمة العليا؟ يقول لا نريد أن نثير الخوف والقلق، ولكن لابد من الحذر في التعاطي مع الملفات وما ينشر على شبكات التواصل، وهذه جزئية مهمة. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.

تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمة الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمة في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل، ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.

0: 400 شيكل. نعم ب400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح. كمان في فترة التعليم للحصول على رخصة باص، للاتصال والانضمام نجم 357 واحد. خاضع للأنظمة. عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: الآن في وينير مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: الآن في وينير مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: خلصت شغل؟ فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعابك؟ لا تستعجل، تتصرف لحالك. غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواكل. قبل أي خطوة اختار الطريق الآمن. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
10: هذه عودة أعزائي المستمعين لمحاور البرنامج. ومن حرية التعبير إلى قضية أخرى، وزير الأمن القومي بن غفير والوزيرة ماي غولان في بيان مشترك تحدثا عن تخصيص نصف مليار شيكل من الخطة 550 لتصرف لجهاز الأمن العام لكي يدخل على مسار مواجهة العنف والجريمة. وكنا قد تابعنا يعني عدة جولات لرؤساء السلطات المحلية إذا مستوى اللجنة القطرية ومركز السلطات المحلية لمواجهة هذا القرار والرسالة التي صدرت في حينهم من قبل مديرة المكتب رئيس الحكومة. ولكن مع ذلك يأتي هذا القرار ونصف مليار شيكل لوزارة أو ستحول لجهاز الأمن العام. أستاذ مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية رئيس بلدية سخنين، يعطيك العافية، صباح الخير.
11: صباح النور أخي جيكي، إليك ولكل المستمعين.
10: بعد ما يعني بدل مليار ونص راح يأخذوا نصف مليار.
11: يعني أخي جاكي شر البلية ما يضحك. يعني قبل أيام طبيعي كانوا بدل 1,300,000,000، قبل سنة كانوا بدين 3 مليار شيكل لمكافحة العنف والجريمة، اليوم نزلوا لنص مليار شيكل. طب أنا كمواطن بتسأل، إحنا اليوم بحاجة لأكثر من 100 مليار شيكل عشان نتساوى مع المجتمع اليهودي. الحرب الأخيرة كلفت ميزانية الدولة مئات المليارات، يعني عمليا ما لقيتوش. وإنتوا بتقولي الدولة الثالثة من ناحية قوة اقتصادية، طب إذا إنتوا الدولة الثالثة في العالم من ناحية القوة الاقتصادية ما لقيتوش غير النص مليار اللي من خلال نطور قرانا،
10: لانه بدنا نحارب العنف الجريمة وعندك قتيل كل يوم بمعدل كل يوم على الاقل يا استاذ مازن، هيك راح يجاوبوك. واحنا لازم نحارب العنف والجريمة وبحاجة

0: أي الأموال ودخول جهاز الأمن العام اللي هو قوة قد تكون قوة ضاربة حتى نتخلص من هذه الآفة الخطيرة، شو بدك تجاوبهم؟
1: صدقني يعني طيارتين أو ثلاث أربع صواريخ ما تلقونش على الدول المجاورة هاي نص مليار شيكل، خليني أكون صريح معك، ولكن اليوم بات واضح أنه في خطة درج ضد المجتمع العربي بشكل عام، لأنه اليوم إذا إحنا وافقنا هاي مصيبة، وإذا إحنا عرضنا هاي مصيبة، بس اليوم إحنا مش بنتعامل مع دولة فقيرة اللي هن بحاجة لهدول 500 مليون شيكل، بس إحنا بأمس الحاجة لهذا المبلغ، ولما هن بتباهوا بقولوا إنه بلشنا نشتغل على خطة اقتصادية رقم 3 للمجتمع العربي، فتصور يعني من جهة بقولوا بدنا خطة اقتصادية رقم 3 ومن جهة بأخذوا الموجود، فلمين مع مين نحكي؟ لمين نصدق؟ هاي هي المصيبة اليوم وضع السلطات المحلية العربية مع هاي الحكومة ومع هاي الدولة.
0: وسؤالي، أنتم حاولتم من خلال بيباس ومركز السلطات المحلية أن تمنعوا هذا القرار، وبالتالي تم التقليص مثلا من 1.5 مليار لنص مليار، يعني حتى يكون نوع تسوي بهذا الموضوع وينتهي الملف؟
1: طلع أخي حايم بيباس مشان أكون صادق يعطيه مليون عافية، بسوي عمل كثير جبار مع زملاء رؤساء السلطات المحلية العربية، يعني المكتوب اللي وصل من مكتب رئيس الحكومة إنه لا خلص 550 هاي المصاري للمجتمع العربي، بعدين قالوا 1.3 مليار، اللي امبارح بن كبير بقول 0.5 مليار شيكل، الظاهر إنه حايم بيباس مش قادر يتغلب على هاي الزمرة الموجودة حوالين بيبي نتنياهو زي ماي جولان وبن كبير وسموتريش وكل هدول الناس اللي ما بدل مصلحة المجتمع العربي. وأذكر أنا قلت أكثر من الناس بأخي جاكي، حكومة بتحترم حالها وبوليس بيحترم حالها، أقل إشي نوفر الأمن والأمان لكل مواطن، بغض النظر إذا عندي الميزانية 922 أو 550 أو حتى 10 100 ألف شيء. يعني المشكلة النوايا لهذه الحكومة غير سليمة وموجهة ضد المجتمع العربي.
0: والسؤال يعني أمام هذا القرار، تحدثنا قبل يومين مع زميلك أيضا الدكتور سمير محميد، يعني تدرسون إمكانية الالتماس للعليا لأنه هذا فيه يمس أيضا بقرار حكومي، أم المعركة القضائية خاسرة بهذه الحالة أستاذ مازن؟
1: لا لا، طبيعي كله محطوط على الطاولة أخي، يعني إحنا طبيعي صار لنا أسابيع اللي بنتشاور اليوم مع جمعيات مع محامين، طبيعي باتصال مع حايم بيباس مع رؤساء سلطات محلية يهودية اللي هن مقربين من بيبي نتنياهو، كلها يعني احنا قاعدين نشتغل مثل ما تقول على مدار 24 × 7، لانه اليوم المجتمع العربي وقرانا ومدننا العربية يعني بأمثل حاجة لكل شيكل. وصدقني لو اليوم فيش ما كانتش الخطة 922 وما كانتش اليوم 550 كان قرانا ومدننا العربية بعدها يمكن في سنوات الـ60 أو الـ70، بس اليوم اذا بنقول سلك التربية والتعليم ورفاه اجتماعي وصحة ورياضة وتحسين وجه المدينة من هاي المصاري، فاليوم ما يقولان طبيعي لأنه اليوم انضمت لحزب بن كبير فبدت تبيض وجهها أو مشان تضمن محلها في قائمة بن كبير، فصل عمليا أشهر هدفها واحد وحيد، كيف بدها تأخذ هاي المصاري المخصصة للمجتمع العربي تفضل بن كبير.
0: نحن سنتابع، أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ مازن، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي إلى اللقاء، ونتابع في هذا الموضوع مع من كان هناك في الوزارة ومدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي أستاذ حسان طوافري، يعطيك العافية أستاذ حسان.
2: صباح الخير جاكي.
0: لما نقول نص مليار شيكل ستحول إلى وزارة الأمن القومي ولجهاز الأمن العام، كيف يترجم هذا عمليا على سلطاتنا المحلية، أم هو غير ملموس ويعني لا يغير كثيرا في واقع الحال؟
2: يعني بطبيعة الحال أولا المحاولة هاي هي المحاولة الخامسة أو السادسة منذ التئام هذه الحكومة لاجتثاث ميزانيات المجتمع العربي، يعني الشغل الشاغل وكل كم شهر يعني تأتي قرار آخر لاجتثاث ميزانية أخرى وميزانية أخرى وميزانية أخرى، كأن لا يوجد هنالك ميزانيات في الدولة ولا يعني أماكن لاجتثاث من الميزانيات. ولكن لسؤالك العيني، يعني ما سيؤثر علينا؟ هنالك الكثير من البرامج المتفرعة التي ستتوقف بشكل تام، إن كانت في مجال الثقافة التي تعطي مجال لجمعيات ثقافة صغيرة في مجتمعنا العربي لإنتاج مشاريع ثقافية، ونحن أمام الصيف الآن. هنالك مشاريع في مجالات الرياضة، ندعم منتخبات صغيرة وفرق صغيرة وفرق في المدارس وغير المدارس التي تعطى ميزانيات من هذه الخطة ستتوقف الآن. هنالك مشاريع تشغيل تعطى في مكاتب العمل وفي مراكز التشغيل لتعطي يعني ما يسمى قسيمة للمشترك للحصول على تدريب أو الحصول على تمرين أو لمشاركة في دورة، هذه ستتوقف الآن. وهنالك كثير من المشاريع التي سيتم اجتثاث هذه الميزانيات منها. للأسف نحن في السنة الأخيرة للخطة الخماسية 550، لا نعلم ما سيحدث في السنة القادمة أو متى سيتم إقرار خطة خماسية جديدة.

0: فهذا الشيء يعني سيحول هذه المشاريع طبعا إلى سيتم إقالة الموظفين في هذه المشاريع أو سيتم يعني إغلاق المؤسسات.
1: يعني عندما نتحدث الآن عن فترة الصيف وأمور حالية آنية هذه المشاريع بخطر، ولا نتحدث عن أمور مثلا ستحدث في العام القادم أو هي مشاريع مؤجلة، هذه أمور الآن، يعني هذا القرار يترجم بخطوات وتقليص الآن تترجم في سلطاتنا المحلية اللي عم بتقول لي يا أستاذ حسان.
0: نعم لم نرى نص القرار النهائي، ولكن كما يعني نشر في مسودة القرار هم يأخذ يعني القرار يعني ليس إبطال مشاريع مستقبلية، إنما أخذ الميزانيات التي هي مخصصة للمشاريع التي تعمل الآن. يعني يريدون اجتثاث كافة الميزانيات التي تتعلق بهذه المواضيع. طبعا هنالك مواضيع أخرجوها من نطاق القرار، يعني كان هنالك نقاش وأيضا هنالك يعني اعتراض كبير داخل المكاتب الحكومية من الأطراف المهنية على أخذ هذه الميزانيات، وخاصة أن قبل أسبوعين مديرة عام مكتب رئيس الحكومة أصدرت قرار أن لا هنالك أخذ ميزانيات هذه السنة، لأن كافة المكاتب تعترض على أخذ الميزانيات. ولكن بفعل الضغط التي تم من وزير مي جولان والوزير بنغفير تم إقرار قطع ل 567 مليون شيكل ومليار تقريبا إعطاء الموافقة على الإكمال مثل التربية والتعليم ومشاريع العلاقة بالإسكان، هنالك كان هنالك موافقة، ونصف مليار يعني تم إقرار أن تؤخذ بشكل كامل. وهذا الشيء يعني طبعا يعكس على مراكز الابتكار في المجتمع العربي التي فتحناها 9 مراكز في المجتمع العربي للمبادرين والشركات الناشئة. هنالك ميزانيات أيضا ما تسمى في سل العلوم أو التي تعطى دورات في المجالات العلوم للأطفال، ويعني كل هذه الأمور يعني
1: أنت بتعرف أستاذ حسان عم تحكي لي شغلات إحنا يمكن بنشوفها بسلطاتنا المحلية، بعض المشاريع ودعوات هنا وهناك وبعض الرسائل اللي بتوصل من السلطات المحلية، بنعتقد إنه هذا جزء من العمل اليومي للسلطة المحلية والميزانيات موجودة، ولكن كل هذا قد يتلاشى بفعل مثل هذه القرارات. عم تقول لي باختصار شديد لتعود السلطة المحلية محصورة في بعض القضايا الأساسية جدا التي لا تعطي أي شيء، خاصة لهذه الشريحة من الجمهور، شباب وأطفال وطلاب.
0: كما ذكر يعني الأستاذ مازن، يعني سمعت نهاية الحديث، السلطات المحلية العربية أغلبية مشاريعها الإضافية غير الخدمات الأساسية، كل ما هو إضافي من مشاريع للصيف ودورات بعد نهاية ساعات الدوام وكل هذه الأمور تعطى من الخطط الميزانية، تصرف عن طريق المكاتب للسلطات المحلية، بناء مؤسسات رياضية. يعني كل هذه الميزانيات هي ميزانيات إضافية تعطى من الخطة الخماسية. يعني مثلا يعني كان هذه السنة هنالك 10 نداءات أطلقت في بداية السنة لمنشآت رياضية في المجتمع العربي، يعني منها برك سباحة ومنها مؤسسات رياضية وكل هذه الأمور كلها ستتوقف، يعني لأن هذه النداءات أطلقت في بداية السنة. المكتب يعني كان متوقع أن يأخذ قسطا من ميزانيات هذه السنة، ولكن عندما يأتي القرار الآن في اجتثاث الميزانيات المكتب سيقول أن كل هذه النداءات التي نشرتها ليس لها معنى، سلطتنا بعث الطلبات عندها مشاريع جاهزة للتمويل، والآن المكتب سيقول ليس لدينا الميزانيات لأن أخذوا الميزانيات، فهذه كل المشاريع سوف تتوقف. يعني شيء جدا جدا جدا سيء، يعني له يعني يكسر الثقة بكل معناها. يعني السلطات المحلية حتى تبني معها الثقة أن تأتي وتتقدم وتأخذ الميزانيات أخذ كثيرا من الوقت، فالآن يعني السلطات لا يعني لدي الحق يعني إنه يعني نحن نتقدم ولا نأخذ وهنالك من يأخذ الميزانيات. يعني شيء جدا سيء للأسف، وسيعكس على طبعا على عينا كمجتمع، وأيضا السنة القادمة يعني سيأخذ وقت حتى إقرار خطة خماسية، فأيضا السنة القادمة ستبدأ يعني بدون خطة خماسية، فهذا الشيء سنشعره على أرض الواقع.
1: ونحن أيضا في سنة انتخابات، وطبعا الكل الآن يريد أن يلعب الدور أمام قاعدات الشعبية الانتخابية. على كل نحن سنتابع في هذا الموضوع، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ حسان، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي.

إذن نشالين وشحادين يا بلدنا، وتخصيص ميزانيات لجهاز الأمن العام على حساب الخطة 550، وعندما نقول تقليص نصف مليار شيكل، حاولت من خلال الأستاذ حسان طوافري من كان في وزارة التكافل الاجتماعي ومدير وحدة التطوير الاقتصادي أن يعني نوضح ماذا يعني ذلك.

0: بالبعد العملي، وهذا رسالة مهمة للأهالي للمواطنين، أنه في بعض الأحيان نشاطات ودورات وفعاليات لامنهجية، بعض الأمور التي نعتقد أنها سهلة في نهاية المطاف هي مرتبطة بمثل هذه الميزانيات، وعندها لا تتوفر للسلطة المحلية أي إمكانيات لتفعيل مرشدين ومرشدات، وحتى في بعض الأمور المتعلقة الآن بعطلة الصيف والمخيمات. كل هذه ميزانيات من المفروض كان أن تصل إلى السلطات المحلية حاليا من خلال هذه القرارات والخطة، والآن يعملون على تقليصها بدافع أنهم يريدون محاربة العنف والجريمة. دولة تدفع مئات المليارات في أمور كثيرة، وفقط يعني إذا تابعنا ما يصرف الآن في المستوطنات وفي أماكن أخرى، وبالتالي يريدون تقليص هذه الميزانية، هكذا تتخذ القرارات في حكومة إسرائيل. إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
1: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
5: زوجية
4: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين تورس الناصري وشفا عمر.
1: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الشمس دائماً

0: היבריד מכל דבר אחר.
1: אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב. إذن اللواء المتقاضي ألبير روفيل من كان عضوا في لجنة التحقيق المدنية التي شكلت في حين من قبل مدنيين كانوا ضباط في الجيش ووصلوا إلى بعض الحقائق والنتائج بالنسبة للفشل الذريع كما سمي حول ما حصل عشية الأحداث وخلال وبعد الأحداث، ولكن تحدثنا إليه بفعل ما مر بالكنيست هذه الليلة بالقراءة الأولى لتشكيل لجنة تحقيق سياسية، وهو مسار يعني يريد نتنياهو أن يطبقه حتى تقوم الحكومة بالتحقيق مع ذاتها، وبالتالي منع تشكيل لجنة التحقيق رسمية. ولكن يقول كل هذا لن ينجح في نهاية المطاف، أي حكومة جديدة لابد من الضغط عليها من أجل تشكيل لجنة التحقيق الرسمية، الاطلاع على كل المستندات والوثائق حتى لو مر الزمن، ومن أجل الوصول إلى الحقيقة بكل تفاصيلها ومحاسبة من فشل حتى على المستوى الشعبي والجماهيري. هذا ما قاله إيال بيروفين. الآن إلى قضية أخرى، البيان الذي صدر يوم أمس وكان وفق التوقعات لمحافظ بنك إسرائيل وخفض نسبة الفائدة البنكية. ينضم إلينا الآن الزميل مجد كرام حول هذا الموضوع وملفات أخرى. صباح الخير مجد، يعطيك العافية.
2: صباح الخير جاكي، سعد صباحا.
1: يعني التوقعات وما ذكرت يوم أمس صباحا هو ما حصل يوم أمس في ساعات المساء.
2: صحيح، يعني بعد قرار تخفيض الفائدة اليوم رح نتساءل أولا مين ربح مين خسر وشو راح يصير الشكل. بنك إسرائيل مثل ما حكينا ومثل ما تم الإعلان مبارح يخفض الفائدة ب 0.25% للمرة الثانية على التوالي لا تصل ل 3.5%، والبنك بتوقع جاكي أنه الفائدة تصل خلال سنة ل 3%. يعني السوق دخل رسميا بدورة تيسير نقدي، وهذا بغير قواعد اللعبة بالوقت الحالي. أولا نحكي عن الرابحون. الرابحون إن بشكل عام القطاعات الحساسة للفائدة. نبدأ بالعقارات اللي هي على رأس القائمة، هذا من أكثر القطاعات حساسية للفائدة. يعني شركات التطوير العقاري راح تستفيد مباشرة من انخفاض تكاليف التمويل والتسهيل بالقروض العقارية اللي ممكن يدعم انتعاش الطلب. ثاني شيء الاستهلاك والتجزئة، لما الأقساط الشهرية على القروض بتنزل فالعائلات بالبلاد راح يبقى معها مصاري متاحة أكثر للاستهلاك، وهذا بدعم سلاسل الأزياء، الكهرباء، السيارات، الغذاء وإلى آخره. ثالثا شركات النمو والتكنولوجيا، يعني تقييماتها مبنية على أرباح مستقبلية، وانخفاض الفائدة بيرفع القيمة الحالية لهاي الأرباح وبهالشكل بيرفع القيمة السوقية لهاي الشركات. رابعا الأسهم، شركات بمؤشر تل أبيب 90 وشركات أخرى اللي مكتتبة في بورصة إسرائيل بتعتمد أكثر على التمويل البنكي وعلى السوق المحلي، فراح تستفيد نسبيا أكثر من انخفاض تكاليف الائتمان. جاكي من الرابحون نروح للخاسرون. أيوة. يعني من استفاد من الفائدة العالية، من كان يستفيد من الفائدة العالية على رأس القائمة زي ما بنعرف بالضبط البنوك وشركات التأمين. يعني البنوك استفادت في السنوات الأخيرة من الفائدة العالية اللي سمحت لها بتوسيع هوامش الفائدة بشكل كبير جدا. يعني الفرق بين الفائدة اللي بتجيبها على القروض والفائدة اللي بتدفعها على الودائع، لما الفائدة بتنزل الهوامش تتقلص والربحية بتنضغط، خاصة إذا اشتدت المنافسة على الزباين. اليوم مش شايفين أي اشتداد بالمنافسة على زباين البنوك، والبنوك تحكر السوق وفي تناسق بشكل كبير بهذا الموضوع. كمان المستثمرون الأجانب اللي ممكن يقللوا تعرضهم للسندات بالشكل، لأنه فجوة الفائدة بين إسرائيل والدول الأخرى عم تتقلص، والمصدرون اللي بعدهن تحت الضغط إذا الشيكل بضل بهاي القوة.
1: والسؤال نعم بس سؤال كبير، تفضل. كنت أسألك سؤال البنوك بس نعطيك سؤال صغير، قديش البنك عنده مساحة يزيد الفائدة بمصلحته؟ يعني أنا لك الفائدة اللي بيحددها بنك إسرائيل، ولكن البنك يريد أن يضيف فائدة على الفائدة.
2: يعني بنك إسرائيل بحاول يحدد ويسيطر على هذا الموضوع، ولكن مش بكل المسارات، في مسارات خارج نطاق سيطرته وفي مسارات داخل نطاق سيطرته. يعني للمثال لما كان 3.75 الفائدة من بنك إسرائيل، كنا نحكي على فائدة من البنوك التجارية، البنوك اللي منعرفها بين 5.5 وأكثر، فعم نحكي على فرق بأكثر من 2% اللي هذا بروح ربح صافي للبنوك. وفي يعني الموضوع اللي ممكن يأثر بشكل كبير والسؤال الكبير اللي بتسأله الجميع، هل الشيكل راح يضعف مع كل اللي بيصيره مع تخفيض الفائدة؟ لكن نظريا تخفيض الفائدة لازم يضعف الشيكل. الاستثمار بالأصول الشيكلية بيصبح أقل جاذبية

0: والأموال المفروض تنتقل للخارج، بس بالواقع الموضوع أكثر تعقيد. يعني رغم التخفيضات اللي نفذها بنك إسرائيل هاي السنة، الشيكل عم بقوى بشكل ملحوظ أمام الدولار، وبنك إسرائيل عم بحاول يأثر على سعر الصرف بطريقة مباشرة مش عم بحاول. يعني تم شراء بعض مئات الملايين من الدولارات مش أكثر، أو بيع مئات الملايين من الدولارات ليحاول يأثر على سعر الصرف، ولكن تأثيره كان هامشي. السبب أولا يعني العملة عم تتأثر بمجموعة واسعة جدا من العوامل، ومش بس سعر الصرف والأمور اللي بنعرفها بشكل مباشر. يعني تدفق رأس المال لاستثمارات الهايتك ما زال قائم، الفائض الكبير في الحساب الجاري في البلاد ما زال قائم.
1: نعم مجدي، وذكرت الهايتك، اسمح لي أسألك، أنه في حملة إقالة كبيرة بالشركات الهايتك بالفترة الأخيرة وراح يصل للبلاد طبعا.
0: يعني هو وصل للبلاد، بلشت بالعنوان الكبير شركة ميتا العملاقة اللي أقالت 8000 عامل بيوم وليلة. التأثير هذا له علاقة أكثر بموضوع الـ AI، وما له علاقة يعني بالذكاء الاصطناعي، وما له علاقة بشكل مباشر باللي بيصير بالأسواق العالمية، ولكن يعني تأثيرها هامش جاكي على البلاد. عم نحكي على آلاف العمال من مئات الآلاف، فممكن تأثيرها بنهاية المطاف ما يسبب لأزة كبيرة. هذا موضوع كبير جدا، وراح ننتظر بعد السنوات عبين ما يتطور كمان موضوع الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر ويقدر يأخذ مكان هالعمال. في يعني بشكل أساسي اللي ممكن يأثر أيضا على العملة راح يكون الترابط الإيجابي والكبير جدا بين وول ستريت والشيكل. يعني بعد قرار امبارح مش مبين جاكي إذا الشيكل راح يضعف بشكل كبير، إذا كان التخفيض مسعر مسبق في توقعات السوق مثل ما بقدر معظم الاقتصاديين، رد الفعل ممكن يكون محدود ومحدود جدا. اللي راح يحدد اتجاه العملة هو رسالة البنك المركزي وتوقعه بتخفيضات إضافية اللي ممكن يزيد الضغط على الشيكل بشكل تدريجي. نقطة أخيرة مهمة، تخفيض الفائدة عادة علامة أنه التضخم تحت السيطرة، وأنه البنك المركزي بده يدعم النشاط الاقتصادي. يعني حتى لو في قطاعات عم تتضرر على المدى القصير، التأثير الإجمالي ممكن يكون إيجابي إذا شجع النمو والاستثمار والاستهلاك.
1: إذن هذه التفاصيل والمثيرة جدا، ونحن نتابع أيضا من خلالك الزميل مجد كرام. شكرا لك على هذه الإضاءة، تحياتي لك عزيزي. شكرا
0: صباح
1: لك.
0: الخير.

إذن زميل مجد كرام، حول قرار محافظ بنك إسرائيل خفض نسبة الفائدة البنكية ب 0.25% ربع بالمئة، وتداعيات هذا من الرابح ومن الخاسر، وانعكاس هذا أيضا على سوق المال والشيكل أمام الدولار، واستمعنا إلى التفاصيل وتابعونا يوميا من خلال هذه الزاوية الاقتصادية في برنامج أول خبر مع الزميل مجد كرام. قبل أن ننهي، بيان مثير من قضاة المحكمة العليا يوجهون رسالة واضحة بعد إعلان الحكومة أنها ترفض أن تنصاع لقرارات المحكمة العليا. قضاة المحكمة يصدرون بيان بهذا الخصوص ويرفضون، طبعا يعبرون عن موقف واضح وصارخ ضد الحكومة، ويقولون هكذا قضاة المحكمة العليا: منتخب جمهور عليه أن يطبق القانون، وفي حال اتخذت قرارات من قبل منتخبي الجمهور وهي تناقض قرارات المحكمة والسلطة القضائية، هذا سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات ضدهم، بما في ذلك تقديم دعاوى، وهذا لا يمنحهم أي حصانة، بما معناه أنه مواطن يستطيع أن يقدم دعوى ضد الوزراء والمستوى السياسي في حال لم يطبق قرار المحكمة. هذا ما صدر قبل قليل من قضاة المحكمة العليا، سنتابع في هذا الموضوع لأهميته. إذن قضاة المحكمة يؤكدون في بيان صدر عنهم قبل قليل، قضاة المحكمة العليا، أنه الوزراء ملزمين بتطبيق القانون، وفي حال رفضوا ذلك ولم يطبقوا قرارات المحكمة قد يواجهون إجراءات عقابية قضائية. نحن بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية الزميل عادي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم. جاكي خوري بعد فاصل قصير في تمام 9 نشرة الأخبار، ومن ثم الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد لهذا الصباح مع العديد من الملفات والقضايا، وأيضا الزاوية المونديالية الرياضة ومباريات كأس العالم. شكرا لكم على حسن المتابعة، تحياتي وإلى اللقاء.

0: الآلية العملية راح تكتكها على الصبح.
1: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
2: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05 33 77 95 70.

0: 400 شيكل. نعم ب400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
8: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب صباح اليوم شاب ثلاثيني بجروح متوسطة إثر تعرضه لحادثة عنف بالقرب من بلدة دير حنة. ومن جهتها وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة.

0: للمصاب ثم أحيل إلى مستشفى بورية لاستكمال تلقي العلاج. قالت شرطة أن تحقيقات أظهرت أن أحمد جمال سمعني في 22 من عمره من بئر المكسور لقي مصرعه بعد أن صدمته مركبة شرطة مرت من المكان. وأوضحت الشرطة أن ضحية كان ضالعا في حادث طرق في المسار المتجه نحو مفرق هاموفيل، وبعد وقوع الحادث حاول الفرار إلى المسار المقابل متجاوزا حاجز الأمان ما أدى إلى تعرضه لداس من قبل مركبة شرطة والإعلان لاحقا عن وفاته. اعتقلت الشرطة عاملا في 23 من عمره من مدينة الناصرة بشبهة الاعتداء العنيف على زبون في محل لتصليح الإطارات في العفولة. وبحسب البيان بدأ الخلاف على خلفية طلب الزبون إعادة العجل الاحتياطي إلى مكانه بعد الانتهاء من إصلاح الإطار قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهة واعتداء. أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن جهاز الشباك سينضم رسميا إلى جهود مكافحة الجريمة في المجتمع العربي ضمن خطة بميزانية تبلغ نحو نصف مليار شيكل. قال بن غفير إن الأموال ستخصص لتعزيز قدرات الشباك والشرطة ومصلحة السجون، فيما يتوقع أن تصادق الحكومة على القرار خلال جلستها المقبلة يوم الأحد. أكد محامي الطبيب حسام أبو صفية أن موكله يتعرض إلى اعتداء وحشي داخل السجون الإسرائيلية وبشكل يومي. وأضاف أن أبو صفية في حالة خطر شديد نظرا لوضعه الصحي الذي شهده قبل يومين. وأكد أن أكثر من 100 من الطواقم الطبية محتجزون دون توجيه أي اتهامات. قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية أن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز. ومن جانبه اتهم مسؤول أمريكي الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفينتين تجاريتين وإصابتهما بأضرار جسيمة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح وصريح بأن مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت التهديدات، مشددا على ضرورة التزام واشنطن بمذكرة التفاهم. وأضاف عرقجي في منشور على منصة إكس أن ملايين الإيرانيين احتشدوا لتشييع مرشدهم الراحل، وأن التهديدات الأمريكية لم تؤثر عليهم ولا على قوات بلاده المسلحة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، وفي ساعة الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، كما يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويفا 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

جديد بين المحاور المختلفة سننتقل تباعا. السجال الكلامي ما بين الجهاز القضائي والحكومة لا يزال متواصلا بعد تصريحات رؤساء سابقين للمحكمة العليا. يأتي الآن رد من المحكمة العليا يتحدث عن أهمية الانصياع لقرارات المحكمة ويهدد بأثمان عدم الانصياع. السؤال: هل في هذه الحكومة هناك من يخشى أو يخجل أو يحسب حسابا لمثل هذه الأمور؟ وفي غزة يحاولون تحريك المياه الراكدة. سؤال: هل فعلا هذه الخطوة التي أعلنت يوم أمس تستطيع أن تحرك شيئا في هذه المياه الراكدة ومنذ أمد طويل؟ وربع الواحد في المئة، هذا هو التخفيض الذي أقره بنك إسرائيل لنسبة الفائدة. كم يغير من واقع الحال أم أنها حدث سيضيع أمام كل الويلات والتحديات الاقتصادية؟ وقفة مونديالية أمامنا أيضا بعد انتصاف الساعة القادمة. كل هذا على مدى ساعتين من يوم جديد.

إذاعة الشمس 101.1 FM موقعنا الشمس.com تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، ومحدثكم مصطفى شلعطة.

الكنيسة في مساع حثيثة لإقرار ما أمكن من قوانين ومن قرارات. أسبوع أخير الأسبوع القادم لعمل الكنيسة قبل انتهاء هذه الدورة والتحول إلى كل ما يتعلق بالمعركة الانتخابية والحملات الانتخابية. وفي كل هذه الظروف وقبيل انتهاء عملي ومدة هذه الدورة نحن نلحظ بأن الحكومة تحاول وفي صراع مع الزمن أن تقر ما أمكن من القرارات، سواء كان ذلك في الأمور الدستورية أو في الأمور المتعلقة بالمتدينين.

0: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 400 شيكل. نعم ب400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين راح يتأهل؟

0: لربع النهائي عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: مرحبا، معكم دورير زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمي 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: الشمس دائما.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

إذن نحن في يوم جديد نبدأ بالجانب القضائي الدستوري والصراع ما بين السلطتين. يوفال يوعز بوكرتوف. يوفال بوكرتوف يوفال. نحن سنحاول مرة أخرى أن نرتب الاتصال بالمحلل القانوني يوفال يوعز حول السجال الذي يتسارع ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية.

0: وبطبيعة الحال سنتابع هذه التصريحات وهذه السجلات التي لا تتوقف. تحدثنا أيضا عن مراقب الدولة، عمليا الآن الدولة تعمل بدون مراقب دولة. سؤال، هل ستلتئم الكنيسة لاختيار مراقب دولة جديد قبيل الانتخابات، خاصة وأن الكنيسة من المفروض أن ينهي هذا البرلمان الفترة الصيفية قبيل الخروج إلى الانتخابات نهاية الأسبوع القادم. سيد عمر فندي، صباح الخير.
1: صباح الورد لك جميع المستمعين.
0: الخبير في الشؤون الاقتصادية منتدى الاقتصادي العربي. ربع الواحد بالمئة، كم بالفعل يمكن لهذا الربع أن يغير من واقع حياتنا اليومية؟
1: طبعا له تأثير، وخاصة الاتجاه. احنا مستمرين في اتجاه تخفيض الفائدة الشهر الماضي كمان نزل في ربع في المية، واليوم ربع في المية، والتوقعات يستمر. كنا نأمل أن يكون التخفيض نصف المية مش ربع، ويكون جرأة أكثر لمحافظ بنك إسرائيل، ولكن كمان ربع بيساعد أنه تخفيض دفعة القروض السكنية، تخفيض دفعة القروض بشكل عام على الناس بشكل أفقي، وتعزيز سعر صرف الدولار اللي ممكن يضر بكثير من المصدرين إلى الخارج، وخاصة كل موضوع قطاع السياحة إذا بيرجع يكون في تعزيز لإله، السياحة الداخلية المقصود، إنه برفع سعر الدولار راح يكون الدخل تبع هذا القطاع بيصير أعلى.
0: إذن هناك من تمنى أن يكون خفض الفائدة بأكثر من ربع في المئة، ولكن واضح محافظ بنك إسرائيل حذر جدا. لما فقط ربع بالمئة؟
1: طبعا هو في عندنا فجوة ثقة كبيرة جدا بين الحكومة وبين بنك إسرائيل. المؤسستين فيش تناغم فيهن. أكثر فترة اللي بيكون فيه تباعد وعدم ثقة عمليا هي الفترة، وخاصة احنا بنلاحظ انه صار فينا مشاكل اقتصادية جمة. انا بدي اذكر خبر اللي ذكر قبل اسبوع على زيادة عدد المليونيرية في اسرائيل، صرنا 95 ألف مليونير دولاري، وهذا بدل على اتساع الفجوة بين الفقراء وبين الأغنياء، وهذا بدل كمان أنه السياسة الحكومية المتبعة هي تعزز من غنى الأغنياء وتعزز من فخر الفقراء. وبنك إسرائيل كل محاولته لبناء سياسة نحو نمو اقتصادي، ولكن الحكومة تذهب بأفق أخرى وبأراء أخرى تعزز الاستثمار في الأماكن الغير مجدية للنمو الاقتصادي، وأهمها الاستثمار في المدارس الأحزاب المتدينين والمستوطنات اللي بعيدة كل البعد عن النمو الاقتصادي وتوزيع جيد للدخل وللغناء في الدولة.
0: وربما يخاف محافظ بنك إسرائيل من مرحلة ما قبل الانتخابات وميل وزارة المالية أو وزير المالية إلى نوع من الاقتصاد الانتخابي.
1: طبعا وإحنا شفنا على هاي الأبواب، يعني إحنا شفنا أنه وزير المالية بلش عمليا منذ فترة، إذا ما كان كل الفترة تبعته هي فترة إدارة انتخابات، ولكن أسعى عززها بشكل كبير جدا في إقصاء مبالغ كبيرة جدا اللي هدفها واضح، هو هدف الانتخابات.
0: ربع بالمئة من حيث الأثر اليومي سنلحظه، أين يمكن أن نلحظه، أين يمكن أن نشعر بأنه فعلا هذا ملحوظ؟
1: نعم أكيد ملحوظ. إحنا شفنا في سعر الدولار بشكل أوتوماتي، يعني قبل ما يصرح كان التوقعات أنه ربع في المية، فشفنا تعزيز لسعر الدولار. بدي كمان أنوه أنه كل الرواتب اللي بتضاف هي مربوطة في الدولار، فالرفع سعر الدولار بكم من أجورة بعزز رواتب الدخل لقطاع كبير جدا لعمال الضفة العاملين في السلطة. يعني شوف تأثيره على سوق الضفة، هو تأثير كبير
0: العاملين في السلطة، وأيضا في في تنظيمات المجتمع المدني في السلطة نعم. الفلسطينية، وهي تنظيمات تشغل أعداد نعم. كبيرة.
1: أكيد أكيد، وده كل ميزانيتها في الدولار. تأثيره عندنا بيكون أكثر في مجال الاقتراض خذ الإسكان معيدة المدى، راح يكون تأثير تبعها كبير جدا، رغم أنه نحكي على ربع في المية،
0: حوالي 60 شيكل بالشهر تقريبا، يعني هيك شفت التقديرات.
1: نعم حسب قديش المبلغ، يعني بس المبلغ بحكي على معدل منخفض 60 شيكل، ولكن ممكن يكون له تأثيرات كبيرة جدا في مجمل مصاريفنا، تدخل بكل مصروف في كل تسعيرة لإلنا بحياتنا تدخل مركب الفائدة، ولما تنخفض الفائدة هي بتعزز النمو الاقتصادي، بتشجع على دخول مشاريع جديدة، وخاصة احنا فايتين على فترة جديدة، فترة لا حروب، كيف بتأمل يكون فيها دعم لإعادة فتح مصالح جديدة ومشاريع جديدة، وخاصة في المجتمع العربي.
0: منذ الخريف الماضي أستاذ عمر، الفائدة انخفضت في إسرائيل 1%، يعني بشكل تدريجي دون أن يكون هناك ارتفاع في جدول غلاء المعيشة. هذا يمكن أن نعتبره حتى إنجاز لبنك إسرائيل، لأنه عادة خفض الفائدة أحيانا يهدد بارتفاع جدول غلاء المعيشة.
1: نعم، وهو اليوم تصريح محافظ بنك إسرائيل بيقول إحنا سيطرنا على تضخم المالي، بالرغم من أني أنا كتحفظ من عندي إحنا منحس إنه الغلاء بكثير فاحش منذ عام، ولكن الأرقام بتقول إنه لا، إنه الغلاء المعيشي عم بنزل.
0: صحيح.
1: ممكن بحاجة إلى تصليح منظومة قياس غلاء المعيشة بشكل آخر، اللي تصير توضح إنه إحنا فعلا عم ندفع أكثر أو أقل في سعر السلة لمستهلكها. إحنا عم نشعر في كل محل إنه الأسعار زادت بشكل كبير جدا، رغم إنه الدلائل الرقمية بتقول إنه لا، التضخم المالي مسيطر عليه، ومحافظ بنك إسرائيل أعلن إنه هو سيطر بشكل كامل على التضخم المالي. طبعا الإشي هذا بيحتاج لفحص أكبر وأعمق، وبالمستقبل راح يبين إنه هل إحنا بحاجة لتصليح منظومة قياس التضخم.

0: مالية أو لا، اللي تكون موازية للي منحسه إحنا في دفعتنا في السوق.
1: إذن أثمان القروض ستكون أقل، سعر الدولار ربما قد يكون أكبر يعني أعلى إذا ما فعلا تدخل بنك إسرائيل بشكل
0: نعم، احنا أمام
1: حقيقي.
0: كمان استمرار في هاي الاتجاه، يعني راح نتوقع تخفيض إضافي في
1: تدريجي.
0: الشهر القادم تدريجي. نعم، واللي بدي احكي لك اياه كمان الشيء متاثر عالميا، البنك الفيدرالي الامريكي بالشهر الماضي ما كان معاه خيارات حتى غير تخفيض الفائده، لانه السوق سعر سندات بعيده المدى، السندات الدولاريه بعيده المدى بسعر اقل من سعر الفائده، وبالتالي اجبر البنك الفيدرالي انه يتماشى مع السوق. وهنا ممكن نلاحظ انه هاي العمليه تستمر، انه السوق هو يحدد الفائده مش البنك المركزي يحدد الفائده، والبنوك المركزيه الاخرى تتبع النظام العالمي، يعني حتى يحافظ بين سعر الشيكل دولار يجبر بنك اسرائيل على استمرار في تخفيض الفائده حتى يحافظ على فرق الفائده بين الولايات المتحده وبين الشيكل والدولار يكون متساوي او قريب منه.
1: نعم، وهذا ما سنتابع. استاذ عمر فندي، شكرا جزيلا لك، الخبير في الشؤون الاقتصاديه والمنتدى الاقتصادي العربي. خفض نسبة الفائدة بربع بالمئة، ربع بالمئة أخرى، وخلال عدة أشهر أو 9 أشهر تقريبا نحن نتحدث عن انخفاض شامل بنسبة 1%، 1% انخفاض ملحوظ بطبيعة الحال، قد نصل إلى 3% عند نهاية هذا العام. هذا ما يشير أو يلمح إليه بنك إسرائيل.

0: إذن هذا بشأن الواقع الاقتصادي وخفض الفائدة، نتمنى أن تستمر، وفعلا أن نشعر على الأقل بنوع من المتنفس لكل من يعيش ويضطر للتعاطي مع قيود بعيدة المدى. فاصل قصير ومن ثم نعود وإياكم في يوم جديد.
1: الآن في وينير مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين راح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمة الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمة في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع، مثلا غاز على الشاش ساوتر فقط ب 299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب 199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب 499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب 499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
5: انتوا قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: صيفك أحلى مع العيلة، فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
7: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل.

0: الفيدان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 3571، خاضع للأنظمة. هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيال لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة من هال حيفا من بيت الهستدروت.
1: مسافرين مصيفين
2: بس مع مغارين،
1: رزم سياحي بتناسب كل العيلة لأحلى وجهات. العقبة،
2: السلام،
1: اليونان،
2: أجرم،
1: سينا،
2: فينا
1: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، بركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90/33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
3: الشمس دائما.
4: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
5: من خفض نسبة الفائدة نتحول إلى الواقع المجتمعي وإلى التحديات المجتمعية. للأسف تقارير ومعطيات مقلقة في كل ما يتعلق بواقع كبار السن. المفتشة اللوائية بسمة عيسى مرجي، صباح الخير.
6: صباح الخير لك مصطفى ولكل المستمعات والمستمعين.
5: من كان من المفروض أن يحمي وأن يعين وأن يدعم هو المهدد أو مصدر الخطر الأول، هذا ما وجدتموه في تقرير أخير لواقع المسنين.
6: فعلا مصطفى، التقرير طبعا بالبداية بدي أقول أنه بيحكي على كل أنواع الإساءة ضد المسنين، من عنف جسدي، إهمال، عنف جنسي، عنف عاطفي ونفسي، وعنف اقتصادي. التقرير يشير فعلا إلى ازدياد حاد ما بين سنة 24 و25، وبالأساس في كل ما يتعلق في كل موضوع العنف الاقتصادي.
5: لما نتحدث عن ازدياد حاد، شو نسبة الحدة في الازدياد؟
6: التقرير فكر هو موجود وممكن انه كمان نراجعه، ولكن هنالك ازدياد جدا حاد. واذا بنحكي على العائله فاكثر للاسف اكثر الاحتيالات الماديه والاساءه هي عن طريق العائله. فوق 90% من الحالات هي عن طريق العائله.
5: نتحدث عن أمثلة، عن أمثلة لهذا الاحتيال ولهذه الإساءات التي تأتي من مصدر الأمان الافتراضي.
6: أوكي. يعني هو كمان مرة إحنا رح نحكي على شقين، الشق الأول اللي هو العائلة، والشق الثاني هو للأسف كمان اليوم مصادر أخرى كتير. في ناس عمالها تحاول تحتال على المسنين. اللي بدي أقوله هيك إنه عنا شوي بوسطنا العربي فكرة مخطوئة أو مغلوطة على إنه المسن مش بحاجة بسنواته المتقدمة للمال، وكأنه الأولاد والأحفاد هم أولى بهاي الأموال. إنما الموضوع عكسي تماما. إحنا اليوم عم نحكي على إنه الحصانة المالية هي إحدى المقومات والركائز المهمة لنضمن شيخوخة مثلى. وكلنا بنعرف اليوم إنه الوحدة والعزلة الاجتماعية بتزيد من حالات الاكتئاب عند المسنين، بتؤدي لتراجع ذهني. والمسن فعلا بحاجة للمال حتى يستطيع إنه ينخرط في دوائر اجتماعية، ينتمي لنوادي، يمارس هوايات، يسافر، وأهم إشي كمان يهتم بأموره الصحية
5: أو يشعر بأمان وجودي
6: وبأمان طبعا وجودي. ولما بتوفرش المال عند المسن هذا رح ينعكس سلبا طبعا على حالته العاطفية والنفسية والصحية والذهنية. مهم نوضح مصطفى للمستمعين انه مجتمعنا العربي بخير. اوكي هو مش بألف خير ولكن هو بخير. احنا بنعرف انه غالبية مسنينا بيعيشوا مكرمين وعزازين مع عائلاتهم، ولكن هنالك قسم من العائلات اللي واجهت صعوبات اقتصادية وتحديات متنوعة على مر السنين، وهي التحديات والمشاكل بتختفيش لما الإنسان بوصل لجيل الشيخوخة. بدي أعطي مثال. في مسنين بيعيشوا مع أبناء مدمنين على المخدرات أو على الكحول، في مسنين بيعيشوا مع أولاد اللي عندهم أمراض نفسية أو للأسف من مرض مزدوج اللي هو كمان استعمال مخدرات أو كحول وكمان أمراض نفسية.

0: على المسن على أنه يوكل هذا الابن في أنه يكون مسؤول عن أمواله. الشق الثاني مصطفى اللي كمان بدنا ننوه له كتير مهم بهالمقابلة، انه في كمان كتير الظاهرة كمان اليوم انه تطور الاي اي كتير عماله كمان يوقع للأسف مسنين الكل، كلنا ممكن نكون عرضة نوقع بهذا الفخ، ولكن المسنين اكتر اللي يقعوا بفخ اليوم اللي الاحتيال، لانه يعني احنا بنشوف كتير حالات اللي فيها انتحال لصفة موظف بنك او مؤسسة رسمية، مكالمات هاتفية تدعي وجود مشكلة في الحساب البنكي، منشوف إنه حالات إقناع لمسن في شراء منتجات أو خدمات بأسعار مبالغ فيها، حصول على معلومات
1: يعني في الفترة الأخيرة كان في قضايا من هالنوع حتى لشركات أو مسوقين أقنعوا مسنين بشراء أمور لا يحتاجونها أو خدمات لا يحتاجونها وبأموال طائلة جدا. السؤال من يحمي؟ من يحمي؟ من يتابع؟ لأنه في غالب الأحيان المسنون لا يتوجهون ولا يشتكون.
0: مضبوط، في هنا عدة إشكاليات. أول إشي في عنا فجوات رقمية بمجتمعنا العربي كتير كبيرة، وصعوبات للتعامل مع التكنولوجيا والخدمات البنكية الإلكترونية. عنا مشكلة تانية اللي هي الثقة العالية مرات بالمعارف وباللي بعرف نفسه كشخصية رسمية. عندنا حرج من التبليغ عن التعرض للاحتيال، احنا بنعرف مسنين عندهم كرامة وعزة نفس وهن اللي بشكل عام وجهوا اولادهم، فكتير صعب عليهم مرات يشاركوا اولادهم انه هن تم الاحتيال عليهم. الاعتماد كمان على مرات افراد اخرين في ادارة الشؤون المالية، كلها عوامل اكيد بتزيد من الخطر في انه المسن انه يكون لحاله هاي المشكلة. ولكن طبعا في توصيات من الوزارة وفي كتير طرق لمساعدة المسنين اللي بقى عرضة، كتير مهم أنوه لها. أول إشي في عنا خط ساخن في وزارة الرفاه الاجتماعي اللي هو رقم 118، اللي هو خط بيشتغل 24/7، في عمال اجتماعيين كمان عرب متخصصين في موضوع الشيخوخة اللي هن ممكن يتلقوا مكالمات من مسنين أو من أبناء العائلة ويحكوا على المشكلة وهن بيقدروا يوجهوهم ليتلقوا الخدمة المناسبة. طبعا الإمكانية الثانية هي التوجه لمكاتب الخدمات الاجتماعية، بكتير في مكاتب خدمات اجتماعية بتشغل وحدات لعلاج العنف ومنع الإساءة ضد المسنين، وهم ممكن كمان حتى يساعدوا المسن يوصلوا معه للشرطة عشان يقدم بلاغ.
1: هذا في حال قام المسن بالتوجه، الإشكال بأنه ماذا نفعل أو ماذا يمكن أن يتم عمله إذا لم يكن قادر على التوجه؟ من يحاول أن يكتشف؟ من يحاول مثلا أن يتأكد بأنه هذا الشخص اللي عنده توكيل بحساب الحساب المصرفي فعلا يتعامل مع الأموال بنزاهة، يوصل هذه الأموال إلى المكان الصحيح؟ من يتأكد فعلا أنه من يحصل على توكيل أو إذن فعلا لا يستخدم هذا التوكيل لمصالح أو مآرب غير شرعية؟
0: طلع مصطفى، هاي مسؤولية هي علينا جميعا، على المجتمع جميعا. بدي أعطي مثال على بلدية أم الفحم اللي هي طلعت زي فيديو قصير اللي هو بيحكي عن الإساءة ضد المسنين، واللي هو بطلب من كل فرد في المجتمع إنه هو يتوجه بحالة كان عنده شك معقول على إنه في مسن عم بتعرض لاحتيال أو بتعرض لأي عنف، لأي كتير صعب. يعني أنت سؤالك صعب والجواب عليه صعب، كتير صعب إنه نكتشف هاي الحالات، ولكن زي ما قلنا انه مهم جدا بالمقابلات هاي نبكي على
1: يعني مثلا موظف مصرفي بيعمل توكيل، هل من المفروض ان يتاكد فعلا بانه من حصل على هذا التوكيل راضي عنه؟ يعني بشكل غير يعني هناك طرق يمكن اتخاذها للوصول الى بعض هذه القضايا، يعني حتى نضمن او على الاقل نقلل من هذه الظاهره.
0: حتى نقلل من هاي الظاهرة، اليوم كل توجه أو تليفون أو رابط وصل للمسنين أو لأنه مفروض أنه يتعاملوا معه بحكمة، يعني ما يحولوا مصاري بشكل مباشر، ما يكبسوش على كل هاي اللي بتوصل، تعرف اليوم عن طريق الواتساب ممكن كتير يوصل كشورين، يعني ممكن لازم نكبس عليها عشان نحول مصاري أو غيره. مهم جدا نكون منتبهين انه الضغط هذا السريع، انا انه لسه لازم تحول مصاري، ابنك في مأزق. مرات كتير بيجينا تليفون، ممكن يجي للمسن تليفونات من حتى اصوات، وكانه الاي اي اليوم ممكن يغير اصوات وكانه الصوت هو صوت ابنه، وبقول له وحياتك حول لي اسم مصاري لانه حفيدك موجود في ضائقه. فبدنا نكون منتبهين، يعني المسن اليوم عليه كمان واجب، ولكن كمان علينا احنا واجب. اليوم احنا كتير في ايامات دراسيه عم

0: تكون فيها في مكاتب الخدمات الاجتماعية بوحدات علاج المسن، على أنه مننوه على هاي المشكلة، من زيد الوعي عند المسنين أنه أول شيء كمان ما يخافوش يتوجهوا، ما يخافوش يحكوا، اللي رح يكون في اهتمام في ملفهم بشكل سري وبشكل يحترم كمان خصوصيتهم ويحترم أكيد كرامتهم.
1: إذن هذه صورة الحال، نتمنى لهذه الآفة أن تضمحل، وعلى كل منا مسؤولية أن يتأكد وأن ينظر من حوله، وإذا ما رأى مسن حتى لو لم يكن قريب جار ويعرف أنه يتعرض لمثل هذا الاستغلال ولمثل هذه الإساءات، مسؤوليتنا جميعا أن نصرخ وأن ننبه. أنا أشكرك أكيد. شكرا جزيلا،
0: هذا واجب أخلاقي وواجب قانوني مصطفى أكيد
1: بدون شك.
0: هلا،
1: شكرا جزيلا لك المفتشة اللوائية بسمة عيسى مرجي وزارة الرفاه الاجتماعي.

إذن ارتفاع حاد في ظاهرة الاحتيال والاستغلال الاقتصادي والعنف الاقتصادي، سواء كان ذلك من الأقارب، نتحدث عن الأولاد والأقارب، وهذا أمر مؤسف ومؤذي ومؤلم جدا عندما نتخيل كيف يمكن أن يسيء إنسان ثقته وأن يسيء إنسان قربه وعلاقته التي من المفروض أن تكون علاقة آمنة. ونتحدث أيضا عن ازدياد عدد حالات النصب والاحتيال المستعينة بالذكاء الاصطناعي تجاه المسنين، وعمليات تسويق وإقناع والتغرير بالمسنين لاقتناء منتجات أجهزة خدمات لا يحتاجونها، وربما من الصعب عليهم أن يقولوا لا أو أن يعرفوا جدوى هذه الخدمة. وهذه أمور أيضا تعامل معها القضاء حتى في السنوات الأخيرة.

إذن هذا هي صورة الحال بين واقع قضائي محتدم وصراعات محتدمة وواقع اجتماعي فيه تراجع في كل ما يتعلق بالأخلاقيات والخطوط الحمر فيما يتعلق بتعاملنا مع بعضنا البعض. وهذه المرة تعاطينا مع المسنين كضحية لعمليات نصب وأذى واعتداءات وإساءة.

نغمات تفصلنا عن نهاية ساعة أولى من يوم جديد، بعدها نكون مع فاصل إعلاني ومن ثم جولة إخبارية، نلقاكم بعدها في ساعة أخرى من يوم جديد، نغمات إعلانات أخبار ومن ثم نعود.

0: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها. بلاك إن هايبريد مع 7 مقاعد بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية. الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد، العفولة. للاستفسار 052-832-8050.
0: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: صار لازم نتدخل. إذا أنت وزوجتك عندكم أكتر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات وعندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح وبأفضل شروط إلك. تواصل معنا على كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
6: الشمس دائما.
7: شفت؟ أما شاعر جابو بدكاه تشعيم.
8: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان بدكاه تشعيم، هي بالدقيقة 90.
6: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العاشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب صباح اليوم شاب ثلاثيني بجروح متوسطة أثر تعرضه لحادثة عنف بالقرب من بلدة دير حنة. من جهتها وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات اللازمة للمصاب وأحيل بعدها إلى مستشفى بورية لاستكمال تلقي العلاج. قالت الشرطة أن التحقيقات أظهرت أن أحمد جمال سمعني في 22 من عمره من بئر المكسور لقي مصرعه بعد أن صدمته مركبة شرطة مرت من المكان. وأوضحت الشرطة أن ضحية كان ضالعا في حديث طرق في المسار المتجه نحو مفترق موفيل، وبعد وقوع الحادث حاول الفرار إلى المسار المقابل متجاوزا حاجز الأمان ما أدى إلى تعرضه للدهس من قبل مركبة شرطة والإعلان لاحقا عن وفاته. اعتقلت الشرطة عاملا في 23 من عمره من الناصرة بشبهة

0: اعتداء العنيف على زبون في محل تصليح الإطارات في العفولة. وبحسب البيان، بدأ الخلاف على خلفية طلب الزبون إعادة العجل الاحتياطي إلى مكانه بعد الانتهاء من إصلاح الإطار، قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهة واعتداء. أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن جهاز الشباك سينضم رسميا إلى جهود مكافحة الجريمة في المجتمع العربي ضمن خطة بميزانية تبلغ نحو 1 مليار شيكل. وقال بن غفير إن الأموال ستخصص لتعزيز قدرات الشباك والشرطة ومصلحة السجون، فيما يتوقع أن تصادق الحكومة على القرار خلال جلستها المقبلة يوم الأحد. أصيب شاب فجر اليوم برصاص القوات الإسرائيلية في محيط جدار الفصل في بلدة الرام شمال القدس. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص صوب الشاب أدهم فضال أبو فضالة من بلدة برقين جنوب جنين أثناء تواجده في محيط الجدار، ما أدى إلى إصابته برصاصتين في القدم. هدمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم منزلين قيد الإنشاء في قرية شقبة غرب رام الله. وأفاد رئيس المجلس القروي أن قوة من الجيش والآلية الإسرائيلية هدمت منزلين بمساحة 330 مترا مربعا، وأضاف أن قوات الجيش أطلقت قنابل الصوت باتجاه المواطنين خلال تنفيذ عملية الهدم. أكد محامي الطبيب حسام أبو صفية أن موكله يتعرض إلى اعتداء وحشي داخل السجون الإسرائيلية وبشكل يومي، وأضاف أن أكثر من 100 من الطواقم الطبية محتجزون دون توجيه أي اتهامات. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأن مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت التهديدات، مشددا على ضرورة التزام واشنطن بمذكرة التفاهم. وأضاف عرقجي في منشور على منصة إكس أن ملايين الإيرانيين احتشدوا لتشييع مرشدهم الراحل، وأن التهديدات الأمريكية لم تؤثر عليهم ولا على قوات بلاده المسلحة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكود الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس والجليل أعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافا 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بدك تعمر او عم بتعمر وبدك مشكنتة، شريت دار وبدك تمويل، اوعك تتصرف لحالك. غلطة واحدة بملف المشكنتة ممكن تكلفك عشرات واحيانا مئات الاف الشواكل. كسبون، الطريق الامن لاموالك. نجمة 9425.
1: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة. هندسيين في حيفا يعنيها مخلل لمنهال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخلل لمنهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلل لمنهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. مخلل لمنهال حيفا من بيت الاستدرود.
2: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين راح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصبح.
6: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
1: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجمة 2692. مجلك روم، المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: الشمس دائماً.
8: قولي شو هيك يعني أوفسايد؟
9: لا نفدال.
10: سلام، معكو أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشيء، معناهن تسلل.
9: ما صرت شارح 100 مرة.
10: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: يومٌ جديد من مقترحات غريبة عجيبة. أمامنا عدة أيام حتى يوم الخميس في الأسبوع القادم، سنسمع الكثير من مقترحات القوانين، سنسمع الكثير من القوانين التي ستقر لخدمة الحريديم ولخدمة اليمين الكنيسة في محاولة لإتمام ما أمكن من مسارات قانونية وقضائية. نتحول إلى قضية أخرى، نتحدث إلى طبيبة اسمها محفوظ لدينا في طاولة التحرير. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعني لابد أن نبدأ من يعني من اختيارك أن نتحدث بدون اسم.
1: أيوة تفضل.
0: الورسالي، يعني اختيار أن يبقى اسمك محفوظ لدينا فقط.
1: نعم.
0: نتحدث وإياك في ظل مبادرة فيها تقوم هناك خط ساخن لمساعدة لدعم أطباء في المشافي يعيشون أو هم ممكن أقول ضحايا حالات عنصرية، حالات مسيئة. لأي مدى نحن بحاجة لمثل هذا الخط؟
1: أول إشي بداية هيك يسعد أوقاتك وأوقات جميع المستمعين والمستمعات، بشكرك أول إشي على الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة والمنبر لتسليط الضوء على هذا الموضوع اللي بعيوني هو موضوع كتير أساسي ومهم. إحنا بحاجة، أنت بتحكي عن

0: المبادرة اللي أطلقتها أطباء لحقوق الإنسان. صحيح. مبادرة الخط الأول. اللي هي اعتماداً على الواقع اللي عشناه كأطباء وك يعني الطاقم، مش بس أطباء، الطاقم الطبي كلياته،
1: كل العاملين في قطاع الصحي عملياً.
0: أيوة نعم نعم. فأكيد إحنا بحاجة ماسة لإله، وهي مبادرة كتير مهمة ورائعة بعيوني، وخطوة كتير أساسية ومطلوبة.
1: مهمة من أي محل؟ يعني أهميتها تنبع من وين؟
0: أوكي، أول إشي خليني هيك إذا بدك أقسم الحوار لعدة محاور، وأبدأ عن شو إحنا كأطباء مرقنا من وقت السابع من أكتوبر، من ملاحقات، من تهديد، من عنصرية، من إسكات، من قمع. يعني كان إنه أي منشور، أي كلمة، والخوف اللي عشناه كله كان كتير صعب، ولقينا حالنا كتير لحالنا، وأدى كمان العواقب هذا كل هاي التفاصيل اللي ذكرتها كإلها عواقب، وعواقب نفسية كتير صعب، وضغط نفسي كتير صعب، وكنا لحالنا وما كان ولا أي جهة معينة اللي إحنا نقدر نتوجه لها بظل هاي الظروف الصعبة.
1: نوضح شوي هاي الأثمان النفسية الاجتماعية اللي بيعيشوها عرب في القطاع الصحي.
0: يعني هو انت لما بنطلب منك انك انت تأدي مهنتك على اعلى مستوى، بالمقابل انت بتعيش خوف وعنصرية وملاحقة، هذا الاشي بسبب لاحتراق نفسي كتير كبير.
1: الخوف من الزملاء ولا من المرضى ولا من الادارات؟
0: من الوضع العام، ومن انك تخسر وظيفتك، وانك انت تكون ملاحق، وشو العواقب اللي ممكن تروح. وبتقول نحن بنعرف كثير عالم اللي هي انفصلت عن عملها، او ممكن ما بعرف شو العواقب اللي ممكن تصير، او الدولة تاخذها او المستشفى ياخذها. فكل هاي كانت كفيلة بانه احنا كمان نسكت.
1: ففي نوع من الاسكات المتواصل
0: طبعا، غير انه كمان في كمان يعني اذا نحكي لكمان نقطه كتير كانت مهمه، حتى موضوع اللغه العربيه كان ينطلب منا عدم ممارسه لغتنا العربيه. وزيك يعني هاي مش بس موضوع انت مهون، مش بس انت بتحارب الهويه، كمان انت بتحارب الاداه الاساسيه للتواصل الطبي. يعني اذا انت في كتير مرضى عرب ما بيحكوا عبراني، وفي كتير واغلب الزملاء الاسرائيليين ما بيمارسوا اللغه العربيه، فهون حق المريض العربي اصلا انه ياخذ علاجه هو مش عم ياخذه. ليه؟ لانه عربي. فحتى هاي كانت مشكله انه نمارس لغتنا العربيه، كانت تعرضنا كمان لشكاوى، لمساءلات، ليش تحكي عربي. وكمان كان في مقولة إنه من مدراء الأقسام إنه في تعليمات إنه ممنوع ينحكى اللغة العربية لحد تخت المريض.
1: يعني حتى إذا في مثلا مريض عربي وجنبه مريض يهودي، انطلب منكم بشكل مباشر ما تحكوا عربي مع المريض العربي؟
0: كان في هيك طلبات، وكان في كنا نتعرض كمان لأنه يصير في صدمات كمان، إنه لا بدي أحكي عربي، مش أحكي عربي والآخره. بس هذا الإشي كان موجود. حتى ما يزعجني إنه أنا حتى لا إشي بحكي مع زملاء العرب كمان على جنب، كمان هذا الإشي كان يعرضنا لأنه لطلب أو هيك إنه ما تحكي اللغة العربية. كمان بدي أتطرق لإشي كتير مهم، وسألتني عن شو اللي بخوف كمان. موضوع كتير مهم وكتير خطير بعيوني، ظهرت سلاح، حمل سلاح. يعني أول إشي السلاح هو إشي غير مقبول، ولا أخلاقيا ولا مهنيا ولا بأي شكل من الأشكال. وحسب أخلاقيات المهنة الطبية العالمية، وحسب مبدأ حياد الطب الدولي، المستشفيات هي عطول، هي مساحة آمنة، مساحة منزوعة من السلاح والترهيب، مساحة أمان، مساحة حياد، مساحة للشفاء.
1: بداخل المستشفيات في سلاح؟
0: فجأة طبعا احنا بنعرف انه كثير ان كان المرضى او اهالي المرضى مع في سلاح متواجد، وهذا سلاح بخوفنا، هذا سلاح بشكل تهديد علينا. حتى هاي ما عنا رفاهية نحكي انه احنا منخاف.
1: هاي القضايا والنقاشات كانت تثار مثلا في الجلسات في داخل الاقسام بين الزملاء؟ لأي مدى هذا كان حديث مسموح متاح؟
0: يعني هو مش قصة مسموح أو ممنوع، هو إحنا بحالة وصلنا كلاتنا لحالة خوف، اللي هي بعيوني هي إنه إحنا ما بنحكي إشي، إحنا خايفين نحكي أصلاً. وإحنا يعني إذا بدك كمان

0: سنين شوي، بس احنا بتخيل من خلال تقرير اطباء لحقوق الانسان اللي نشروه قبل كم من شهر اتطرقوا لكل هاي التفاصيل. يعني انا بحكيك على من على يعني على مصادر موثوقه من عندي، يعني اتطرقوا لكل هاي النقاط اللي حكيت لك اياها واللي اشترك فيها اكثر من مستشفى واكثر من حدا اللي بيشتغل بالقطاع الصحي.
1: اختيارك بانه نتحدث معك بدون اسم بيعكس مستوى عدم الامان بهاي المنظومه
0: طبعا، والخوف، وكمان انا انتقي كلماتي كمان لاني ما بعرف شو العواقب اللي راح اواجهها في حال اعلنت عن هويتي.
1: نعم طبعا واضح يعني امنك وامانك بالنسبه لنا هو يعني في درجه عليا. لاي هذا الخط كيف ممكن يكون عنوان؟ لاي مدى ممكن ان يخدم او يخفف من ظاهره الاسكات والخوف والرعب الموجوده؟
0: أول إشي مجرد وجود جهة اللي أنت غادر تتوجه لها هذا بحد ذاته أمان، وبعيوني هي طوق نجاة وشبكة أمان يعني عاجلة وسرية اللي هي من خلالها هي غادر تقدم الدعم القانوني والنفسي الفوري يعني لكل طبيب أو لكل حدا، متأسفة أنا بحكي بس طبيب، لكل حدا بيشتغل داخل هاي المنظومة الصحية إنه يواجه ملاحقة، واجه تمييز، واجه عنصرية، واجه أي صعوبات أو تحديات، إنه يكون في عنده جهة اللي هو يتوجه لها ويكون في إلنا صوت، يكون في إلنا كلمة واضحة، ويكون في خطوات قانونية اللي تحافظ على كرامتنا بالأول ونحافظ على مهنة الطب الإنسانية.
1: ما كان في مساحات في داخل الأقسام، مساحات آمنة مثلا أنتم كأطباء عرب أو كمهنيين عرب يكون عندكم المساحة الخاصة للحديث، للتخبط، للتفريغ، للتساؤل، للتنظم؟
0: شخصيا بالمكان اللي كنت أشتغل فيه كان في شوي، بس إنه ما كان يعني نقدر نحكي عنا كعرب شو مواجه بوضوح يعني بشكل عام. اصلا ما كنا يعني من حاله الخوف ما بنقدر نشارك اصلا. هسه بالمستشفيات الثانيه ما بعتقد يعني ما حسب مستشفى، ما بعرف كل مستشفى شو كان فيه، بس انه بعرف كثير مستشفيات اللي ما كانش فيها وبيختلف من المستشفى للثاني، ولكن الوضع العام هو وضع تخويف وترهيب وضغط نفسي واحتراق نفسي وعواقب كثير صعبه اللي قدت. يعني انا شخصيا تركت شغلي في عالم اللي هن لا استنزفوا وما زالوا مستنزفين بس مكملين لأنه في عندي مسؤوليات وعندنا عائلات، فما بيقدروا إنه يتركوا.
1: إذن هذه صورة الحال الآن. خط ربما دعم ومساندة لأطباء، ليس فقط أطباء، لكل من يعمل في القطاع الصحي بهدف ربما مواجهة ظاهرة القمع، ظاهرة الإسكات، وظاهرة الانكماش التي يعيشها الطواقم في ظل ما نعيشه في السنوات الأخيرة. ما بعرف إذا رقم الخط هذا موجود في حوزتك، إذا بتحبين نحكي للمستمعين أو سنوصله بوقت آخر.
0: شكرا،
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا. إذن هذا هو الحال، أطباء حقوق الإنسان تطلق خطا داعما مساندا لكل من يعمل في القطاع الصحي ويتعرض للإسكات، للظلم، للقمع، للترهيب ولكم الأفواه، ووصفت مشاهد صعبة جدا. يعني كل منا بإمكان أن يتخيل كيف يمكن أن يعيش في ظل هذا الواقع، وعليه أن يعطي الخدمة الصحية والدعم الصحي الأفضل.

إذن يوم جديد بعد واقع الأطباء والصورة القاتمة التي وصفت في كثير من الأماكن، ليس فقط الأطباء، لكل الجهاز الصحي في القطاع الصحي، التعامل مع اللغة، حرية الحديث وتواجد الأسلحة والخوف من كثرة الأسلحة المتواجدة.

0: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989. الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14.

0: 17/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضاً منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
2: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين راح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمان الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمان في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع، مثلاً غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل، ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
2: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين راح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
7: الشمس دائما.
8: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل بندل؟
9: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
7: الشمس من حط النقط

ونحن للتو نتحول إلى وقفتنا المونديالية ومباريات الأمس ومباريات اليوم.

0: زميل نبيل سلامي صباح الخير.
1: اهلا يا مصطفى، يسعد صباحك.
0: المدرب زهير ملي ايضا صباح الخير.
2: صباح خيرك مصطفى ونبيل وجميع المستمعين.
1: اهلا اهلا.
0: انا اريد ان نبدا من فرحتنا المشتركه مع هزيمه الولايات المتحده.
1: واو واو واو واو والله كنت ناوي ان ابدا فيها تطور كبير عالمي.
0: زميلي بس عم نسمعك مش بافضل جوده يعني.
1: انا بقول انه انا بقول كان البدايه كنت بدي ابدا بهذا الموضوع يا مصطفى.
0: ما في بيناتنا تورد افكار.
1: الروس نفس الراس يعني، نشكر الله. فرحه اكيد عالميه، وكأن هذا الفوز جاء يعني كان ضربه قاضي لها مستر ترامب على اللي عنده
0: ده بالضبط اللي عنده. نحن سنجدد الاتصال وإياك حتى نسمعك بجودة، نحن لا نسمعك بشكل جيد. زاهي، البلجيك فاتوا بحماس زائد وإصرار على ربما رد الاعتبار بعد قرار الفيفا بطلب من ترامب.
2: أكيد أنا بكاد المنتخب البلجيكي فاجأني يعني صراحة، يعني أنا كنت متوقع إنه الولايات المتحدة راح تفوز.

0: بدون أدنى شك.
1: زي ما نبي بمحل معين الولايات المتحدة خسرت المباراة قبل أن تبدأ.
0: بالضبط مصطفى اللي صار بالضبط، يعني كان في رأي عالمي إن الولايات المتحدة بتخش شمي على المنتخب مش للشباب الصغيرين، إنما بقدر ما هو كان أكثر شيء صار سياسي يعني صراحة. هو شيء مقرف على نظري، كان مقرف زي ما حكى زي أنا تفتح المنتخب المشيط وبلعب أرضه، ولكن فاجأونا البلجيك صراحة، فرجونا كرة قدم وفازوا، ويبدو أنه مع تقدم الأدوار المنتخب البلجيكي بتلملم أكثر على بعضه، ومنتخب موهوب بدون شك، بس النتيجة شوية كبيرة وصادمة ربما للأمريكيين. نعم. لأنه ثلاث دول المضيفة مصطفى تركت. نعم. في كندا الولايات المتحدة أو
1: نعم. زي مثير بأنه المنتخب البلجيكي كتب على صفحة المنتخب بعد النتيجة أو بعد ما انتهت المباراة يلا غيروها كمان مرة، وكأنه بعد ما ألغيت العقوبة المنتخب البلجيكي حتى اللاعبين رقصوا واحتفلوا برقصة تشبه رقصة ترامب من باب يعني التعبير عن الاحتجاج والموقف. يعني الفيفا مش دائما قراراته رياضية
0: هيك الواضح، هذا اللي عم بثبت في نهاية الأمر إنه في أشياء كبيرة بتحدث بنهاية الأمر وبتتغير، يعني الأشياء بتتغير بطريقة مش متوقعة جدا. يعني شو اللي لعيب انطرد في مباراة ومصورة ومبين كل شيء وبتدخل إنه هذا اللعيب لازم نرجع له نقيم الكرت الأحمر منه، فهذا الشيء يعني مخزي، هذا الشيء مخزي، هذا بقول انه في تهاون بقضيه المباريات كلها، اذا كان المونديال اذا كان اليورو اذا كان هذا، في اشياء كثير عم تحدث اللي هي مش نظيفه ولازم يتحاسب عليها. انا بعتقادي لازم يتحاسب عليها.
1: زميلي مستوى الفساد بالويف بالفيفا هاي مش اول مره، كثر الحديث عن الفساد وعن كثير من الامور وراء الكواليس.
0: الفساد جاي مصطفى موجود بالفيفا، تذكر كمان بالويفا كان موجود، واليوم الصراع على أشده، صار اليوم في خلاف كمان بين الويفا اللي هي هيئة كبيرة جدا
1: أوروبي.
0: أوروبية وبين الفيفا
1: العالمي.
0: يعني لا يعقل مثل هذا القرار، مش معقول، وأعتقد أنه أجل يعني الجواب صادم، مش واحد مش اثنين واحد مش مباراة على الحقرق، لا أربعة، يعني فوز واضح وكبير، وأنا أعتقد مستحق كمان للمنتخب البلجيكي اللي يعني مباراة القادمة مصطفى حتى راح تكون صعبة أعتقد مع إسبانيا.
1: مع إسبانيا المنطقة. صحيح مع إسبانيا.
0: لا أحط بالكلمة لروميلو لوكاكو مصطفى وزاهي، هذا اللعيب لا ينتهي رغم أنه اجتاز إصابة كبيرة ومنعته من أنه يكون يشارك بعدة مباريات في الدوري الإيطالي، ولكن دائما حاضر على الرغم أنه دخل بديل، سجل وأنقذ بمباراة سابقة بتذكر المنتخب البلجيكي لما سجل كمان بعتقد بعد السنغال، لاعب رائع بكل المقاييس. أنا أعتقد هذا اللاعب لو بكامل هيئته ولياقته ممكن يجر بلجيكا للأدوار النهائية. نعم. كمان
1: أنا لم يعني بين إسبانيا والبرتغال ما في عندي تفضيل خاص، ولكن تأثرت بالنتيجة بسبب أنها نتيجة تنهي حقبة تنهي فترة.
0: مصطفى لا يترك من العواطف، كل شيء له نهايه مصطفى. انا مش زعلان يعني، انا
1: العواطف جزء منا نبيل، يعني احنا
0: واضح واضح واضح واضح واضح، وانت كمان بعز علينا واحد زي بيدري مثلا ويمين لمان مثلا يروحوا باقي البطوله صح. مزبوط الدون ما اخذ كاس عالم كان بيستحق هذا اللقب على الاقل، هذا ما ينقصه، ولكن لن ينسى هذا على مدى التاريخ، مش ممكن. المنتخب البرتغالي يعني بدي أقول لك شغلي إنه ما وصل التوب بهذه البطولة، ما وصلش التوب، توقعت أكثر من برونو فرنانديز، بن فيتينيا كان سيء بهذه البطولة صراحة، ودون مش الدون اللي بنعرفه يا أخي، عندما علي على الأقل كاد أن يسجل هدف يعني ويتقدم منتخب 1-0 يعني أخرجت بطريق الصدفة، ولكن هي المباراة هو كمان مرة حكينا مصطفى إنه أي واحد بده يترك إن كان إسبانيا إن كان برتغال بهاي المرحلة هذا يبكينا، كنا متوقع كمان مرحلة أو مرحلتين على الأقل، ولكن لكل بداية في نهاية مصطفى.
1: زاهي انتهاء فترة رونالدو في منتخب البرتغال، هاي علامة فارقة، هاي إنهاء هاي انتهاء لفترة طويلة لعهد
0: أكيد. أنا بجي

0: رونالدو بنهاية الأمر راح يرفع زي ما بقول يشلح البلوزة ويعلق البوت تبعه وينهي مشواره في المنتخب البرتغالي. عمل إنجازات كبيرة، عمل ضخمة، يعني بوازي كل النجوم اللي كانوا بعالم كرة القدم العالمية. عمل اللي عليه. أنا بتهيألي المباراة هاي بالأساس البرتغال كان فريق ضعيف، وأنا تمنيت بالدقيقة 80 82 المباراة تنتهي ب1-0 عشان ما نروحش على
1: التمديد،
0: على تمديد، لأن المباراة كانت مملة.
1: صحيح
0: أقول لك كانت مملة، ما فيش فيها إشي.
2: يمكن الاسبان بحضر جاتيل بحضر وكانوا خايفين من بعض
0: بالضبط. حتى يمال حتى يمال كان متواضع جدا بادائه، كان الفرنانديز كان مسكره بشكل كبير وواقع لولا اصابته، يعني
1: اصابه مندج فعلا كان
0: مندج
2: القدرات الفرديه اللي تمتع فيها لاعبي الطرفين ما بينت. كان اللاعب ما وخير وفي خوف صراحه، كانوا مكسلين نوعا ما اللاعبين، بدأوا على نتيجة صراحة، لذلك المباراة لم ترتقي المستوى اللي احنا متوقعه وردنا هي صراحة. مضبوط.
1: نتحدث عن مباريات اليوم، زاهي مصر أمام الأرجنتين 7 مساء، هل هناك أمل للمنتخب المصري أمام ميسي؟
0: أنا بدي كل شيء معقول، فيش شيء يعني مغلق أمام المصريين يعملوا مفاجأة كبيرة بالليلة هاي. لكن كمرة احنا بنتحدث عن بطل العالم في ال 22 اللي اخذ البطولة المونديال، نتحدث عن ميسي اللي هو افضل لاعب تقريبا بكل العالم حاليا، وعم يعني وعطائه عم بيزيد، يعني مش انه بتشوف عنده تراجع، لا، هذا الانسان عم بيتقدم اكثر واكثر رغم كبر جيله ورغم تواضعه. بيتهيأ المنتخب الارجنتيني معتمد عليه بكامل القوة، واذا مصر تعرف توقف ميسي من تسجيل أهداف، أنا بعتقد مصر راح تعمل إنجاز كبير هاي الليلة. أنا هيك اعتقادي.
1: نبيل، ميسي لعب 120 دقيقة أمام الرأس الأخضر أمام كاب فيردي بجيل 39 سنة، لأي مدى هذا سيؤثر على أداء اليوم؟
2: مصطفى، كثير ناس شافوا مباريات لايف بالملعب ميسي. ميسي مش فاكر اللي بركض بيد الجهد. مصطفى
0: ذكي،
2: يعني ميسي خبيث، وبيعرف وانت يركض وانت يهدي وانت يعني يصحى وانت يزيد الوتيره، بيعرف تخبط عليه. مش مشكله يعني 120 دقيقه، بيعرف كيف يوزع طاقاته في المباراه. المباراه بتجمع ميسي مع محمد صلاح، انت اثنين يعني باخر الكاريره تبعتهم. كل شيء جاهز زي ما حكى زاهي، لكن القدرات الفرديه عند المنتخب الارجنتيني افضل. بالمناسبه هذا المنتخب المصري رغم هذا الإنجاز،
1: نبيل عدنا نسمعك بشكل صعب.
2: أقول مصطفى، أنا بقول إنه المنتخب المصري مش أفضل منتخب أنتجته مصر على مدى البطولات الماضية، إن كان الأفريقية وإن كان العالمية. كنا نشوف منتخب مصري أقوى من الموجود حاليا، لكن اللي بيميز هذا المنتخب هو الكتلة اللعب الجماعي. صحيح حسام حسن أثر اللي بيلعب وكأن جسد واحد وجسم واحد بقيادة محمد صلاح. هذا المنتخب المصري قادر على أنه يعمل مفاجأة، ولكن أنا أستبعد ذلك صراحة. يعني
0: أول مونديال هذا صعب الواحد يستبعد، كل شيء معقول باعتقادي أنا. حتى المنتخب المصري مع محمد صلاح وباقي اللاعبين اللي عنده القدرات هائلة جدا، يعني باعتقادي ممكن يعملوا معجزة بالليلة هاي، يطردوا الأرجنتين من المونديال. وأنا باعتقادي بالضبط، أنا بعتقد إنه في نوعين، في النوع اللي هو الأرجنتين مع ميسي اللي ممكن ميسي يعمل كل الأشياء هاي ويخلص اللعبة، والشيء الثاني إنه اللعب الجماعي تبع المنتخب المصري ممكن يؤدي بنهاية الأمر إنه يسيطروا على المباراة ويقدروا يحرزوا النصر على الأرجنتين.
1: أو استغلال ربما ثغرات هنا هناك في الدفاع الأرجنتيني. زي كولومبيا مع سويسرا، منتخبين صعبين،
0: ومنتخب كولومبيا فاجأني، يعني أقول لك بصراحة، يعني أنا تفاجأت بأدائه مع أنه له سابقات في المونديالات السابقة، كان عنده لاعبين على مستوى عالي جدا، لكن بدون أدنى شك المنتخب الكولومبي منتخب قوي جدا، منتخب اللي ممكن يكمل طريق للربع النهائي ويمكن يوصل للنصف النهائي. بعتقد فريق متكامل. سويسري بعت نقول هيك كمان فاجأني بآخر مباراة وعطائه وأدائه، كمان احتمال 50-50 بتاعت نقول هيك.
1: يعني عمليا زميلي صورة يعني مسارات المونديال باتت واضحة الآن. المنتخب يعني من سيفوز بين فرنسا والمغرب سيلتقي مع الفائز بين بريطانيا وإسبانيا.
2: تفضل. هذا نهائي مبكر يعني ما بطل فيه مصطفى, بطل فيه حواجز, كل واحد ممكن يصدم بالآخر, وهذا يعني هو حاصل عمليا. وهي المباراة اللي ذكرتها أنت ممكن تكون هي النهاية. أنا شايف لك منتخب الإنجليزي عمال يرتقي بالأداء يوم بعد يوم, مباراة من مباراة, خاصة بتألق بيلينغهام. زي بيلينغهام كان أداؤه سيء في الدوري, ولكن اليوم عاد نفسه, عنده 4 أهداف, عنده 3 مرات أسيستم, فممكن يعود لنفسه.
1: للأسف إنجلترا مع النرويج, إنجلترا مع النرويج
2: طبعا أصعب, مش مشكلة مش نعم. مشكلة لا
1: فرنسا
2: لا
1: مع المغرب, إسبانيا مع بلجيكا.
2: أوكي, لا إسبانيا مع بلجيكا صحيح, لا يقل قوة. انتبه أنه المنتخب النرويجي مبدع تماما بيلعب فريق وحدة كوماندو واحدة بقيادة شاب اسمه هالاند. كل شيء جائز من المنتخب الهولندي النرويجي. كل شيء جائز.
1: توقعات كل يوم الأرجنتين مصر.
2: أنا بتوقع فوز الأرجنتين وإن كان بصعوبة. بتوقع سويسرا تتخطى كولومبيا.
1: زي
0: أنا بدي هذه كولومبيا راح تفوز على سويسرا, والأرجنتين ومصر راح نتضر عن تعادل, نتضر ضربات الجزاء بنهاية الأمر. والفوز باعتقادي لمصر.
1: إيه ضربات ترجيح مصطفى شوبير. شوف زائد
0: أنا
1: يعني هاي السيناريو المتوقع برضيني أنا, يعني ما عنديش أي مشكلة معه.
2: برضي الكل.
0: بس أعرف مصطفى, أعرف مصطفى إنه كل التوقعات في المونديال هذا خابت, يعني كثير توقعنا نتائج غير ما هي صارت يعني بالأساس.
1: زي لو كل توقعاتنا زبطت شو طعم المفاجآت؟ شو
2: بالضبط
1: يعني هاي طبيعة المونديال, على الأقل أن نتوقع أشياء إن خابت توقعاتنا الأثمان مش كبيري. في نهاية المطاف السؤال, ميسي والتحكيم نبيل.
2: إيش يعني ميسي والتحكيم؟ نحط بس نقاط سلبية بميسي, إيش المشكلة مع ميسي يا مصطفى؟
1: يعني هناك من يحاول
2: مصطفى, يعني ميسي يعني إيش التحكيم؟ يعني هو لاعب شرس يعني بيتحايل على الحكام, يعني بحاول يمثل بال16, بحاول لا بحبش هذا السؤال, مرفوض علي.
1: ليه؟
2: لانه عمل ارتكب شغله هناك, والحكم الناس تدعى انه لازم ياخذ بطاقه حمراء. يا اخي بلاش ما ياخذ بطاقه, خلينا يعني نستمتع مع ميسي يا جماعه. فهم كيفين انه نطرده يعني كان بهذيك المباراه, وانه الحكم سايره دشركم من هالكلام. بحبه
0: صح نبيل.
1: اسا انت بتكرر مقال رونالدو, ما قالوا ترامب. لا ما قالوا ترامب.
2: لا ما فشار ترامب.
0: لا طبعا نستمتع بأداء هذا اللاعب, يعني أنا بشوف خطواته وبشوف أهدافه.
2: كل الأيام ينطرد جامع نشوفه إيش لعبة أو لعبتين, ولا تصلوا على النبي يا جماعة, خلينا نشوفه يا أخي. أنا خطأ مش مقصود.
1: الخطأ هو خطأ إذا كان اللاعب بارع مشهور أو لاعب مبتدئ. التحكيم يجب أن يكون تحكيم منصف.
0: صح معك في كل الموضوع هذا, يعني
1: وهذا لا يقلل من مكانة ميسي. يعني ميسي من أفضل ما أنجبت الكرة العالمية
2: بدون شك.
1: إذن نتمنى مباريات ممتعة
2: إن شاء الله. الليلة ممتعة أكيد,
1: على الأقل فيش بعد نص الليل. مباراة كولومبيا وسويسرا 11 أهون.
2: ستحسم إن شاء الله,
0: نقدر نتحملها.
1: نتحملها. إلى اللقاء المدرب زهر أرملي وزميلي نبيل سلامي, تحياتي. يوم جديد, نحن بهذا نطوي ساعة ثانية, عدد ثاني لهذا الأسبوع. نشكركم على حسن متابعتكم. شكرا زملاء ياسمين عابد, عدي ياسين محدثكم, مصطفى شلعطة, أطيب المنى, كونوا بخير.

0: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح، وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
1: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية. الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
0: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح. عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بإدارة، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: شو بيقولوا، رحلة منظمة ولا مرتبة؟
7: إذا ما نظرين مرتبة.
8: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نازلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
9: الشمس دائماً.
10: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM 6.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. سمع في العاصمة السورية دمشق دوي انفجارين بالتزامن مع زيارة يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحسب التقارير الواردة سمع دوي الانفجارين في محيط الفندق الذي كان يقيم فيه ماكرون، علما أن ماكرون غادر الفندق باتجاه قصر الشعب. هذا ووصل الرئيس الفرنسي أمس دمشق في زيارة تعد الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ تولي الرئيس أحمد الشرع الحكم عقب الإطاحة بالنظام الرئيس السابق بشار الأسد. انطلقت صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام محكمة الصلح في مدينة حيفا رفضا لملاحقة القيادي في حركة أبناء البلد رجاء إغباري، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمته. وشارك في الوقفة العشرات من الأهالي والناشطين والقيادات السياسية الذين رفعوا لافتات تطالب بوقف ملاحقة إغباري. يشار إلى أن إغباري يحاكم على خلفية لائحة التهم شملت تهمتي التحريض على الإرهاب وتأييد تنظيم إرهابي، وذلك استنادا إلى 10 منشورات نشرت على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي. أصيب عدد من الفلسطينيين صباح اليوم بردود وكدمات جراء اعتداء نفذه مستوطنون في منطقة حوارة شرق بلدة يطا

0: جنوب الخليل. وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا عددا من منازل الفلسطينيين واعتدوا على السكان بالضرب ورش غاز الفلفل ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مسنا خلال الهجوم. أصيب فجر اليوم شاب برصاص القوات الإسرائيلية في محيط جدار الفصل في بلدة الرام شمال القدس. وأفادت مصادر محلية بأن القوات أطلقت الرصاص صوب الشاب أدهم صلاح أبو فضالة من بلدة برقين جنوب جنين، وذلك أثناء تواجده في محيط الجدار ما أدى إلى إصابته برصاصتين في القدم. هدمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم منزلين قيد الإنشاء في قرية شقبة غرب رام الله. وأفاد رئيس المجلس القروي إن قوة من الجيش والآليات الإسرائيلية هدمت منزلين بمساحة 330 مترا مربعا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 35، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

صباح الخير، يسعد صباحكم أوقاتكم مستمعاتنا ومستمعينا. حلقة جديدة لليوم من بيت العائلة، لليوم الثلاثاء 7 تموز يوليو من العام 2026. أجمل التحيات لكم جميعا أينما كنتم، دائما على موجات إذاعة الشمس 101.98.1 FM وعبر التطبيق والموقع. تحياتي لكم أينما كنتم، في أماكن العمل، على الطرقات، في البيوت، في كل مكان في هذا العالم، كل التحيات والمحبة. أجمل التحيات لفريق العمل الذي يرافقني خلال هذه الحلقة، يشاركني في إعدادها الزميل خليل حداد، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. مشوار بيت العائلة لليوم انطلق، وعلى مدار ساعتين رح نكون معك، وخلال هالساعتين رح نطرح مواضيع مميزة اجتماعية تتعلق بكل بيت من بيوت مجتمعنا العربي

رح نطرح مواضيع جدا جميلة، وعن جد منها يتطرق إلى العطلة الصيفية، منها يتطرق إلى مواضيع مختلفة ومتنوعة. رح نستعرض المواضيع طبعا بعد شوي اللي رح تكون معنا. طبعا الجميع يعني يتحدث عن انتهاء أحلام كريستيانو رونالدو بالفوز بكأس العالم للمرة الأخيرة. يعني قرأت الكثير من الكلمات من امبارح لليوم حول الخسارة والربح، على في أعقاب هذه الخسارة، وحول النهايات التي تحول كل المشاعر التي نشعرها إلى مشاعر أخرى. ولكن الدرس الأهم من هذه الرحلة، من رحلة رونالدو بالذات، إنه المسار أهم من الوجهة ومن النهاية، وإنه الانضباط والمعنى الذي نعطيه لأنفسنا خلال الرحلة هو ما يصنع بصمتنا أمام الآخرين، وهو ما يصنع مسيرتنا. القيم التي نتبناها، الصورة التي نحفرها عند الآخرين، هي التي تثبت في عقولهن وفي أذهانهن. ولعل ما يريح الضمير في الرحلة ليس الفوز باللقب النهائي، بقدر ما نكون قد بذلنا أقصى ما لدينا، قد قدمنا أفضل ما لدينا، أن نعرف أن بذلنا ما نستطيع، وهذا هو بالتأكيد الإنجاز الحقيقي. بيت العيلة لليوم، صباح الخير.

0: أشر دقيقة الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. مشوار بيت العائلة انطلق لليوم الثلاثاء 7/7، تاريخ مميز اليوم 7/7/2026. أجمل التحيات لكم أينما كنتم مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس، دائما على السمع على الموجات 198.1 FM، وأيضا عبر تطبيقنا وعبر الموقع. يعني اليوم ينتظرنا هيك طقس غائم جزئيا، مع توقع هيك بانخفاض طفيف على درجات الحرارة، ولكن يبقى الجو حار. هذا التوقع أيضا للأيام القادمة. عن شو رح نحكي اليوم ببيت العائلة؟ مواضيعنا متنوعة، رح نبدأ بعد شوي مع موضوع يتعلق بالاندفاعية عند الأطفال. كثير من الأطفال بيكون في عندهم اندفاعية في سلوكهن اللي ممكن أنه يؤدي إلى هيك عدم فهم من قبل الكبار. رح نحكي عن الاندفاعية وأسبابها عند الأطفال. رح يكون معنا كمان متطوعة وسفيرة بتيرم في، رح نحكي عن موضوع وفيات الأطفال اللي سجلت هذا العام ارتفاع جدا كبير. وطبعا بتيرم حكوا عن هذا الموضوع، عن هذه الحالة اللي الحصيلة الإجمالية اللي وصلنا لها في وفيات الأطفال عن هذا الارتفاع رح نتحدث اليوم. رح نحكي كمان عن طبعا من المواضيع الاجتماعية، من المواضيع اللي بتتعلق بحياتنا كمان الاجتماعية، كمان رح نحكي عن العلوم، عن اتساع الكون نظرية بخصوص تمدد الكون. رح نحكي عن هذا الموضوع أيضا خلال بيت العيلة لليوم. رح يكون معنا كمان حديث عن الحدود وكيف نضع الحدود ونقول لا. هذا الحديث رح يكون هون في الاستوديو، رح تنضم إلينا شروق أبو مخ هنا في الاستوديو في الساعة الثانية لحتى تحدثنا عن الحدود وعن العلاقات، مواضيع العلاقات، كل ما يتعلق بالعلاقات، كيف نستطيع قول لا من دون أن نسبب إحراج في علاقاتنا. يعني مواضيع جدا جميلة وكثيرة طبعا، بالإضافة للحديث كمان عن اليوم العالمي للشوكولاتة. اليوم هو اليوم العالمي للشوكولاتة لكل محبين حبي الشوكولاتة. اليوم هو اليوم العالمي، رح نحكي عن هذا الموضوع كمان، هيك يكون عنا حديث عن هذا الموضوع. إذن مواضيع جميلة بانتظارنا بعد الفاصل. رح نبلش بأول لقاءاتنا لليوم، ابقوا معنا.
1: هندسيين في حيفا يعنيها مخللة منهال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخللة منهال حيفا. نستناكو في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخللة منهال التشيك بوست شارع أشلاك 3، مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30 مخللة منهال حيفا، من بيت الهستدروت.
2: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا نجمي 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكرت قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الآن في وينير مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: شهر العسل بس مع نزارين، لأنه بس في نزارين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
5: زوجية
4: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع نزارين كور.

0: الناصري وشفا عمر.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
6: عودة من بعد الفاصل الأول في مشوار بيت العيلة لليوم. هذا المشوار اللي رح يكمل معك لغاية الساعة الواحدة. أجمل التحيات بدي أتمنى لكم أجمل الأوقات مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس. دائما بذكر أنه طبعا بإمكانك التواصل معنا عبر واتساب الشمس 04-60-101. ممكن كمان تقترحوا المواضيع اللي بتحبوا نطرحها في حلقات لاحقة، ممكن كمان توصلوا لنا رأيكم حول المواضيع اللي نطرحها دائما في بيت العيلة مع المختصين وضيوفنا عبر الهاتف وأيضا هون في الاستوديو. دائما بإمكانك طبعا التواصل معنا، وكلماتك الجميلة دائما بتوصلنا، فشكرا لكم دائما على المتابعة والاستماع. رح نكون مع محطة غنائية، ومن بعدها رح نبدأ في لقائنا الأول اللي رح نحكي فيه عن الاندفاعية عند الأطفال. ابقوا معنا.

من هالأغنية الجميلة لفضل شاكر نتحول إلى موضوعنا الأول، الاندفاعية عند الأطفال كيف نتعامل معها. بعد شوي رح تنضم لنا ضيفتنا العزيزة روبا تكروري محللة السلوك لحتى تحكي لنا عن هذا الموضوع.

0: طبعا كثير من الأهل بيوصفوا أطفالهم بأنه عندهم هيك استعجال، نوع من أنه ما بيسمعوا للكلام أو بتصرفوا قبل ما يفكروا، ولكن الاندفاعية أحيانا بتتعلق بمشاكل أخرى وصعوبات حقيقية في تنظيم الذات وضبط الاستجابة عند الطفل أو عند الأبناء. وطبعا هون السؤال المهم اللي مهم نسأله لحالنا هون، كيف ممكن نفهم هذه الاندفاعية ونفهم ما الذي يسبق التصرف وما الذي يعززه؟ للحديث عن هذا الموضوع أرحب بروبتا كروري، محللة سلوك تطبيقي معتمدة، مدربة نيرو فيدباك ومرشدة أهل لأطفال مع تحديات سلوكية وأولاد مع تشتت انتباه وفرط حركة. أهلا وسهلا فيك روبا.
1: أهلا يا نبتهال وجميع المستمعين.
0: تحياتي عزيزتي. بداية يعني كيف لما بنقول هيك طفل اندفاعي، شو المقصود؟ شو المقصود بالاندفاعية؟
1: بلغتنا العامية بفكرش أو بتصرف قبل ما يفكر. وهو صح من ناحية علم الأعصاب إنه هذول الأولاد في عندهم صعوبة أو في عندنا تطور عصبي اللي هو لسه مش ناضج، فهنا كان غياب للفصل الزمني بأنه يفكر بشكل منطقي قبل ما أنه يتصرف. فهذا الأولاد بتضع طبعا بالحياة اليومية في كل مكان، يعني إحنا إذا بنحكي عن طفل اللي هو في عنده اندفاعية مع ADHD ولا بدون ADHD، فالاندفاعية مش شرط أنه يكون مع ADHD، بيكون هم بيتصرفوا قبل ما أنهم يجي يفكروا بشكل منطقي. وهنا بنحكي عن أجزاء حتى من الثانية، يعني الدماغ بده أجزاء من الثانية لحتى أنه يكون في عنا تفكير منطقي قبل الفعل الحركي. فمثلا مثلا بقطع الشارع بدون ما هيك ينتبه، أو مثلا بروح عند ناس بصير نط على كنباية وكأنه هو بحديقة ملاهي.
0: نعم. فالقصد هون ربع، يعني عن جد كثير في أهالي ممكن كمان ما يفرقوا بين الاندفاعية كمشكلة والاندفاعية العادية الطبيعية عند الأطفال. يعني الأطفال بشكل هيك يعني طبيعي ما بيكون عندهم أحيانا تفكير، صحيح؟
1: صح مزبوط. وكل ما كبرنا بالجيل، كل ما طفل كبر بالجيل هذا الإشي من المفروض انه طبعا بخيف، او اللي عندهم خاصة اللي عندهم ADHD ومع اندفاعية بتظهر الاندفاعين عندهم بمجال ثاني.
0: نعم.
1: او بشكل ثاني. ولكن هي من ناحية مشكلة هي بتستنزف عن جد الاهل والمعلمين بالمدارس. الاندفاعية شيء صعب جدا انه عند الاطفال وكيف انه نتعامل معه. فإنه الأهل هون بدهم يفرقوا بين إنه أنا هل طفلي، أنا بدي أفهم طفلي أول شيء ليش هو بتصرف هيك، بدون ما أعطي أحكام هناك أو إنه أعاقب، لأنه غالبا العقاب بيجيبش نتيجة بهال بالاندفاعية.
0: يعني ذكرت العقاب ربع عن جد، وبالتعامل مع هذا الموضوع عند الأهالي كثير في أخطاء بتكون عندهن عن جد لما بتعاملوا مع طفل اندفاعي، سواء كان مشخص كطفل مع ADHD أو لا، يعني عنده مشكلة في الاندفاعية أو في ضبط الذات. فكثير أهالي بيوقعوا بهاي الأخطاء، صحيح؟ يعني شو الأخطاء كمان اللي ممكن أنه يوقع فيها الأهالي لما بتعاملوا مع طفلهن الاندفاعي؟
1: أكبر الأخطاء إنه هيك بنتخيل، أو كلنا كأهل بنتخيل إنه الولد بده يزودها أو بدهش يمشي مع القوانين والحدود اللي أنا حاططها، أو بفكر على حالي كأم إنه أنا مش عارفة أضبط ابني. وغالباً القرار اللي بياخذه الأهل هو العقاب، أو مش بس عقاب أو الحرمان، يعني هو نوع من أنواع العقاب، إنه بتخيل إنه انت مش لازم تطلع معي ولا على محل لانه انت بتصير تلعب الالعاب وانت مش مسموح مثلا تلعب فيهن، او مثلا تصرخ، فانه بنصرخ على الطفل لانه هو بتصرف هيك باندفاعية.
0: نعم. فكيف ممكن التعامل عن جد مع هاي المشكلة عند الاطفال من قبل الاهل؟
1: اول اشي الفهم، انه نفهم ليش الطفل هيك بتصرف، ونفهم عن جد ليش في اندفاعية، كيف بتصير الاندفاعية. إذا أنا بفهم مصدر الصعوبات اللي عند الطفل، أنا عن جد هون بحل أغلب نص المشكلة اللي عند الطفل واللي عندي أنا كأم أو كشخص بتعامل مع هذا الطفل. أفهم ليش هو بتصرف هيك، وأفهم شو أنا أساساً أنا بعمل كنتيجة لهذا السلوك. أو طبعاً أنا بحكي سلوك اللي هو يظهر من الاندفاعية واللي بخليه مكمل هيك. هاي واحد. اثنين، هو أهم إشي إنه بديش أصنف الولد شو، يعني ليش أعطيه هوية
0: تشخيص
1: عن حاله إنه مثلا هو صحيح. عنيد مشاغب هذا أنا بسميها هوية سلبية إحنا بنعطيها للولد،
0: لأنه كأنها وصمة
1: بالضبط. ودماغ خلاص بتصير بتبناها دماغ على فكرة وبتصير هي حقيقة. يعني في أولاد اللي مش لازم يكونوا هيك فخلاص بتصير هي حقيقة.
0: نعم. بس كيف ممكن عن جد الأهل، يعني أنا بفهم الأهل أحيانا لما بتعاملوا مع طفل اللي عنده هيك أكثر اندفاعية أكثر من غيره،
1: مش تهال، بس إحنا بنقدر ندربه بيوم يوم، ندرب الأطفال هذولا بيوم يوم من خلال الألعاب حتى بأشياء بسيطة جدا. اللي بتدرب الأولاد هم عادة الأولاد اللي عندهم اندفاعية، إحنا بنحكي عن اندفاعية بنحكي عن عدة صعوبات اللي هي بتكون في الدماغ، هي عن الوظائف التنفيذية بشكل عام. اللي مش بس بيكون اندفاعية، في عنا شغلات ثانية، مهارات ثانية اللي هي مرتبطة بهذا الشيء، مثلا زي مهارة تنظيم الانفعال حكيت قبل شوي، تنظيم تأخير الاستجابة، التخطيط، كل هذه المهارات بتكون عند الولد تأخر فيها. فأنا كأم أو كحدا بتعامل مع هذا الولد بدي أدربه على هذه الشغلات، وبديش أستنى أنه تيكبر وتخف الاندفاعية أو أني أظن أمشي بالعقاب وهو مش جايب نتيجة، بالعكس أنه بزيد المشكلة.
0: يعني
1: فممكن إحنا ممكن نتدرب على الانتظار. مثلا إذا أنا بدي أعطيه حلوة أو أجته هدية مش دغري أو مباشرة بنفتحها، ممكن أخليه يستنى أول شيء. مثلا إذا ولد عندنا مندفع جدا جدا جدا فممكن نبلش حتى بثواني، يعني بخمس ثواني عشر ثواني إنه يستنى. إذا بنحكي مثلا وقت مثلا اللعب، بخليه بنقدر نصير نلعب دوري دورك مثلا، وإنه هو يستنى، إنه يصير يستنى بدوره. حتى هذول المندفعين بصير بيكون عندهم صعب حتى يستنوا، إذا بدهم يلعبوا بلعبة صعب يستنوا غيرهم بالدور. فهون إحنا بدنا نبلش نتدرب برضو على الأدوار، على الانتظار. والانتظار طبعا ما بحكي إنه خمس ثواني أو عشر ثواني نضلنا كل الوقت هيك، لا، بنصير بالتدريج
0: نزيد أكثر،
1: نزيد وقت الانتظار.
0: نعم.
1: مهم جدا ان في العاب بتعرفين هذول اللي كنا نلعبهم زمان. حتى انا بفكر انه كثير اهل بيقولوا ليش اليوم اولاد اليوم مندفعين جدا مش زي زمان. بتخيل انه احنا بكينا نلعب كثير، زي مثلا سيركف هذا مثلا بنغني ومن وقت

0: نرقات، ولما توقف الأغنية بنوقف.
1: صحيح.
0: فهذه الألعاب البسيطة اللي كان نلعبها زمان هي جدا جدا مهمة، وبتشتغل كتير منيح على انهبيتش اسمها، انه تثبيط الاستجابه، انه ما اندفع باستجابتي. فزي هاي الالعاب ممكن نلعبها بالدار، زي مثلا الملك قال او السلطان قال، كل واحد كل منطقه بيحكوها شيء ثاني، او نعمل مسلول حركه مثلا، بمشي وبوقف، بفكر وبكمل. يعني هون في عندنا شغله احنا بنستخدمها بالعلاجات، وقف فكر وتصرف. فانا بدي اوقف افكر بعدها بكمل او بتصرف.
1: ربع، هل بتنصحي انه يكون في تعزيز او مثلا
0: طبعا
1: يعني جائزه مثلا هيك بسيطه مقابل الانتظار؟
0: ممكن مش جائزه، طلعي هي التعزيز ممكن يكون اكثر من شغله، ممكن هو يكون كلامي، ممكن يكون الشغل، ممكن يكون الإشي نفسه هو تعزيز اللي هو بستنى فيه. مثلا هو بده يستنى أستحله الحلوة مثلا حتى جيل 4 سنين وخمس سنين أو أكل، هو يكون الشغلة نفسها هي تعزيز له. أو مثلا بده يحضر على التلفزيون، نستنى شوي 5 ثواني 10 ثواني، هذا هو نفسه تعزيز. وبس أنا بدي هنا كمان أعزز على أنه استنى، بديش كله ممتاز أو شطور أو جيد، لا، بدي أوصف الإشي اللي سواه. وهذا الإشي مباشرة بصير يتثبت بالدماغ، والدماغ بصير يعمل هذا الإشي، يعني بصير جزء من الولد. يعني هون في تدريب للدماغ كمان. فأنا بعزز بشكل إيجابي السلوك نفسه، بوصف له شو هو عمل. وهذا الإشي لما أنا أسمي شو هو عمل، هذا الإشي وكأنه بصير برمجة لأنا شو عملت، لأنه الولد أساسا ممكن هو أصلا مش فاهم شو عمل، هو استنى بس مش كثير 100% واضح له شو هو عمل. وصفي للسلوك نفسه مع تعزيز. يعني
1: جميل.
0: الولاد هذول كلنا عندهم صعوبة التخطيط، وعندهم صعوبة برضو بتنظيم الانفعالات. فأنا لما بدي أعطيه، الولاد كثير بينفعلوا وبفوتوا بنوبات غضب حتى بعد الانفعالات هاي. والاندفاعية بسبب مثلا أنا أعطيته روح على الغرفة، مرتب الألعاب، مرتب الأواعي، مرتب التخت، بعض كثير تعليمات بنفس اللحظة. الولد أكثر. المندفع وأنا أحكي لسه بأول كلمة وكبار راح على الغرفة.
1: صحيح.
0: فهو ما سمعش كل باقي التعليمات. طبعا إحنا بنحكي عن ذاكرة عاملة برضو هنا بتفوت بالموضوع. فأنا بعطي تعليمي كل مرة، تعليمي واحدة يعني معلومة واحدة، أو
1: يعني أمر واحد أو طلب،
0: أو أمر واحد.
1: طلب واحد
0: طلب واحد بالضبط.
1: جميل. يعني عن جد توصيات جدا جميلة للتعامل مع الأطفال الاندفاعيين أو اللي بيعانوا من مشكلة الاندفاعية أكثر من غيرهن. ودائما الحديث عن هذا الموضوع
0: صح، في كثير شغلات نقدر نعملها، وبشدد خاصة الولاد تقليل الشاشات.
1: مهم.
0: تقليل الشاشات
1: لتدريبهن كمان على الانتظار، يعني على
0: مضبوط
1: يكون في ملل.
0: مضبوط. وبرضه الشاشات كثير فيها بتستناش، وخاصة اليوم مش زي زمان احنا بنحكي مثلا بتيجي رسوم متحركة بنستنى، بتيجي دقايق بنستنى، اليوم احنا كله هيك بنمشي بسرعة.
1: مزبوط. سكيب.
0: فهذا الاشي
1: نعمل سكيب لكل اشي. صحيح. منقدرش
0: صح.
1: نستنى.
0: صح. وكثير شغلة مهمة. كثير كثير كثير كثير بشدد عليها كثير لكل اهل، حتى مع اندفاعي وبدون اندفاعي، تحضير المسبق، لانه هذا الاشي بيقلل حتى نوبات غضب. مثلا انا بدي اروح على دكاني بجهزه مسبقا، ببني له خريطة. يعني انا مثلا نروح على دكاني ممكن نشوف 1 2 3، انه انا مضبوط، انا بسمي لها هيك، بسميها بلغه هيك عاميه، انه برسم له الخريطه قبل ما نفوت حقل الالغام.
1: جدا جميل. جدا جميل. وقديش بيرتب هذا الشيء للام وللابن كمان، يعني هذا إشي كثير بيرتب. صحيح. بتفق معك ربا. بدي اشكرك ربا على هذه المداخله، هذا الحديث الجميل. ربا تكروري، محلله سلوك تطبيقي.
0: العفو. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا عزيزتي.
0: تحياتي.
1: بيت العالم كمل معك، وبعد شوي رح نكون مع حديث ولقاء آخر.

0: كلمات هالأغنية الجميلة بنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن بعده راجعين لحتى نحكي عن موضوع آخر. ابقوا معنا.
1: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين راح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
6: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمان الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمان في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غاز على الشاي ساوتر فقط ب 299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب 199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب 499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب 499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمان الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
1: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين راح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة نشاط وتركيز. فينيا نجم 3287. فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

أجمل التحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا أينما كنتم. 11:41 دقيقة الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، اليوم العالمي للشوكولاتة. لكل محبي الشوكولاتة حول العالم، يحتفل العالم اليوم 7 تموز في اليوم العالمي للشوكولاتة. ربما أجمل ما في هذه المناسبة أنها يعني خفيفة ولذيذة، ولكنها تفتح باب على

تكون حلوة كما نتخيلها اليوم، كانت أقرب إلى مشروب مر يحضر من الكاكاو وأحيانا يخلط مع الماء والبهارات والفلفل. يعني أول شوكولاتة عرفها الإنسان لم تكن مثل ما إحنا بنعرفها، كانت مشروب قوي حاد الطعم وله مكانة رمزية هامة. بعدين انتقلت الشوكولاتة إلى أوروبا، وهون بدأت تتحول تدريجيا من مشروب نخبوي في قصور وبيوت الأغنياء إلى منتج أكثر انتشارا. وهون مع تطور الصناعة طبعا في بداية القرن 19 بدأت الشوكولاتة تأخذ شكلها الأقرب لما نعرفه اليوم من ألواح، من شوكولاتة بالحليب والشوكولاتة الداكنة والشوكولاتة على كل أنواعها. ولكن الموضوع هون أيضا له علاقة بالعلم. سر القوام الناعم في الشوكولاتة مرتبط بطريقة معالجة زبدة الكاكاو ودرجة الحرارة، ولذلك يعرف صانعو الشوكولاتة أن التبريد والتسخين هما عنصران وعملية جدا مهمة في صناعة الشوكولاتة، ويمنحان الشوكولاتة لمعتها وطريقة ذوبانها في الفم. أما صحيا طبعا الحديث هون مهم، فهناك فرق كبير بين ألواح الشوكولاتة الداكنة والعادية. اللي بتحتوي طبعا الداكنة اللي بتحتوي على نسبة كاكاو أعلى، مركبات نباتية مختلفة، ولكن الخبراء دائما بذكروا أنه الفائدة طبعا مش بالإفراط، لأنه دائما الشوكولاتة هي شيء اللي غني بالسعرات والسكر والدهون بحسب نوعها.

وبالتأكيد لما بنحكي عن صناعة الشوكولاتة بنحكي عن سؤال أخلاقي واقتصادي مهم، وين زراعة الكاكاو ومن يربح من هذه الزراعة؟ هذه الزراعة التي ترتبط بملايين المزارعين حول العالم، خاصة في مناطق حارة ورطبة مثل غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. طبعا الأبحاث تشير إلى أنه نحو 6 ملايين شخص بيعتمدوا على زراعة الكاكاو في معيشتهم. وهون لابد من الحديث طبعا عن أنه جاء الاقتصاد الرأسمالي واستغل هذه الزراعة من أجل تحويلها إلى صناعة جدا مهمة، صناعة جدا ضخمة. وعشان هيك لما بنأكل قطعة شوكولاتة إحنا بنتذكر كمان هذا التاريخ الكبير من الحضارات القديمة، التجارة العالمية، رفوف المحلات، وبالتأكيد هذه الزراعة المهمة التي تتعلق بزراعة الشوكولاتة.

بعد الحديث عن اليوم العالمي للشوكولاتة بنكون وصلنا إلى ختام ساعتنا الأولى من بيت العيلة لليوم. بعد عنا ساعة، بعد في الساعة الثانية رح يكون معنا حديث جميل جدا مع ضيوفنا سواء عبر الهاتف وهون في الاستوديو كمان. إذن نرجع ونلتقي بساعة ثانية من بيت العيلة. إلى اللقاء.

0: المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصباح.
5: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
6: الآن في وينير مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينير في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
8: الشمس دائما.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. سمع في العاصمة السورية دمشق دوي انفجارين بالتزامن مع زيارة يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بحسب التقارير الواردة سمع الانفجار في محيط الفندق الذي كان يقيم فيه ماكرون، علما أن ماكرون غادر الفندق باتجاه قصر الشعب. من جانبها ذكرت وكالة سانا أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي ولم يشكل أي تهديد. هذا أعلن التلفزيون السوري لاحقا عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 ضباط في انفجارات دمشق. من جانبه علق قصر الإليزي على الحادثة بالقول إن ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري في قصر الشعب بدمشق، وأكد أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا مستمرة رغم وقوع الانفجارين. أصيب طفل في 6 من عمره بجروح متوسطة جراء سقوطه من ارتفاع في دقب. وأفاد المتحدث باسم لجنة داوود الحمراء أنه تم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى السروكة بحالة متوسطة وهو يعاني من إصابة في الرأس. انطلقت صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام محكمة الصلح في مدينة حيفا رفضا لملاحقة القيادي في حركة أبناء البلد رجاء إغبارية، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمته. وشارك في الوقفة العشرات من الأهالي والناشطين والقيادات السياسية الذين رفعوا لافتات تطالب بوقف ملاحقة إغبارية. يشار إلى أن إغبارية يحاكم على خلفية لوائح اتهام قدمتها النيابة العامة عام 2018 شاملة تهمتي التحريض على الإرهاب وتأييد تنظيم إرهابي. أصيب عدد من الفلسطينيين صباح اليوم بردود وكدمات جراء اعتداء نفذه مستوطنون في منطقة حوار شرق بلدة يطا جنوب الخليل. وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا عددا من منازل الفلسطينيين واعتدوا على السكان بالضرب ورش غاز الفلفل ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مسنا خلال

0: الهجوم. هدمت القوات الإسرائيلية اليوم منزلين قيد الإنشاء في قرية شقبة غرب رام الله. وأفاد رئيس مجلس قروي شقبة إن قوة من الجيش من آليات الإسرائيلية هدمت منزلين بمساحة 330 مترا مربعا. وأضاف أن قوات الجيش أطلقت قنابل الصوت باتجاه المواطنين خلال تنفيذ عملية الهدم. فجرت القوات الإسرائيلية اليوم منزلا في مدينة نابلس عقب محاصرته لساعات خلال اقتحامها المتواصل للمدينة. وبحسب مصادر محلية اقتحمت قوات الجيش المدينة ودهمت عددا من المنازل وسط انتشار واسع لآلياتها وجنودها. تتوافد منذ صباح اليوم حشود غفيرة إلى شوارع مدينة قم جنوب طهران في اليوم الرابع من مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. هذا ومن المقرر أن ينقل جثمانه غدا الأربعاء إلى العراق قبل أن يعود إلى مدينة مشهد يوم الخميس ليوارى أثره.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حرة في معظم المناطق. في القدس 28 درجة، الجليل على 29، طبرية 35، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب وفا 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

ساعة ثانية من بيت العيلة. أجمل تحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. 12 وخمس دقائق الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أجمل تحيات لكم أينما كنتم، على الطرقات، في أماكن العمل، في البيوت، وفي كل مكان في هذا العالم. تحياتي لكم أينما كنتم. تحياتي طبعا لكل المستمعات والمستمعين اللي انضموا للسمع في هذه اللحظات، وأجمل تحيات أيضا لكل اللي بسمعنا من بداية مشوارنا، مشوار بيت العيلة معكم حتى الساعة الواحدة. فريق العمل لهذه الحلقة يشاركني في إعدادها الزميل خليل حداد، عادي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم في الإعداد ومن وراء المايكروفون بكل المحبة ابتهال حسن.

يلا حديثنا التالي رح يكون عن يعني معطيات نشرتها جمعية بتيرم اللي أعلنت حالة الطوارئ في البلاد بعد وفاة 64 طفل خلال النصف الأول من العام الحالي فقط.

0: الحصيلة الإجمالية قد تصل إلى 141 ضحية مع نهاية العام الحالي بحسب تقديرات بيتيرم، و 41.9% من الضحايا خلال الأشهر الست الأولى من أبناء المجتمع العربي. يعني معطيات مقلقة حقيقة عن موت الأطفال في البلاد وبالتحديد في المجتمع العربي، وهذا موضوع جدا مهم أن نتحدث عنه خاصة في العطلة الصيفية. للحديث عن هذا الموضوع أرحب بمعالي عواودي، متطوعة وسفيرة بيتيرم في كفر كنا. أهلا وسهلا فيك ست معالي.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا
1: يا رب.
0: أهلا فيك عزيزتي. طبعا يعني هذه معطيات مقلقة جدا وفعلا يجب الحديث عنها بشكل دائم. شو يعني حالة الطوارئ؟ ماذا يعني أن تعلن بيتيرم حالة الطوارئ؟
1: جمعية بيتيرم أعلنت حالة الطوارئ في البلاد مثل ما تفضلت وحكيتي عن وفاة 64 طفل خلال فقط نصف الأول من العام الحالي.
0: نعم.
1: الحصيلة الإجمالية هي 141 ضحية حسب يعني تقديرات بيتيرم إذا وصلنا لآخر السنة. عشان هيك أعلنت مؤسسة بيتيرم رفع العلم الأسود لهاي التقديرات لهذا العدد من الضحايا.
0: نعم.
1: أعداد ضحايا الإصابات الغير متعمدة طبعا في النصف الأول من العام الحالي لدى الأطفال والأولاد حتى جيل 17.
0: نعم. طب شو اللي بيخلي هذا النصف الأول من هذا العام هو الأسوأ؟ يعني قلت من عام 2017 هو هذا العام هو الأسوأ، شو السبب يعني شو اللي بيصير قاعد؟
1: أنا حسب رأيي يعني هذا العدد لما هيك بكبر كل سنة، في سنة من سنين أفكر بسنة العشرين أو 21 كان انخفاض شوي بالعدد الضحايا، بس إذا بنطلع إحنا كل سنة مع تطور التكنولوجيا مع تطور مثلا في أشياء مثلا الشباب الصغيرة العمر من بين 10 ل 17 سنة يعني بيركبوا دراجات كهربائية مثلا. قبل كم سنة 10 سنين ما كانتش هاي الدراجات الكهربائية. هاي سريعة جدا يعني بتمرق بين السيارات، يعني إذا بتشوفيها يعني السائق حتى بخاف. يعني يمكن التكنولوجيا والتطور اللي إحنا ماشيين فيه بالسرعة الهائلة. أفكر اللي بخلي الناس هالقد يصير في حوادث أكبر وتطلع يعني عدد الإصابات بتكون كل سنة أكبر. وحسب رأيي كمان في أسباب كثيرة يعني من الأهالي في المجالس المحلية، في كثير أسباب اللي بتخلي عدد ضحايا تكبر كل سنة.
0: نعم. طب ست معالي يعني وين المخاطر الأكبر، وين بتكون؟ هل بتكون مثلا في البيت؟ يعني بنعرف أنه طبعا في حوادث في البيت، في حوادث في الشارع، في ساحات البيوت، وين المخاطر بتكون بشكل أكبر عادة؟
1: أنا حسب رأيي كل هاي اللي ذكرتيها البيت والشارع والساحات والطرق والغرق وكلياتا وغياب البنى التحتية كمان، كل هاي المحلات بتكون خطرة مثل الغرق. كانت يعني حالات الغرق وقعت في مياه البحر انتهت بالوفاة من مجمل حالات الغرق العام التي شهدها النصف الأول من هذا العام كان 27.3%. ونسبة كانت كمان حالات الغرق التي انتهت بوفاة البرك ببرك السباحة مثلا إن كان بالبيت وإن كان برا البيت كان 27.35%. يعني مجمل حالات الوفاة كان غرق هي أكبر تقريبا أكبر نسب.
0: نعم.
1: نسبة. وحوادث الطرق كمان، حوادث الطرق هي أصلا يعني أكثر من حالات الغرق اللي بتتصدر المكان الأول من عدد ضحايا بالأطفال. مثلا إذا منشوف مثلا بالقدس عندك من أول السنة لسه 7 ضحايا أطفال. عندك براها 3 ضحايا، عندك بأم الفحم 3 ضحايا، ما بين بالشمال 17 ضحية. يعني هاي كلياتها ضحايا يعني حوادث طرق وحوادث غرق، يعني عدد مش بسيط. يعني هنا عشان هيك هي رفعت جمعية بيتيرم العلم الأسود عشان تقول إنه وتوصل للمجتمع العربي واليهودي، انه احنا عن جد بخطر، لازم نشد من هاي عدد الضحايا.
0: يعني والواقع هذا، يعني الواقع مستمر، احنا ما زلنا ايضا نعد اعداد ضحايا. يعني امبارح بعد ما نسقنا اللقاء ست معالي ورتبنا انه يكون اليوم للحديث عن هذا الموضوع، اثناء عودتي للبيت كمان تلقينا خبر وفاة الفتى في جد. يعني وهذه الحوادث مستمرة، يعني وبنشوف كل يوم بشكل يعني شبه يومي انه في اطفال عم بتعرضوا لحوادث، يعني عن جد، سواء يعني كانت حوادث اللي هي تؤدي إلى إصابات أو لا سمح الله إلى الوفاة. يعني فشو المهم إليك كسفيرة لمؤسسة وجمعية بتارم أن تقول اليوم لكل أم وأب، خاصة يعني الآن في العطلة الصيفية؟
1: طلع أنا بموقعي في يعني في حمل وفي مسؤولية على جميع الـ من ناحية الأهل ومن ناحية السلطات المحلية من ناحية الحكومة. يعني السلطات المحلية مسؤولة أيضا، غير بس الأهل والحكومة. لا يعقل أن البنى التحتية الغير صالحة جميع تقريبا البلدات العربية وغير مناسبة لأمان الأطفال، بتلاقي الرصيف غير معد للمشاة، إنما للصفاف السيارات.
0: صحيح.
1: في ما في رقابة بلداتنا العربية، بتلاقي الأطفال على دراجاتهم بين السيارات وممرات العبور غير واضحة. يعني ممرات العبور بتكونش يعني كل سنة لازم تكون واضحة قدام السائقين. يعني في كنا البنى التحتية بلداتنا العربية يعني كثير بتعمل دور أو بتهون على الأطفال، على يعني على الشباب الصغيرة اللي تحت 17 إنهن يمشوا بأمان. كمان البيت والأهل، يعني لازم يكون البيت والمسؤولين الأهل مع رقابة شديدة للولاد إذا طلعوا بريت البيت أو حتى بالبيت، من أدوية، من يعني كثير شغلات. إذا كان في عندهم برق سباحة صغيرة بالبيت كمان يهتموا لأولادهن، يرفعوا مكان الأدوية محل مرتفع ومسكر عليهم بإحكام عشان ما يستعملوش. في كثير مسؤولية كمان على مثلا إذا ما كانش الأهل يكون حدا مسؤول كبير، أخو أخت يعني يكون مسؤول بالبيت بالذات. يعني بعدين ما فيش حدائق عامة ست ابتهال، يعني للقرى العربية بتلاقي يمكن 30,000 نسمة بالبلد أو أكثر على حديقة واحدة. صحيح. اللي هي يمكن
0: إذا توفرت، يعني
1: إذا توفرت مش كل البلدات.
0: يعني أنت بتحكي يعني بشكل واقعي جدا اليوم، في غياب للمساحات العامة وللحيز العام اللي يجمع الناس بشكل هيك بشكل آمن ومنظم ومرتب. يعني حقيقة بدي يعني أؤيدك على هذا الكلام، وفعلا يعني نتأمل أنه يكون هذا الكلام يعني يصل إلى السلطات، يصل إلى الجميع، سواء السلطات سواء الأهالي أيضا، أن يكون في مسؤولية أكبر في التعامل مع الأطفال، وطبعا يعني تفادي الخطر قدر الإمكان. بدي أتمنى طبعا لكل أطفالنا، لكل يعني مجتمعنا الأمان دائما والسلامة، خاصة خلال هذه العطلة. وبدي أشكرك ست معالي عواودي، سفيرة ومتطوعة بتارم في كفر كنا. شكرا جزيلا عزيزتي. شكرا.
1: شكرا لكم، وبتمنى الأمن والأمان لكل أطفالنا.
0: إن شاء الله هذا أملنا. تحياتي.
1: شكرا.
0: فصل إعلاني قصير، ومن بعده نعود للحديث عن موضوع علمي جميل جدا، موضوع علمي ولكن سنحكي بلغة مفهومة للجميع، عن تمدد الكون. رح نحكي عن توسع الكون بعد شوي.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل.
4: في السنة منتظر 79.90 شيكل للكيلو.

0: شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلب 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: هندسيين في حيفا يعنيها مخللة منهال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخللة منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخللة منهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50 30. مخللة منهال حيفا من بيت الاستدروت.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في وينر مباريات دور ال 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: مسافرين ومصيفين
7: بس مع مدارين،
6: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
7: السلام،
6: اليونان،
7: السلام،
6: سينا،
7: بينا
6: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، بركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33، أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر، أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
8: الشمس دائما.
9: شفت كيف نفت ساعة امبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
10: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
11: الشمس، منحط النقط على الحروف.
12: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: أهلا فيكم من جديد. 12:20 دقيقة الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. حديثنا التالي عن الكون وتمدد الكون. دائما يعني من قرابة القرن هناك اتفاق بين العلماء أن الكون يتمدد، الكون يتسع حقيقة، ولكن الخلاف بين العلماء حول سرعة تمدد الكون. للحديث حول معنى هذا التمدد، ماذا يعني تمدد الكون، كيف يقيس العلماء وماذا يعلمنا، أرحب ببروفيسور سليم زاروبي الباحث في الفيزياء الفضائية والكون. أهلا وسهلا فيك بروفيسور.
1: أهلا صباحك، كيف حالك؟ شكرا.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك بروفيسور. يعني تمدد الكون هو خلاف في بين العلماء حول سرعة تمدد الكون، ولكن بداية شو يعني تمدد الكون بروفيسور، ماذا يعني للمستمع؟
1: يعني هذا مصطلح شوي معقد. هيك بديت الحديث بدي سنة 1929.
0: نعم.
1: في صدى
0: سامع حالك مرتين يعني قصدك.
1: أيوة.
0: طيب نحول المكالمة لزميلنا في الإنتاج عادي ياسين.

طيب انتظار إعادة الاتصال ببروفيسور سليم زروبي لحتى نكون هيك ب... يلا بروفيسور سليم معنا من جديد.

0: أيوة
1: نعم بروفيسور.
0: أهلنا.
1: نعم تفضل.
0: يعني قصة تمدد الكون الصحيح ابتدأت مع أينشتاين وبسنة 1915 عندما وضع نظرية النظرية ما تسمى نظرية النسبية العامة اللي فيها يعني هي حاول يوصف الكون، واحدة من تطبيقاتها الأولى هي على الكون. ودغري استنتج أينشتاين كما قبله استنتج نيوتن لأسباب مختلفة أنه الكون لا يمكن أن يكون ثابت، يجب أن إما يتمدد أو يتقلص بهذا الشكل. فنيوتن رفض، أينشتاين رفض هذه الفكرة، ولكن بعد فترة من ناحية رصدية سنة 1929 عالم فلك أمريكي باسم هابل اكتشف أن المجرات تبتعد عن بعض البعض، المجرات اللي وكان قديم يعني هذا والخلاف بدا وضحه من هناك بدأ يعني على التفاصيل. قضية قياس ابتعاد المجرات عن بعضها يرتبط في قياس بعدها عنا، وأصعب شيء في فيزياء الفلك هو قياس الأبعاد، شغلة جدا صعبة لأنه ما عندنا مسطرة ونروح، لانه ما عندنا يعني عندك جسم بعيد ما بتشوفيه، كيف بدك تعرفي بعدك عنه؟ في في في عاده تستعمل وسائل المساحين مثلا على اللي بيعملوا مساحه المساحه والى اخره، الخرائط بيستخدموا اليات الهندسه الاقليديه، الهندسه المستوي اللي تعلمناها في المدرسه. ولكن نتيجه بالفلك نتيجه انه هاي الاجسام بعيده جدا عنا، يعني لا نستطيع استخدام تقنيات من هذا النوع. فبدوروا على طرق اخرى كيف يقيسوا بعد، وهذا شغله معقد يعني معقده جدا، وهذا هو مصدر كل هاي الخلافات. فهابل لما اتعلم كيف يقيس الابعاد استنتج انه المجرات بتبعد عن بعض وانه الكون بتمدد، ولكنه استنتج الاستنتاج من ناحيه قديش بتتمدد وباي سرعه بتمشي، يعني استنتاج خاطئ كان، يعني وقتها قاس وكانه الكون بتمدد تقريبا 8 اضعاف اللي اليوم نعرفه.
1: نعم.
0: يعني لانه القياس صعب مش يعني مرت الايام وصار عندنا ادق وادق قياس تمدد الكون. اليوم ما في خلاف على تمدد الكون، وحتى اوضح ايش اللي بتمدد هو نسيج الهندسي للكون، هو كانه الواحد حاطط نقاط على سطح بالون وقاعد ينفخ فيه، فاللي بتمدد لما بننفخ البالون هو مش النقاط بتصير تبعد عن بعضها لانها بتمشي، وانما البالون نفسه عم بتمدد. المادة اللي بتعمل النسيج اللي قاعدة عليها هي النقاط قاعدة بعد عن بعض، وهكذا المجرات نفسها بيحملها الهندسة الكون اللي قاعدة تبتعد عن بعضها قاعدة تنتشر. وهذه واحدة من أهم إنجازات فيزياء الفلك الحديثي وفيزياء الكون الحديث من ناحية فهمنا للأمور. الآن على ماذا الخلاف؟ الخلاف مش على أنه الكون بتمدد، الخلاف بأنه تسارع الكون بتمدد. كنا نحسب قبل 30 سنة مثلا أنه الكون بتمدد ولكنه بتمدد بتباطؤ، يعني بعد فترة ورح يتمدد بالأبد ولكن سرعته بتنزل شوي شوي شوي شوي، ويعني مش رح يوقف ويرجع ينضم على حاله، وإنما رح يكمل انتشار، ولكن مع الوقت الانتشار سرعة انتشاره بتكون أبطأ.
1: يعني مع الوقت الكون سرعته تقل حسب الادعاء الأول.
0: كيف كنا فاهمين قبل 30 سنة؟ قبل حوالي 20 سنة صار قياس اللي هو مهم جدا. اللي أثبت إنه الكون مش بس بتمدد وإنما بتمدد بتسارع، كأنه في شيء بدفشه للخارج، يعني بدفشه عن بعضه. هذا يعني هذا واللي أخذوها يعني اللي عملوا هاي القياس أخذوا جائزة نوبل على الموضوع الأخير، هذا موضوع مهم جدا اللي غيرنا كيف فهم الكون. وقتها صار في فهم إنه الكون فيه مركب جديد بيسمى الطاقة المعتمة اللي يركب 70% من الطاقة تبعته.
1: يعني
0: مش بس مادة عادية ومادة معتمة، وإنما في نوع جديد اسمه الطاقة المعتمة اللي هو عمليا هذا المركب هو اللي بخليه يتصارع. الخلاف الأساسي اليوم على قديش هذا التسارع، هل هو تسارع بوتيرة ثابتة ولا تسارع أو مش وتيرة ثابتة، أما هو التسارع بمفهوم معين ولا عم بخف هذا التسارع، هذا الخلاف عليه. وكمان مرة الخلاف بين يعني على نتيجة قياسات صعبة جدا ودقتها مهمة وإلى آخره، ومش واضح بعد اليوم. من مرة لمرة بيطلع في مقال بيقول لا حليناها بهذا الشكل أو حليناها بهذا الشكل، ولكن من بعد تفحص الأمور وفهمها ودراستها يتضح إنه لا الأمور مش واضحة بعدها. فهذا الإشكالية اليوم بأي تسارع، هل ما يزال يتسارع ما يسمى full speed بكامل قواه، ولا هذا التسارع بعد ما

0: التسارع ولكنه عم بخف شوي ظهري. فما نعم. بنحكي عن السرعة الآن، نحكي عن التسارع، يعني قديش بزيد أسرع وأسرع. هل بزيد بنفس الوتيرة أو بالوتيرة اللي كنا متوقعينها قبل، ولا عم بخف شوي ظهري؟ هذا هو هذه النقاش الكبير اللي بأثر على كيف فهمنا للكون ومستقبله وماضيه وإلى آخر.
1: نعم، وماذا يقول هذا الخلاف يعني بروفيسور عن لكم كعلماء، يعني عن هذا الكون، عن فهمنا أيضا لهذا الكون، وكيف يؤثر أيضا هذا التسارع علينا، يعني كيف نرى تأثيراته؟
0: أولا علينا بشكل مباشر لا يؤثر، يعني هذه الكون في بدايته بحكي في اللحظات الأولى من وجوده مر في مرحلة تسارع مخيفة بنسميها التضخم الكوني، في حينه كوزميك انفليشن.
1: نعم.
0: في مرحلة في بدايته لماذا دخل في مصرع في مرحلة تسارع كبيرة، وهذه كانت مهمة وأثرت علينا. المرحلة الحالية للتسارع ما بتأثر علينا بشكل مباشر، وإنما بتأثر على صفات الكون العامة، ولكن يعني بشكل علمي ما بتأثر علينا بشكل واضح، غير إنها بت يعني لها علاقة في نظرياتنا وكيف نفهم مستقبل الكون وشو راح يصير فيه وإلى آخره. ولكن بالإضافة لهذه لها إسقاطات فلسفية علينا، على موقعنا في الكون. يعني هذا بأكد كمان مرة إنه إحنا جانبيين جدا في الكون، المادة والأمور اللي بتعملنا هي شغلات جانبية جدا. هاي الأمور مثل الطاقة المعتمة والمادة المعتمة اللي ما بأثر علينا يوم يوم بشكل يومي هي شغلات أساسية، فلا بد إنه يصير تساؤلات عن نفسنا، عن أهميتنا، عن موقعنا في هذا الكون اللي هو يعني طول الوقت يعني نتعلم إنه موقعنا جانبي وغير هام. لذلك يجب أن نفكر بأنفسنا بشكل مختلف، كيف نعطي قيمة لحياتنا ولوجودنا بشكل مختلف. هذه قضايا فلسفية وفكرية ومهمة نعرفها، ولكن من ناحية عملية ما له تأثير واضح يعني علينا.
1: جميل جدا بروفيسور، يعني دائما لك هذه التأملات الفلسفية كمان والحياتية أيضا فيما يتعلق في الكون، وقديش هذا عن جد يعني فعلا يشعرنا بضآلة وجودنا يعني في هذا الكون، أمام هذا الكون الشاسع الواسع الكبير. فعلا يعني هذا التأمل في هذه الأمور يشعرنا بحقيقة وجودنا.
0: صحيح، بدون هذا الجانب من يعني الفيزياء هي موضوع تقني وصعب وفيه رياضيات والآخر، ولكن هذا هو الجانب اللي بعطيه جماله، هو الجانب الأعمق من مجرد المعادلات وهي أسقطات الأخرى ومعانيه الأخرى علينا، وهذا مهم جدا نفهم. العلوم الطبيعية معانها علوم صعبة وتقنية وإلى آخره، ولكن تسأل أسئلة ملحة وحادة على على يعني اللي لها انعكاسات علينا بشكل دائم تقريبا.
1: صحيح جدا بروفيسور، بدي أشكرك على هذا الحديث بروفيسور سليم زاروبي، الباحث في الفيزياء الفضائية والكون. شكرا جزيلا، تحياتي.
0: عفوا
1: شكرا.

0: الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: التقارير الحالية العملية رح تكتكها على الصباح.
4: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
6: نفخات دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
5: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستوردة.

0: عدم الالتزام بسداد الكورت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية. الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: الشمس دائما.
5: قولي شو هيك يعني أوفسايد؟
6: لا نفدال.
7: سلام، معكو أبو الحروف يا أخي. روق عليها، هي جد بدها تعرف الأوفسايد والنفدال نفس الشي، معناهن تسلل.
6: ما صرت شارح 100 مرة.
7: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: فعال.
1: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
3: عودة من بعد الإعلانات. 12:34 دقيقة الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، وإلى فقرة أخرى نختم ساعتنا الثانية من بيت العيلة بلقاء هنا في الاستوديو حول العلاقات، علاقاتنا اليومية، يعني في علاقاتنا اليومية كتير مرات هيك بنكون زي كأنه بمفترق أو بتساؤل أن نكون قريبين ومتفهمين ومتعاطفين مع من نحب، وبين أن نحافظ في الوقت نفسه على أنفسنا، على طاقتنا وعلى حدودنا الشخصية أيضا. أحيانا لما بنقول نعم وإحنا بداخلنا بدنا نقول لا، بنوافق حتى لا نغضب الآخر، نبتسم حتى لا نتهم بالقسوة، ونتنازل حتى لا نخسر العلاقة. لكن المهم هون، هل التواصل الجيد يعني أن نلغي أنفسنا؟ هل التعاطف مع الآخر يعني أن نتجاوز احتياجاتنا وحدودنا؟ في حديث جدا جميل عن العلاقات، أرحب هنا في الاستوديو بضيفتي الجميلة شروق أبو مخ، محاضرة أخصائية ومستشارة تربوية زوجية وعائلية وطالبة دكتوراه في التعليم والتعلم. أهلا وسهلا فيك شروق، نورتينا.
4: يعطيك العافية. أول شيء كثير مبسوطة إنه صار بينا تواصل وثيق وعن قرب، لأنه بكثير هيك أحلى.
3: صحيح، أنا كمان مبسوطة.
4: أنا أكثر
3: يعني ضيفتنا الدائمة شروق أبو مخ، دائما نستمتع بحديثك وبمعلوماتك الجميلة اللي بتعطيها، واليوم أنت معنا هون في الاستوديو. فحديثنا طويل اليوم عن العلاقات وعن الحدود وكيف نقول لا،
4: التواصل الوثيق.
3: صحيح، عن التواصل رح نحكي كمان. بداية شروق، يعني شو المقصود لما بنقول، أنت وصفتي بالتواصل الوثيق في العلاقات، شو بنقصد؟ شو المقصود بالتواصل الوثيق؟
4: أوكي. التواصل الوثيق أو ما يسمى أيضا بالتواصل المتعاطف هو قدرتي أني أحط حالي محل الشخص الآخر عشان أقدر أفهم شو هو بحس، شو بشعر وكيف بفكر. مش معناها قبول أو أني أنا موافقة معه، لا، إن معناها أني أنا شاعر فيه، فاهم عليه، يعني قدرتي أني أتفهم الشخص. فالتواصل الوثيق هي عمليا نهج أو منهج في التواصل اللي قائم على التعاطف، قائم على الإصغاء لحاجات واحتياجات الآخرين. فلما بنقول تواصل وثيق عمليا احنا بنحكي عن الحاجة اللي عند الإنسان، يعني تواصل وثيق بيأمن انه وراء كل سلوك في حاجة.
3: جميل، جميل جدا.
4: بتحب بنعطي مثال كمان؟
3: أكيد.
4: يعني إذا زوجي بتقول لجوزها أنت ما اتصلتش فيي اليوم، طول اليوم أنت مشغول عني، عمليا شو هي الحاجة لإلها؟ بالاهتمام، بإنك تشوفني، بإني أنا موجودة، بالحب، بالاحترام. فإحنا طوال من بلش ندافع لا ماني مشغول وبالشغل وبتعرف إن عندي ضغط، تمام، بس لو منفهم شو القصد ما وراء الكلمات بالحاجة، يعني نبلش نحكي بلغة الحاجات. فلو كمان الزوجة بتيجي بتقول بدل ليش ما اتصلتش فيي، تقول له أنا كنت بحاجة اليوم تتصل واشتقت لك، هنا بيختلف كمان.
3: طبعا بيختلف، هون اختلاف كبير. ولكن شروق هنا في كثير أحيان بتكون يعني الإنسان يجب أن يكون واعي أيضا باحتياجاته، يعني
4: طبعاً.
3: والوعي الذاتي هون هو مفتاح، يعني
4: جداً. قبل

0: يعني
1: الشيء.
0: انت ابتهال طرقت لمصطلح جدا مهم بالتواصل وبمهارات الذكاء العاطفي اللي هو الوعي الذاتي. شو الوعي الذاتي؟ هو قدرتي على فهم نفسي وفهم الاخرين، قدرتي على فهم حاجاتي، مشاعري، افكاري، ومش بس افهمها، انما يكون عندي القدره اني اعبر عنها بطريقه صحيحه وسليمه، بحيث انك كمان ما تجرحيش او تاذي الطرف اللي قبالك، وتعبري عنها وتعرفي تسميها بالمشاعر. كمان هو قدرتك انك تضبطي مشاعرك وتدريها. فكثير احنا اليوم الحلو بالوعي الذاتي انه هو مهاره طول الوقت نقدر نطورها. فكل ما كان الانسان واعي اكثر وعنده وعي ذاتي بيكون التواصل وثيق والمتعاطف طبعا بمستوى اعلى بكثير.
1: وفي كمان شروق لكل انسان في لغه مختلفه
0: طبعا،
1: صحيح
0: طبعا
1: في التواصل.
0: صحيح،
1: احكي لي اكثر عن اللغات في التواصل.
0: طيب اذا بدنا نحكي عن التواصل الوثيق او المتعاطف، في عندك المنهج هذا اللي طبعا طوره عالم نفسي امريكي مارشال روزنبرغ. فعمليا هو شو كيف وصف انه عندك طريقتين للتواصل.
1: حلو.
0: التواصل بلغه ابن اوى والتواصل بلغه الزرافه.
1: جميل.
0: وكل نوع تواصل بيشبه الحيوان اللي كنا عنه. يعني ابن اوى التواصل، لما نقول تواصل ابن اوى بيكون تواصل قائم على الصراخ، الصوت العالي، التهديد احيانا، الاهانه، القوه، الغضب، السيطره، الاندفاعيه، عدم التحكم بالمشاعر. بنحكي بصوت عالي، نبره الصوت بتكون عاليه، عدم رؤيه الاخرين، تفهم الاخرين، بس بكون انا مركز على نفسي اكثر. اما لغه الزرافه، الزرافه شو ماله؟ كلبها هي يعتبر كبير، وكلبها هي من
1: هادي.
0: اكبر قلب عند الحيوانات البريه، هي كمان هاديه وذنيها كبار. فشو معنى هذا الاشي؟ القلب يرمز للتعاطف وقدرتها على الاحتواء والحب الكبير، وذنيها الكبار الاصغاء لحاجات الاخر. فلغه الزرافه هي لغه التعاطف، الاحتواء، التقبل، المحبه الغير مشروطه، الاهتمام مش بس بنفسي وبمشاعري، كمان الاهتمام بالاخر واني اتعاطف معه واحسه.
1: كيف ممكن اشعر الاخر اني انا مهتمه؟ كيف يعني ذكرتي هون الاصغاء، ذنين الزرافه كبار.
0: صحيح.
1: فعن جد هاي المهاره جدا مهمه،
0: هي وفي فرق 99% من مشاكلنا قائم على الاصغاء، عدم الاصغاء. هي فعلا مهارة ابتهال. أول إشي الإصغاء شو معنى؟ مرات أنت بتفكر إنه أسمعك مصغي، لا، بيختلف الإصغاء عن الاستماع. الاستماع إن أنا بكون سامعتك، أوكي، سامع الكلمات، فممكن أكون مشغولة بالتلفون أو مش متطلع عليك تواصل عيني، يعني كمان تواصل عيني المباشر. الإصغاء شو بقول لك؟ إنك تكوني حاضرة واعية، يعني قلبا وقالبا شايف في تواصل عيني، بتصغي بهدف التفهم مش فقط بهدف الرد. يعني بخليك تخلص لآخر تحكي، بكونش أنا أفكر شو بدي ارد عليك، لاني اذا بفكر شو بدي ارد عليك او كيف بدي ادافع عن نفسي، ما هذا اللي بيصير مع الناس. انا عمليا بطلت مصغيه لك. فطالما انا بقاطعك، بنتقدك، بخليكيش تكملي، هذا مش اصغاء.
1: صحيح.
0: الاصغاء اني اعطي مجال للطرف الاخر انه يحكي للاخر، اكون واعي شو بحكي، اطلع عليه بعينيه، اصغي بهدف الفهم مش بس بهدف الرد.
1: وكانه اتجند، يعني اتجند بكل اني اكون مركز.
0: وكمان اهم شغله اني اكون مصغيه للغه جسده لتعبير وجهه، لأنه أحيانا لغة الجسد كثير مرات، مش أحيانا، بتقول هي لغة العينين أشياء.
1: صحيح.
0: اللي إحنا منقدرش نعبر عنها بالكلمات.
1: تعرفي
0: عندك إصغاء ما وراء
1: فعلاً.
0: الكلمات كمان.
1: تعرفي شروق، عن جد اليوم كمان بسبب يعني وجودنا على الشاشات كل الوقت، كثير مرات يعني بنحكي بمواضيع جدا مهمة مع الآخرين.
0: صح.
1: عن طريق رسائل. فكداش هذا الشيء ممكن يكون
0: طبعاً
1: مدمر للعلاقة، يعني سواء صديقات
0: طبعاً.
1: سواء أزواج.
0: في ناس بحسوا إنه أريح. طب هذا ما هو كثير يعني خلينا نقول يعني يتعلق بالمواجهة وبالثقة بالنفس، وكداش أنا عندي القدرة اليوم إني أعبر عن حدودي وأتواصل بكل ثقة. فالناس اللي شوي بتتردد أو ما عندها الخجل أو ما عندها ثقة، فممكن الرسائل تكون هي بديل للتواصل. بس في كمان ناس بتعبر بالكتابة أحسن من الحكي بكثير، لأنها مطورة هاي المهارة. بناش إحنا كمان نكون إنه لا، هم يعني بشكل عام أبسطهم يعبروا بالكتابة. مع ذلك إحنا دائما شو بنقول بالتواصل الوثيق؟ المهم كيف منعبر. يعني مش بس ده عبر، كيف بعبر، بأي لغة، اللي هي الجشاة اللي دائما احنا بنحكي عنها. يعني دائما احنا نقول مش المهم تكون صادق، المهم تكون حكيم. كيف بتعبر؟
1: يعني
0: احيانا تكون انت صادقة بس طريقة التعبير كانت غلط، الطرف الثاني بيصغيش لإلك. فكديش مهم انه نجند كمان الطرف الثاني يصغي لإلنا.
1: نعم. شروق، لما احنا بنحكي عن علاقة يعني وتواصل فيها فعال وتواصل فيها استماع، هل هذا يمنع انه يكون في مثلا في هذه العلاقة حدود؟
0: الحدود هي أهم، هي أمان. تعرفي شو؟ إذا بدي ألخص كلمة حدود، هي أمان. تخيل لو إنه إحنا عايشين بعالم فيش فيه حدود، وهو يعني

0: عشان غيرك صحيح. يحترمها صحيح. عشان تحس بالاحترام بالأمان بالتقبل.
1: ولكن شروق كثير في ناس مثلا ممكن أنه يواجهوا مشكلة في أنهن يضعوا هذه الحدود, خاصة طبعًا. لما بتكون العلاقة قريبة يعني بين طبعًا. الأقارب أو بين الأصدقاء
0: يعني
1: اللي
0: مش صلهم. حلو يعني
1: صحيح أنه كيف ممكن أقول لا, يعني كيف ممكن أقول لهذا الشخص لا يعني.
0: واو, أول إشي ليش قلت واو؟ لأنه الإشي ببلش من الطفولة ومن كيف أهلينا ربونا نقول لا, وأنه لا هي حماية. وشوفي لما أنا بقول لا لشخص بقول له لا, أنا بقول نعم لإله. لما بقول لك اليوم ابتهال أنا مش فاضي أجي معك على المشوار, بس أنا بقول نعم لإله, وفرت هاي الساعة لإله. فدايما بقول لما بتقول لا بتقول نعم لإلك. ثانيا إذا بقول لا, ما هو أنا مش دايما احتياجات الآخرين هي تكون على حساب احتياجاتي. يعني أوكي بفهم أحيانا الأم من إيثار من تضحي بتضحي بتعطي من وقت عشان أولادها, بس إلى كديش هون الوعي, كديش أنا بقدر أعطي هذا الإشي وأنت بسمح فيه وأنت لا. اثنين, لما أنا اليوم باجي بقول لا أنا بحمي نفسي, أنا بعرف حدودي, أنا بيكون وعي. فلا مش معناها إني أنا بقدرش أو بحترمش الطرف الثاني, أحيانا هيك منفسرها, أو هي مش حلوة. طب ثواني, طالما أنا حاطة إنه احتياجاتي ركز معي أهم احتياجات الآخرين, عفوا أهم من احتياجاتي, رح يكون دائما علي صعب أقول لا.
1: كيف
0: بس بالدرجة لما أحط, لما يكون عندي وعي أول إشي أنا هل أنا واعي هسا دا أقول آه أوكي ديش أقول لا دا أقول آه. لما بقول آه هل الآه بتخدمني أنا كايلتها من وعي بتأثرش علي, ولا دا أقول آه بس أنا جواتي مش فاضي وبتأثر علي وبتسبب لي غضب واستنزاف أو ببقى مضغوط. يعني بدي أشوف أنا, بدي أسأل حال هذا السؤال, هل أنا بقدر ولا بقدرش. وإذا قلت لا مش معناها أنت بطل إلك قيمتك. أحيانا الناس بتربط قيمتها الذاتية بكيف الآخرين بيشوفوها. لا صحيح. قيمتك من جواتك. بالعكس لما بتقول لا الآخرين بيحترموك, لما بتعرف قيمتك الآخرين
1: كيف ممكن
0: بالمقابل
1: شروق الشخص يعرف أنه مثلا عنده حدود, أو مثلا حدوده يميز انه حدوده الشخصية ضعيفة.
0: اوكي, اولا احنا لما الشخص بده يكون عارف انه عنده حدود, طريقة تعامله بتختلف لما ما تكونش عنده حدود. فكمان هون بديك وعي. لما انا بقول لا من محل متصالحة مع اللا تبعتي, هاي بعرف انه انا في حدود. لما انا بقول لا في محل اللي بيستنزفش طاقاتي وبيثيرش ضغطي وبيثيرش عصبيتي, هنا معناها ان انا فاهمة للحدود. لما انا بقول لا والاشي ملائم لإلي وما تسببش بإهانة للطرف الاخر او مضره, هذا ببين انه في حدود, اني بعرف وانت اقول لا في اي زمان وفي اي مكان وكيف اوظفها. بكون فاهم على حالي من اي محل انا قلتها. لما بسعاش لارضاء الاخرين, لما بسعاش لاني اغذي احتياجات الاخرين على حساب احتياجاتي, لما بفهم انه لا هي منيحه لتوازن النفسي والصحي والجسدي, فهي انا معناها في عندي حدود. اما طالما بقول لا وبضايق بقعد بعدها, انتبه في ناس شو بتبلش تشعر
1: يجلدوا
0: بالضمير, جلد الذات, هي علي اليوم ما رحتش مع اختي على السوق بالليل قبل ما تنام بضها تفكر في الموضوع. هون معناها الحدود غير صحية وغير آمنة.
1: كيف ممكن يعني بهذا بظل هذا يعني اللي حكيتيه, إنه ممكن نقول لا بطريقة اليوم عن جد هيك حازمة ولكن لطيفة صحيحة, ممكن إنه عن جد تكون
0: هيك بطريقة سلسة لبقى. يعني فيها مرونة. طيب هو بغض النظر بتعلق بالإقبال كيف يأخذ اللا, لأنه في ناس لو يعني قدمتها مع ملك يتعسل بيشوفوها إيه ليش قالت لي لا. طيب بالذات إذا بمحل شغل أو بمحل اللي فيه سلطة وكذا. اللا ده كلها بالبداية أنا بدي أعمل إشي بيسموه إنعكاس, وبعدها كمان أحكي عن الحاجة وأقول لا. كيف يعني؟ دا أعطيكي مثال. مثلا أنت طلبت مني اليوم نطلع نتسوق مع بعض, إحنا صديقات, فأنا بقول لك واو ابتهال, بعرف كدش بتحب تطلعي معاي ومن هيك ومنبسط مع بعض. مع ذلك أنا بحاجة اليوم إني أكون في البيت لأنه عندي شوية التزامات مع الأولاد وعندي امتحانات. كنت كثير بحب أطلع معك, تعالي هيك نفحص تاريخ ثاني يوم ثاني. أي لا بطريقة حلوة
1: من دون ما تشعري الآخر وانت ترفضي لذاته يعني, وانما
0: واو بالضبط. وبالاول انا هيك اعطيتك انعكاس ان انا فاهم ليش انت حابه تطلعي معي, عبرت عن حاجتي وقلت سببي, بس خلص هون انتهى. اما الناس اللي بتضلها تبرر وتكتب رسائل طويله وبظلت اليوم تجدد بذاتها ويا ريتني رحت معها وتتندم, هون طبعا هذا الشيء خاطئ جدا. طب ضر
1: يعني انت قلتي انه ببلش من الطفوله كل شيء, وهون عن جد باخذنا ان نحكي عن اولادنا كيف نعلمهن يحطوا حدود, كيف نعلمهن يحافظوا على هذه الحدود.
0: اوكي, اذا بتنتبهي دائما لما نطرح هيك اسئله في بيت العيله, اول جواب بقول لكم اياه, احنا نموذج وقدوه لاولادنا في وضع الحدود. لما بنقول لا, ما ينفعش اجي اعلم ابني وانا نفس

0: اصلا عندي صعوبه بان احط الحدود. نرجع
1: صحيح.
0: للوعي بالامومه والابوه. ثانيا اتقبل اللا تبعت ابني، مو مرات بيجي ابني يقول لا على شغله لما هي بتضروش نفسيا وصحيا وامن امن وامان جسدي، تمام خلينا اتقبل، خلينا احاوره، بنفع يعني مرات اخليه هو يحس انه هو اللي قرر هاي المره، لما احط له عده اختيارات ويختار، لما اعطيه مسؤوليه، لما اعطيه مهام، لما احسس انه هو مستقل، لما اعزز واشجعه، لما مرات هيك يكون لا وكله بتعرف شو هاي المره هيك حسيت انه انت عن جد اخترت الاشي الاصح، اعزز عنده ثقه بنفسه بانه اختار صح، احترم قراره، احترم ابني، احاوره، مش دائما لازم يكون الإشي إنه أنا بقرر عنك أو هذا الموجود، حتى لو بالآخر ما اتفقناش وما كانش مرضي الحل لابني، بس على الأقل إني أحاوره، أحس إني أنا فاهم حاجاته واحتياجاته، أعلمه يكون لا وأعلمه يحب نفسه ويكون عنده وعي بنفسه ويعرف احتياجاته ويعبر عنها بدون ما يحس بتأنيب ضمير أو إنه يربط ثقته وتقديره لنفسه بالآه اللي بيقولها للثانيين. إرضاء الآخرين ببنيش تقدير لذاته، إرضاءك لنفسك هو اللي ببني تقديرك لذاتك.
1: يعني حتى لو كان مثلا طفل من يعني بجيل صغير مثلا في الطفولة المبكرة اللي كان مثلا عنده سلوكيات اللي بتقول مثلا إنه أنا كل الوقت بلاحظه مثلا أهل اللي كل الوقت هذا الإبن يسعى إلى إرضاء الآخرين، يسعى إلى إنه يكون محبوب، يسعى إلى إنه حتى على حساب حدوده. يعني
0: ليش الإشي ببلش من العب من الأب والأم؟ لما هذا بسموه يلد مرة تسأل الوالد اللي بحاول يرضي أهله هو نفسه اللي بيرضي الآخرين. ليه؟ لأنه هو تعلم من أهله، هو الولد أجا زي ما قالوها لوح أبيض، يعني صحيح. أنت اللي بتكتب الأشياء والسلوكيات وكذا. فلما أنا اليوم شرطت محبتي لابني، يا الله شو بضل أحبك لما تقول لي آه، لما ما يرفض ليش طلب بحبك، إذا بتعمل هيك بضل أحبك. طب ما أنت من الأول شرطت له المحبة، فهو شو بتعلم؟ إني إذا بقول آه بيضلوا يحبوني، فطبعا بده يضل يرضي الآخرين، بيضل طول حياته هيك، ولقدام مراهق يرضي زملاء، ولقدام زوج يرضي زوجته.
1: جميل، جميل جدا. يعني من الحديث عن الأطفال بنرجع للحديث عنا إحنا الكبار. كثير أشخاص كمان ذكرتي لما بنضع حدود ممكن إنه يتغير تعاملهن أو يتغيروا معنا. كيف ممكن إننا نتعامل معهن نتيجة لهيك؟
0: أوكي. أولاً لما أنا بدي أقول لا عن جد بدي أكون عارفة منيح شو دفع الثمن للا تبعتي،
1: شو أثمانها.
0: يعني ثواني يا جماعة، مش هسه اللي بيسمعونا على المحل لا للمدير ولا كون دفع من أي محل جاي،
1: صحيح.
0: وشو دفع الثمن اللي قبالها، مزبوط؟
1: صحيح.
0: فإذا أنا اليوم موجود في وضع أني عن جد واعي لذاتي، عارف شو سبب اللأ تبعته وليش تتخذ هذا القرار، ودارس منيح شو سلبيات وإيجابيات وشو ممكن يكون عليه، وأنا موافقة إن أقول لأ لانتهاء علاقة مثلا. كثير اليوم ناس وبنات بيكونوا بعلاقات سامة بتقعد سنين لأنها مش عارفة تقول لأ. تخيلي سنين مستنزفة بعلاقة سامة مع شخص ممكن يكون نرجس، مش عارفة تقول لأ. زوجي بتعاني من زوج ضرب وإهانة وممكن يكون بتعاطى، مش عارف تقول لا. ايه شو دم يقول الناس عني، شو المجتمع دي يقول عني. فلا لما دقولها لا هي حماية لإلي، حماية لوجودي، حماية لكياني، وبدي أكون عارف لما بقولها بتتحمل نتيجتها، بس يكون عندي مسؤولية تجاه هاي الكلمة ووعي.
1: جميل ومهم جدا طبعا، وكلام يعني في صميم يعني المشكلة هاي. إذا بدنا مثلا نبدأ ببناء تواصل متعاطف وذات حدود صحية، كيف ممكن إنه نبدأ هيك بخطوات بسيطة؟
0: أوكي، شو هالسؤال حلو، هو ملخص هيك حاسسته.
1: صحيح، يعني في نهاية لقائنا.
0: طيب، أولا بدي أكون عارف إنه التواصل الوثيق أو المتعاطف هو كثير في لغة الحاجات، هو كثير في احترام لذاتي وللآخرين، هو في كمان كثير وعي. فبالبداية بدي أكون واعي، عندي وعي. اثنين، بعرف أسمي مشاعري وأفكاري، في ناس كمان ما عندهم الوعي بتسمية المشاعر والأفكار. ثلاث، بدي أكون مصغي لحاجاتي واحتياجاتي. أربعة، بدي أعرف أعبر عنها بطريقة ما تأذي الآخرين. كثير حلو كتير حلو نطور هاي المهارة عن طريق كتابة المشاعر، تسمية المشاعر والحاجات طبعا والأفكار. كتير حلو نقرأ، احنا شعب مش كتير بيقرأ يا ابتهال، نقرأ صحيح. نسمع بودكاست، نطلع الناس اللي وصلت وكانت لقى كتير محلات بس وصلت بعدها ونجحت وكملت، نكون واعيين لأهدافنا ولقراراتنا، لأنها هي كمان بتكون زي بوصلة تحدد وين تنقول آه وين تنقول لا. نحب حالنا كثير، نحب حالنا كثير كثير، ونقدر حالنا وإحنا بالأول وبعدها بيجي الآخرين. أول إشي نرضي حالنا، لأنه إرضاء الناس غاية لا
1: غاية لا تدرك.
0: بالضبط،
1: بالتأكيد. يعني هذا يعني أعتقد هو يحتاج مرحلة جدا عالية من الوعي بالذات، من معرفة الذات وتقديرها أيضا. شروق، بدي أشكرك، يعني الوقت مر بسرعة كبيرة جدا.
0: ما حسيتش أنا في حديثي معك، ودايما بتعطوني 10 دقائق بقول بتعطونيش وقت كثير. اليوم عطيتيني كمان كثير وقت وحاسة في كثير شناكة.
1: دائما الحديث معك يعني دائما الحديث معك يمتد بشكل جدا جميل ومفيد ورائع. بدي أشكرك على الحضور إلى هنا إلى استوديوهات إذاعة الشمس، وإلى يعني هذا الحديث الجميل. شروق أبو مخ، المحاضرة الأخصائية والمستشارة التربوية الزوجية والعائلية وطالبة الدكتوراه في التعليم والتعلم. شكرا جزيلا عزيزتي.
0: شكرا لك، تشرفنا.
1: شكرا. بدوري أيضا أشكركم مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس على حسن الاستماع. لهون وصلنا إلى ختام حلقتنا من بيت العيلة. تحدثنا عن مواضيع متنوعة، تحدثنا عن سلوكيات الأطفال بداية، وتحدثنا عن الاندفاعية عند الأطفال، تحدثنا عن حوادث الأطفال التي كثرت بشكل كبير هذا العام، كان حديثنا مع جمعية بيتيرم، تحدثنا أيضا عن موضوع علمي جميل جدا عن توسع الكون، وأخيرا تحدثنا هذا الحديث الجميل جدا عن الحدود والعلاقات والتواصل أيضا حول أسس التواصل مع الآخر. شكرا طبعا لكل ضيوفنا وضيفاتنا، شكرا لكم على حسن الاستماع. بتمنى تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. بدوري أيضا أشكر فريق العمل لهذه الحلقة، يشاركني دائما في إعداد هذه الحلقة الزميل خليل حداد، عادي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام. كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. نرجع بنلتقي بكرة، إلى اللقاء.

0: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان.

0: القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 3571، خاضع للأنظمة.
1: الآن في وينير مباريات دور 16 من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين راح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: على الشمس دائماً.

0: فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: على رأيه ريشة كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريد للداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة جراء انفجارين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشددت وزارة الداخلية على أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي، ولم يشكل أي تهديد مباشر لمقر الإقامة أو لبرنامج الزيارة التي تتواصل وفق الخطة المقررة. أصيب طفل في 6 من عمره بجروح متوسطة جراء سقوطه من ارتفاع في النقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للطفل، ثم نقل إلى مستشفى سوروكا لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الشرطة عن ضبط أكثر من 30 مركبة تعود لأشخاص من الجليل تراكمت عليهم الديون تقدر بعشرات ملايين الشواقل. وقالت الشرطة إن ذلك جاء ضمن حملة تهدف إلى قطع شريان الأكسجين الاقتصادي لمسببي الجريمة في المجتمع العربي. وشملت الحملة بلدات عدة في الجليل بين سخنين عرابي ودير حنة. انطلقت صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام محكمة الصلح في مدينة حيفا رفضا لملاحقة القيادي في حركة أبناء البلد رجاء إغبارية، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمته بتهمتي التحريض على الإرهاب وتأييد تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شارك في الوقفة العشرات من الأهالي والناشطين والقيادات السياسية الذين رفعوا لافتات تطالب بوقف الملاحقات السياسية. تواصل السلطات الإسرائيلية هدم منزل في منطقة الديرات شرق مدينة يطا جنوب الخليل. وأفاد موثق الانتهاكات في مسافر يطا أسامة مخامري بأن آليات الجيش بدأت بهدم منزل بمساحة 200 متر مربع ويؤوي 9 أفراد. في سياق أصيب اليوم عدد من الفلسطينيين بردود وكدمات جراء اعتداء نفذه مستوطنون في منطقة حوارة شرق بلدة يطا. وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا عددا من منازل الفلسطينيين واعتدوا على السكان بالضرب ورش غاز الفلفل ما أدى إلى إصابة عدد منهم. هدمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم منزلين قيد الإنشاء في قرية شقبة غرب رام الله. وأفاد رئيس المجلس القروي أن قوة من الجيش هدمت منزلين بمساحة 330 مترا مربعا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين

أصاف إلى غائم جزئي يترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المنطقة. في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 35، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن.

0: في هذا برنامج نتابع في ملفات عدة ما بين المحلي وكذلك القطري والإقليمي. إقليميا، الحدث الأبرز زيارة الرئيس الفرنسي للعاصمة السورية دمشق، ولكن تزامنا مع هذه الزيارة انفجارات هزت العاصمة السورية، وتم طبعا الحديث عن ما يعرف بعمليات إرهابية. الدوافع والأسباب حتى الآن غير واضحة، ومن يتبنى هذه العملية. الداخلية السورية أعلنت عن إصابة 18 شخصا من بينهم 4 من عناصر الشرطة جراء انفجارين وقعا بالقرب من مباني وزارة السياحة في العاصمة السورية تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. مصادر في الداخلية السورية قالت بأن الانفجارات كانت خارج الدائرة الأمنية والنطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي. في المقابل، في إطار الأخبار المرتبطة بالعنف والجريمة، شرطة إسرائيل تقول إنها ضبطت أكثر من 30 مركبة تعود لأشخاص من سكان الشمال والجليل تحديدا، تراكمت عليهم ديون تقدر بعشرات ملايين الشواقل. وقالت الشرطة إن ذلك يأتي ضمن حملة تهدف إلى قطع شريان الأكسجين الاقتصادي، كما قال المفتش العام لمسببي الجريمة في المجتمع العربي. وشملت هذه الحملة بلدات عدة في الجليل من بينها سخنين، عرابي، ودير حنة. هذا ما كان اليوم. سنستمع بعد دقيقة أيضا إلى ما قاله المفتش العام لشرطة إسرائيل. وفي حيفا، محكمة القيادية في حركة أبناء البلد رجا إغباري تزامنا مع انعقاد جلسة أو كانت هناك وقفة احتجاجية تزامنا مع انعقاد جلسة محاكمته بتهمتي التحريض على الإرهاب وتأييد تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من هناك ما قالته المحامي هديل أبو صالح لإذاعة الشمس.
1: عمليا احنا بنهاية الإجراءات القضائية اللي استمرت قرابة 8 سنين منذ تقديم لائحة الاتهام، اليوم هي الجلسة الختامية اللي فيها رح ندعي بالنسبة للحكم بعد أن طلبت النيابة 2 سجن لرجا إغبارية. يعني بظل الوضع السياسي الراهن من الصعب التوقع أو لأنه نكون إيجابيين.

0: تجاه نتيجة الحكم، ولكن نأمل أنه المحكمة تنصف رجا، خاصة أنه إحنا عم نحكي عن كما ذكرت سابقا عن الإجراءات اللي صار لها 8 سنين مستمرة على خطاب اللي هو خطاب سياسي اللي بقع بصلب خطابنا السياسي الفلسطيني.
1: إذن المحامي هديل أبو صالح حول محاكمة الأستاذ رجا غبري، وكنا قد تحدثنا اليوم صباحا إلى المحامي الدكتور حسن جبرين مدير مركز عدالة الحقوقي، وذكر موضوع حرية التعبير، علما أن هذه التصريحات التي يحاكم عليها تعود إلى العام 2017. الآن نجحنا في التواصل مع العاصمة السورية دمشق، وهكذا كانت الأصوات اليوم صباحا. إذن انفجارات ضخمة، وتزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي للعاصمة السورية دمشق، قبل قليل أيضا انتهى مؤتمر صحفي للرئيس أحمد الشرع وللرئيس ماكرون. نحن إلى دمشق، الأستاذ الصحفي حيدر مخلوف. أستاذ حيدر، أهلا بك معنا، تحياتي.
2: أهلا، صباح الخير ومساء الخير.
1: كيف أولا، ما هي المعلومات الرسمية حول ما حصل؟
2: يعني رسميا تقول وزارة الداخلية والأمن الداخلي بأن عبوتين ناسفتين بدائيتي الصناع انفجرتا في منطقة بالقرب من وزارة السياحة فيما يعرف بمنطقة جسر فيكتوريا، وهي المنطقة الأكثر ازدحاما في العاصمة السورية في هذا التوقيت، في توقيت انفجار العبوتين الناسفتين. تقول وزارة الداخلية بأن العبوتين ضبطتا، ولكن أثناء تفكيكهما تم التفجير أو فجرتا أثناء تفكيكهما، ولكن هنا تشوب الكثير من الشوائب في هذه المعلومات الرسمية، لأنه أولا مقاطع الفيديو تظهر بأن عدد من عناصر الشرطة كانوا يقفون بالقرب من هذه العبوة التي انفجرت بشكل مفاجئ دون أن يكون أحد بالقرب منها. هم بالقرب يقفون، ولكن ليسوا يقومون بالاطلاع عليها أو معاينتها. لذلك هؤلاء الأربع عناصر أصيبوا، نتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى الذين بلغ عددهم 18، منهم 4 عناصر كانوا بالقرب من مبنى وزارة السياحة وسط العاصمة السورية فيما يعرف بالمنطقة. هناك أيضا هناك منطقة أثرية اسمها التكية السليمانية، هذه المنطقة أيضا التي تعج بالمواطنين في هذا التوقيت. فضلا عن ذلك، على بعد أمتار هناك المتحف الوطني. المنطقة بعيدة عن الفورسيز نسبيا، ولكنها في محيط المربع الأمني كما يعرف في العاصمة دمشق، المربع الأمني الذي تم بالأمس تمشيطه عدة مرات تحسبا لهكذا خطوات تفجيرية. إذا أردنا الحديث من الناحية الاستراتيجية أو الجغرافية، لم يكن المقصود لا عملية اغتيال ولا عملية إصابة حتى. أولا لأن العبوات بدائية الصناع، ثانيا التفجير كان محدود جدا، أي أن العبوة التي انفجرت وضعت في حاوية للقمامة أو مستوعب للقمامة، هو أساسا مصفح، وبالتالي التأثير ليس أكثر.
1: نعم. السؤال أستاذ حيدر، هل هنالك أي جهة حتى الآن تبنت هذه العملية؟ لأنه واضح أن هنالك رسالة أنه تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي وفي محيط المربع الأمني، أعتقد فيها رسالة أن هنالك لا أمن ولا أمان ولا استقرار في العاصمة السورية.
2: أولا ليس في محيط المربع الأمني، وإنما ضمن المربع الأمني. هذه نقطة أساسية لأنها في وسط العاصمة.
1: هذا معناه اختراق.
2: وسط العاصمة. اختراق كبير جدا، لأن معلومات الإليزي البارحة إذاعة مونتي كارلو كانت واضحة. الرئاسة السورية أعلنت عن الزيارة، الإليزي لم يعلن عن الزيارة لأن لأسباب أمنية، وهذا ما حصل اليوم تماما. إن كان بداية خبر نشر خبر وما إلى ذلك، لم تعلن أي جهة رسميا التبني، ولكن الأنظار تتجه إلى الفرقة الفرنسية المهاجرين الموجودين في إدلب، ولكن حتى اللحظة لا يوجد معلومات دقيقة. وأنا شخصيا أستبعد أن تقوم بهذه الخطوة، لأنه إذا وصلت إلى العاصمة بهذا الشكل فلا هذا لا يعني فقط.
1: طيب السؤال، هل هنالك ربط برأيك بين ما حصل اليوم وبين ما حصل قبل عدة أيام عند تفجير عبوة ناسفة قد تكون أيضا قريبة أو مشابهة بالقرب من القصر العدلي؟
2: سلسلة مترابطة، وحذرنا سابقا من التفجيرات لن تتوقف وستستمر أيضا حتى بعد ذهاب ماكرون. وجود ماكرون تفصيل فقط لا غير،

0: ساءبت الأمور أن ماكرون أتى في توقيت حساس تجري فيه عملية خرق أمني واضحة، إذا سميناها خرق أمني، لكي لا نذهب باتجاه نظرية المؤامرة ولكي نقول أنها مفتعلة، لا، يعني الموضوع الوقت توقيت حساس، هناك ظرف تمر به العاصمة السورية دمشق، نتوقع مزيد من التفجيرات نظرا لعدم وضوح الصورة الكاملة، خاصة وأن التفجيرات السابقة أيضا لم لا إن كان في القصر العدلي ولا الهجوم على الحاجز في منطقة الدويلعة لم تتبنى أي جهة هذه
1: نعم، ولكن
0: التحركات.
1: بالبعد التحليلي أستاذ حيدر، يعني وللأسف أصبحنا في هذه المنطقة وأنتم في سوريا مجربين، يعني كانت هنالك تنظيمات لديها القدرة اللوجستية والقدرة والخبرة التقنية ببناء أمور أكبر وأخطر وتفجيرات مروعة، وهذا حصل. سؤالي، هذه العبوات التي وصفتها ببدائية الصنع، هذا مؤشر إلى أن الجهة التي تقف وراء هذه العمليات هي لديها محدودية لوجستيا وكذلك تنظيميا، وعليه هل هذه إشارة من يقف وراء هذه العمليات؟
0: تريد تحليليا؟ أنا ضد كل ما يقال في الوقت الراهن عن عمليات الاختراق، هذا تحليليا، لأنه يعني بحسب الظروف المحيطة. في السابق في العاصمة دمشق عشنا من عام 2011 إلى عام 2020 تقريبا بعبوات ناسفة لإثارة القلاقل، كما حصل اليوم فضلا عن تفجير السيارات المفخخة. هنا تكمن المفارقة، ما حصل اليوم مشابه لما حصل سابقا، وعندما كان يفجر في العاصمة للأسف كان من يحكم دمشق يفجر اليوم، يفجر آنذاك في العاصمة.
1: إذا من يفجر اليوم؟ هل هي داعش؟ هل هي مثلا داعمين النظام السابق؟ هل هي جهة أخرى؟
0: لا لا لا لا لا لا، لنبعد النظام السابق حاليا عن الواجهة تماما، ليس تبرئة، هو يستطيع فعل أكثر من ذلك ولكن ليس تبرئة. اليوم من يقوم بالتفجيرات هي نظرية مؤامرة أو غير مؤامرة، هم ذاتهم من موجودون في دمشق لديهم خطة ليقولوا بأنه لا يوجد أمن في سوريا، لن نستطيع إطلاق سراح الموقوفين، لدينا ذريعتنا لكي لا نتدخل في لبنان، لدينا ذريعتنا لأننا نريد بحث الضبط الأمن لإعلان خطة طوارئ جديدة في العاصمة. هناك خلافات بين الحاكمين في دمشق اليوم، إن كان بين رئيس الاستخبارات من جهة ووزير الداخلية من جهة ثانية، إن كان بين الشرع من جهة وبعض التنظيمات التي فرضت نفسها على الساحة من جهة ثانية. يعني لا ننسى أن أحدهم وعد بوزارة لم يأخذها، أطلق صاروخين على قصر الشعب في منطقة المهاجرين منذ حوالي سنة من الآن، هذا أكبر دليل
1: نعم
0: على وجود انشقاق داخلي يحاول أو تحاول هذه الفصائل.
1: على كل نعم، نحن بدون شك يعني تفاصيل كثيرة ومركبة، ونحن سنتابع المشهد أيضا من خلالك. أنا أشكرك أستاذ حيدر على هذه المداخلة، تحياتي لك، شكرا لكم. وإذا هذا في دمشق، نحن نبقى هناك نستمع الآن إلى رسالة الصحفي خالد الليل بمراسلة التلفزيون العربي، يتحدث في هذه اللحظات من العاصمة السورية، ينقل أيضا نتائج المباحثات السورية الفرنسية.
2: سوريا والمساهمة بإعادة الإعمار، أيضا تحدث عن إعادة تأهيل سوريا لتكون طريقا وشريانا رئيسيا ورابطة للمنطقة ومنطقة الشرق الأوسط، أيضا تحدث عن الشراكة مع فرنسا في مجالات الاقتصاد وإعادة الإعمار وأيضا إعادة تأهيل البنية التحتية، أيضا تحدث على تأهيل قطاع الطيران لتكون سوريا مجهزة وأيضا لعمليات الاستثمار المقبلة، أيضا أثنى على العلاقات السورية الفرنسية ووجه كما ذكرت قبل قليل دعوات لكل شركات الاستثمار الراغبة بالاستثمار في سوريا، وأن عمليات الاستثمار ستكون بناء على الكفاءة وليست كفاءة مؤسسية وليست بناء على أي محسوبيات أو واسطات. أيضا الرئيس الفرنسي أكد على أهمية العلاقات مع سوريا، أكد تأسيس وتشكيل لجان للمباحثات لاختصاصات إعادة الإعمار والاقتصاد أيضا في سوريا، أيضا قال أن فرنسا مهتمة بالاستثمار في سوريا وبمساعدة سوريا، أيضا أكد على العلاقات التاريخية والعلاقات.
1: إذن محاولة تجاهل ما حصل في محيط المربع أو في المربع الأمني، اللقاء الفرنسي السوري، وطبعا الكل الآن يبحث عن فرص الاستثمار بالنسبة لباريس في دمشق في قطاع الطيران وفي قطاعات كثيرة، ناهيك عن العلاقة المباشرة بين البلدين وهي علاقة تاريخية. نحن الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في برنامج الظهيرة حتى الآن.
3: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف

0: مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
4: فوت معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل، 2 ب10 شيكل. سبري أكس 150 مل، 2 ب10 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع شوف الحملة. صالح ذباح.
5: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمة الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمة في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل، ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
6: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام 9-3-5-7-1. خاضع للأنظمة.
7: الشمس دائما.
8: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
9: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
10: الشمس، منحط النقط على الحروف.
11: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
12: نتابع زانو سينا المستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى. في الأسبوع الماضي تابعنا إطلاق النار على الشاب المرحوم سامي أحمد جاسوس في مدينة اللد. الشرطة ادعت بأنه حاول تنفيذ عملية طعن، ولكن كنا قد استمعنا إلى جهات عديدة تنفي هذه الرواية وترفض رواية الشرطة، وقالوا أن هنالك أمور يعني لربما عانى منها هذا الشاب. القضية الآن أنه جثمان هذا الشاب ما زال محتجز من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية، وهنالك رفض لتسليمه حتى الآن، وكما يبدو هنالك شروط في هذا الموضوع. نحن نريد أن نتابع في هذا الملف مع الوالد أحمد جاسوس. سيد أحمد، يعطيك العافية، السلام عليكم.
13: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: أولا تعزينا لكم، أولا كأسألك يعني كأب، شو روايتك بالنسبة لكل اللي صار مع ابنك؟
13: والله ابني يعني معالج ويعاني من اضطرابات نفسية، وهو معروف لدى الشرطة ومعروف لدى المستشفيات وكل الأماكن اللي حكومية، وفي بأخذ علاج. يعني قبل ما يصير الحادث يوم الأربعاء اللي فات كانت الشرطة عندي بالبيت، يعني بيعرفوا كيف سامي وال الصفة تبعته.
12: قبل الحادث كانوا عندك في البيت؟
13: قبل الحادث كانوا عندي مرتين، لأنه سامي مرة بالشهر لازم يروح على المستشفى لعلاج. هلا لما بروحش للعلاج بصير المستشفى يتصلوا عشان يجوا ياخذوه. اخذت سامي هناك وسامي ما رضيش يضل في المستشفى.
12: نعم.
13: روى على الدار بدوش يضل في المستشفى. اضطروا انه يجوا له مع شرطة على الدار عشان ياخذوه للعلاج مرة بالشهر. الشرطة كانت عندي مرتين. مرة الساعة 4 الصبح قبل الحادث بيومين ثلاثة. ومرة اللي بعدها كانوا الساعة 10 الصبح. أنا كنت في الشغل وطلبوا منه أنه يفوت على الدار، كان أخوه في البيت. إجوا 4 من الشرطة مع دكتور من المستشفى عشان يشوفوا حالة سامي ويخدوه. يعني الشرطة بتعرف كيف منظر شان سامي وشكل سامي وحفظه منيح.
12: طيب يعني ما حصل في ذلك اليوم يعني أنه الشرطة أنت كيف تعرف طلعوا صورة وفي حد سكينة هيك سكينة مطبخ صغيرة وبيدعوا أنه حاول يطعن شرطي؟ أنت شو بتقول بهذا الكلام؟
13: أنا اللي بقوله في هذا الكلام أنه بنفس اليوم أول إشي سامي أنا شفت قبل ما أطلع الشغل وكان قاعد في البيت، يمكن طلع بعد ما أنا طلعت من البيت، يمكن ومش أكيد أنه كان في إيده سكينة اللي هي السكينة شيت فواكه. يعني الإشي بيحتاج أنه الشرطة تطلق نار على ابني وتقتله وتتعمد في قتله في عدد كبير من الرصاص وإعدامه في أرض الواقع عشان سكينة. سامي كان ماشي في البلد، الشرطة ادعاء الشرطة أنه إجاهم بلاغ أنه في واحد ماشي في البلد وماسك سكينة. يعني هل ترى إذا واحد رايح يعمل عملية زي ما هم كانوا بيدعوا في الأول بعدين سحبوا الأقوال تبعوتهم، واحد رايح يعمل عملية بأخذ معاه سكينة فواكه، واحد رايح يعمل عملية بلفلف بين العرب في البلد اللي هي منطقة عربية حوالين البيت وبلفلف بالسكينة.
12: عفوا عم بتقول انه تراجع عن الرواية، يعني موضوع انه حاول يفلع.
13: تراجع عن الرواية. بقول لك كيف تراجع عن الرواية. هلا سامي شاف الشرطة بتلحقه وبخاف من الشرطة، شرد منهم. وكل الفيديوهات اللي موجودة في البلد وفي أرض الواقع وين صارت الجريمة اللي ارتكبوها الشرطة بتقول إنه سامي كان هارب من الشرطة والشرطة بتفكر فيه من هين ومن هين وطخوه. قدروا يطخوه طلقة واحدة عشان يوقفوه. قدروا شرطة اليتام هم يعني عندهم القوة إن يمسكوا أي بني آدم من غير ما يطخوه، هم يعني جاهزين لهذا الأمر.
12: نعم.
13: وكانت شرطة يتام وكانت كتير من الشرطة اللي هم
12: يعني كان في إمكانية باختصار شديد إنه يعتقلوه ويتم نعم بدون أي إطلاق نار والسيطرة عليه بشكل أو بآخر.
13: نعم. مش عشان بني آدم حامل سكينة، يعني هم بيدعوا إنه كان حامل سكينة وكانت جنبه السكينة هاي الله أعلم. طخوه وقتلوه في عدد كبير من الرصاص، يمكن فوق 5-6-7 رصاصات. يعني بني آدم بيقدر يضربوه يعني لو بدهم رصاصة واحدة ويمسكوه.
12: طيب وحتى الآن سيد كمان. أحمد حتى الآن أنت ما سلموك الجثمان صحيح؟
13: حتى الآن إحنا لحد اليوم من يوم الأربعة اللي صار فيها الجريمة فتحنا بيت الأجر، 4 خميس جمعة سبت أحد، امبارح الاثنين هو اليوم السادس، احنا اليوم السابع. باليوم يوم الاحد بدوا الشرطه يبعثوا لي مراسيل مع ناس اللي حوالينا انه احنا بدنا اول شيء احنا بنشكر عداله اللي قدمت التماسات للمحكمه العليا وللشرطه كمان لتحرير الجثمان تبع سامي. وقدمنا كمان للمحكمه العليا لبغداد عشان يدينا قرار في هذا الموضوع. لأن الشرطة تطلب شروط تعجيزية وبدهاش تسلمنا الجثمان إلا بهذه الشروط.
12: الشروط اللي هي إيش؟ إنه ما يكونش
13: الشروط وبدوا يحكوا معنا على الشروط، أو إيش يسحبونا 4-5 أيام بدوا يحكوا معنا على الشروط اللي هي يوم الأحد. أول شغلة بدهم إياها بعتوا لي مرسال إنه أول إشي هدوا الخيمة. الخيمة إحنا بنيناها في ساحة المسجد في اللد بجنب الساحة بجنب باب المسجد، لأنه هناك في منطقة واسعة وبتستقبل كتير ناس. بدنا الخيمة للعزاء هناك للرجال. أول طلب بعتوا لي مرسال أول إشي هد الخيمة وبعدين إن شاء الله نعطيك الجثمان. بعدين في عندهم شروطات اللي أول شرط أول إشي يكون التسليم الجثمان بعد الساعة 10 بالليل. ثاني

0: شرط ما لا يتعدى 50 شخص الجنازة. ثالث شرط إنه يكون في السيارات مش ماشي على الأرجل وعلى يحملوا النعش على الكتف. ورابع شرط إنه يغسلوه في المغتسل، عندنا مغتسل في المقبرة يغسلوه. وامبارح ببعثوا لي رسالة مع ناس إنه كمان أهله يودعوه في المقبرة وفي المغتسل وبعدين ندفنه. يعني النساء اللي هي أمه أخته خالاته عماته بدهم الشرطة، إنه المرسال اللي بعتوا لي إياه مع ناس إنه يجوا يودعوه في قلب المقبرة، يودعوا الشاب. وهذه أشياء اللي مش مقبولة. وأهم شرط عندهم إنه ما نصليش عليه في المسجد، نصلي عليه في المقبرة أو جنب المقبرة. وهذه أشياء اللي
1: يعني طبعا أنت كوالد بترفض، يعني باختصار شديد ممنوع جنازة. وشو السبب إذا هو فيش عليه أي يعني فيش أي قضية
0: بدهم الجنازة؟ وإشي مهم جدا اللي بدي أقول لك إياه، يوم ما ارتكبوا الشرطة ارتكبت الجريمة هاي وأعدمت ابني في أرض الواقع في الزراعة اللي كان موجود فيها، الشرطة اتصلت فيها، أنا كنت بريت البلد، قالوا لي هلأ تعال على البيت، لقيت المخابرات بيستنوا فيه عند الدار، طلعوا معي على الدار، قلبوا لي الدار، بدوا يفتشوا بالدار. أول إشي أعطيتهم، أنا كنت قبلها بأسبوع معتمي في المستشفى ومعي المستندات موجودات معي سبحان الله بالسيارة. أول إشي لما طلعت على الدار بقول لي أنا من المخابرات وإحنا جايين نفحص البيت، وقعد يسألني أسئلة. قلت له أول إشي قبل ما تسأل أي سؤال، شايف هدول اللي وراء مستندات من المستشفى بير يعقوب اللي هو موجود قريب منا هنا من البلد، وثاني معالج غاض من سنة من يعني من أيام الكورونا من 1999 موجود ثاني يعني بتعالج.
1: والآن شو الخطوة الجاي أخ أحمد؟ يعني إيش راح تساوي أنت؟ هذه الشروط اللي حطوها من ناحية، أنت بدك تدفن ابنك وحقك تدفن ابنك، شو ممكن تعمل؟
0: قدمنا التماس للمحكمة، عدالة قدمت التماس للمحكمة وطلبنا من الشرطة، والشرطة بتعجز الأمور وكل مرة تبعث لي مع حد تاني كلام من هين اسحب من هين ورخي من هين. قلت لهم إحنا في محامية اللي هم إحنا إيش ما بمشوا، قدمنا التماس واحنا بنستنى. والكلام واهم شغله اللي صارت عندي في البيت هنا لما كانت الشرطه هنا وفتشوا الدار، بعد ما رجعت المستندات للمسؤول اللي هو كان رئيس الشرطه اللي كان موجود اللي هو من المخابرات، مسؤول المخابرات في اللد، بعد ما شاف الاوراق وفتش الدار قال لي احنا متاسفين، يعني انه هم نعم. غلطوا نعم. قال لي احنا متاسفين وفي شهاد على هذا الحكي اللي كانوا موجودين.
1: يعني ابنك عمليا لم يرتكب اي ذنب، يعاني من مشاكل نفسيه، يتم اطلاق النار عليه وقتله حتى لن يرفض تسليم الجثمان الا بشروط، وهي هذا هو الواقع المؤلم. انت راح تطالب بتحقيق ليش انقتل ابنك ومن الشرطه اللي اطلق النار عليه؟
0: طبعا عداله هي ماشيه في الامر هذا، ومحاميه ثانيين ماشيين في الامر هذا، راح نطالب بتحقيق وراح نحاكم اللي اطلقوا النار عليه، ان كان واحد ولا ان كان اثنين، راح نقدم ضدهم التماسات عن طريق المحكمة، وراح نطالب في تحقيق اللي هو عن طريق فرقة اللي هي خارج الشرطة اللي تحقق في هذا الأمر. يعني بني آدم ممكن إنه إذا هم شايفين إنه في خطر عليهم بطلقة واحدة من بعيد بيقدروا يبعدوا عنه، طلقة واحدة من بعيد يخلوه ينزل على الأرض وبعدين يمسكوه، مش لازم يقتلوه، مش يطخوه طلقة على الأرض وييجوا يكملوا عليه الإشي اللي اسمه بيدوي هاريجا وإنه إعدام في أرض الجريمة.
1: على كل الناخ أحمد، أنا بدي أشكرك على المداخلة وعلى صراحتك ووضوحك، أنا بوعدك كمان أن نتابع الموضوع. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: بارك الله فيك. شكرا لك. بارك الله فيك.

إذن هذا الأب الذي فقد ابنه بظروف يعني مؤلمة جدا كما استمعتم. الرواية الأولى كانت أن هذا الشاب حاول تنفيذ عملية طعن وطعن شرطي، ولكن يقول الوالد

0: وينفي هذه الرواية بشكل قاطع، ويؤكد أنه ابنه كان يعاني من أزمات نفسية، ويؤكد أنه لم يرتكب أي مخالفة. وعندما نتحدث عن وحدات شرطة خاصة، هي بإمكانها السيطرة على أي شخص دون إطلاق النار عليه وقتله. وحتى وفق رواية الأب، الشرطة تراجعت عن هذا الأمر، ولكن مع ذلك ما زالت الشرطة على موقفها الرافض لتسليم الجثمان إلا بشروط وصفها الأب كما استمعتم بالتعجيزية، بما في ذلك يعني مشاركة محدودة جدا، أن تكون الصلاة والتغسيل فقط في المقبرة، عدم إزالة الخيمة لتقديم العزاء، أن يكون موكب الجنازة فقط من خلال مركبات وسيارات وليس سيرا على الأقدام. كل هذا لأب يريد أن يدفن ابنه، وكما استمعتم ومن خلال المركز الحقوقي عدالة يطالب الآن بإلغاء هذه الشروط، وهم ينتظرون العدالة في ظل الظروف التي نتابعها. وأعتقد قبل يومين فقط تابعنا كيف تتعامل الحكومة حتى مع قرارات المحكمة العليا وترفض هذه القرارات.
1: يعني شلون بدي شبه لك العدالة عنا يا أبي؟ بتلاقي هالأجانب والسواح بيجوا من آخر الدنيا لعنا ليتفرجوا على العدالة والنظام والقانون. وكيلك يا أبي صرنا فرجة.
0: صرنا فرجي. على كل بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى لا. نشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم جاكي خوري. في تمام الثانية نشرة الأخبار، إلى اللقاء.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل.
1: في الاستنى منتازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: هندسيين في حيفا يعني همخلالة منهال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة منهال التشيك بوست شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة منهال حيفا من بيت الهستدرود.
3: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل.
1: نفخات دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل.
1: نفخات دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10

0: صالح ذباح.
1: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
2: إذا ما نزرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نزرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
3: عالشمس دائماً.
4: شو يا أبو الحروف، مين باخد القضية على فكرك؟
5: خلي سر بيني وبيني. المهم أنت مين بترشح ياخد الكاس؟
6: الشمس، منحط النقط على الحروف.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.

0: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 3571، خاضع للأنظمة.
1: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصبح.
2: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل. فليس أنا منتازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بـ10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بـ10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بـ10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بـ10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بـ10 شيكل، سبري أكس 150 مل 2 بـ10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: مرحبا، معكم دوريت زرقاء.

0: من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
1: الشمس دائما.
2: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل؟
3: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
4: الشمس منحط النقط على الحروف.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب ثلاثة شبان بجروح جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار داخل صالون للحلاقة في مدينة طمرة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين، بينهم شاب في 33 من عمره إصابته حرجة، وآخر في 29 من عمره إصابته خطيرة. تم نقلهما إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. من جانبها قالت الشرطة إن خلفية الجريمة جنائية، مشيرة إلى استمرار التحقيقات. وحول الموضوع ينضم لنا الناشط جابر حجازي من مدينة طمرة. أهلا بك جابر، هل تسمعني الآن؟ جابر هل تسمعني الآن؟

0: السلام عليكم.
1: إذن حول الموضوع ينضم لنا نعم ينضم لنا الناشط جابر حجازي من مدينة طمرة. ضعنا في تفاصيل الجريمة التي يبدو أنها ثلاثية كما وصلنا من بلاغ الشرطة.
0: السلام عليكم لك ولجميع المستمعين. ما بالعربي اللي بيقهر انه كل تذييل من شرطة اسرائيل هي ال ال ال ال ال الحادثة معروفة والاسماء معروفة لدى الشرطة، وهذا خطأ. انا من طمرة واقول لك الحادثة غير معروفة والاسماء غير معروفة للشرطة. نحن بطمرة نعاني كما يعاني كل المجتمع العربي، نعاني من وزير اهبل، وزير توك توك، قتلى وجرحى. تعالي على طمرة اسه، بلد مقفلة، دماء بالشارع، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حسب تقدير الإصابات في طمرة هن إصابتين، الشرطة تقول ثلاثة وأنا لا أعلم. إصابتين أحدهما خطيرة.
1: ولكن دعنا أكثر في تفاصيل الجريمة، أين وقعت الظروف، دعنا أكثر في التفاصيل.
0: وقعت قبل ما يقارب الأربعين دقيقة في الشارع الرئيسي بطمرة، بالقرب من مركز طبي كبير، وحدثت يعني بجانب محلقة أو بداخل محلقة.
1: نعم،
0: الأمر كارثي بكل ما تحوي الكلمة من معنى. نحن كسكان هذه الدولة، المجتمع العربي، نعيش بخوف، خوف من الرصاصة الطائشة، وخوف من الرصاصة الغير طائشة، وخوف من الردع، وخوف من عدم وجود أي شرطة. يعني القاتل بأي مكان في المجتمع العربي يعلم جيدا أنه لن يسأل ولن يقاضى
1: ولن يحاسب.
0: نعم. ولن يحاسب.
1: إذن التفاصيل المتوفرة جبر حتى اللحظة.
0: أنا أقول لك سبق متأسف، يقولون لماذا لا تقولون للشرطة، لماذا تخفون، لماذا. أمس قبل أيام 10 أيام قتل رجل من طمرة لأنه شاهد ملك في إحدى يعني القضايا الكبيرة.
1: نعم.
0: نحن نقتل، نحن نسحق، وهم يعلمون والشرطة تعلم.

0: الشبك الآن أن يتغنون الشبك سيدخل. إذا أرادت إسرائيل الدولة القوية، الدولة ذات الاستخبارات العالمية، أن تستهدف رجل في طهران تستهدفه في غرفة نومه، لا يقدرون على عرب الداخل أو عرب الدولة، لا يستطيعون أن إلا بإدخال الشبك بمليار شيكل. أقسم بالله، يعني عملوا من الموضوع أضحوكة. 200 شخص خلال 7 شهور، والحبل على الجرار، وهل يأتي وزير التيك توك؟ قال أنتم العائلة الفلانية والعائلة الفلانية، أنتم ما أنتم، لا يرونك ولا مش عارف شو
1: نعم. وللأسف يعني بالتزامن مع الحديث عن دخول الشباك، ما زلنا نتحدث عن جرائم ثنائية وثلاثية.
0: الثنائية والثلاثية والرباعية، نعم. ولشباب 20 و25 و30 سنة، نعم. القاتل الذي يقتل هو قتل نفسه أيضا، هو قتل نفسه، والقتيل هو قتيل، وأم القتيل هي قتيلة، وابن القتيل هي قتيلة، وأرملة القتيل هي قتيلة.
1: نعم. لنجمل جبر، نتحدث عن جريمة إطلاق نار استهدفت شابين داخل صالون الحلاقة أو بالقرب.
0: نحكي أختي الكريمة على إصابة خطيرة خطيرة خطيرة،
1: حرجة
0: بحسب المسار، نعم. حرجة جدا، يعني الله يشفيهم الله يشفيهم. نعم. الحديث عن إصابة حرجة جدا جدا، 10 أيام لورا كان في قتيل في عنا في طمرة، وحوالي 10-15 قتيل بالسنتين الثلاث الأخرانيات، وهذا الطمرة ما هي يعني ما بتختلف عن كابول والناصري وسخنين وعرابي. مجتمع عربي غارق في دماء، مسؤوليتها الأولى والأخيرة هي شرطة إسرائيل وحكومة إسرائيل.
1: نعم، أشكرك في هذه المرحلة الناشط جبر حجازي، شكرا جزيلا لك. إذن للتلخيص، أصيب شابان بجروح جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار داخل صالون حلاقة في مدينة طمرة. الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، أحدهما شاب في 33 من عمره إصابته حرجة، وآخر في 29 من عمره إصابته خطيرة، تم نقلهما إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. الشرطة تقول إن خلفية جريمة جنائية مشيرة إلى استمرار التحقيقات. نحن بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، للمزيد من التفاصيل سنوافيكم في نشراتنا اللاحقة. إلى اللقاء.
2: النشرة الجوية برعاية
3: هنا إذاعة

0: אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית, 3414.
1: אז
0: קודם כל... 3414.
1: יא עיני עליך, 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביק יור לזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת. חיה ג'דידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו קודם כל תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן. מרתן תנה, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן לך חוסם על התג'רבי الحلو مع بيكو ليزر, יעתיקו לאף. إذن عدنا إليكم بعد هذا اللقاء المميز مع جاي, وطبعا سمعتوا شاهد من الميدان اللي حكى, وميشيل حكى عن التجربة الحلوة مع بيكو ليزر وهذا الجهاز اللي طلعوا من كل الأوجاع, الحمد لله رب العالمين. اذا انتم كمان بتقدروا تطلعوا من هاي الاوجاع. بنذكركم انه بيكو ليزر اليوم فعلا عم بيعمل ضجه كبيره, والكل عم بيطلب الجهاز, وعم بيقول لي دوريد يعني كونكم انتم عم تعملوا هذا الدعاية, فالحمد لله. وكل اللي عم بيطلعوا على الهواء معنا عم بيحكوا لنا قديش هذا الجهاز عم بيعمل الهوايل. نجمي 3414, نجمي 3414, بيكو ليزر, ثوره في عالم اجهزه الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الاوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكو ليزر, جهاز ليزر لعلاج الالام المزمنه والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. يعني 1600 شيكل يا جماعة, حدا قال 1740, 1600 شيكل يا جماعة الخير. يعني بصراحة يعني يوم بعد يوم دائما في حملات, وعن جد أنا بنصحكم لأنه كان حقه بالأول 3600 شيكل, تقريبا الضعف. يعني استغلوا الحملة, نجمي 3414. رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني, حضروا حالكم بعد الفاصل, بدنا نأخذ أكبر كمية اتصالات لنحاول أنه نفوتكم كمان على الجوائز والمسابقات وأسئلة, واللي بجاوب على السؤال صح بأخذ 5 علامات ليربح معنا من بيكو ليزر, طبعا جهاز الرولر اللي هو طبعا جهاز مساج بجنن. اليوم رح أربحكم جهازين إن شاء الله. لكم مني أطيب منيات, فاصل إعلاني ونواصل.
2: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمان الخضيرة, المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمان في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غاز على الشاي ساوتر فقط ب 299 شيكل, غاز زجاجي إلكترا فقط ب 199 شيكل, براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب 499 شيكل, غاز مع فرن فقط ب 499 شيكل, فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمان الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7, المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات, خاضع لشروط الامتياز.
4: اختار طريقك, اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات, مع تكنولوجيا متقدمة, تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا نجمي 4989.
5: هندسيين في حيفا يعني همخلالة لمنهال, نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيال لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة لمنهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة لمنهال التشيك بوست شارع أشلاك 3, مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة لمنهال حيفا, من بيت الاستدروت.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35, وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل, شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب10 شيكل, سبري أكس 150 مل 2 ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط, خاضع شروط الحملة. صالح ذباح.
7: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
8: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل, والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال.

0: التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
1: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 05-44-70-95-26.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.

عدنا إليكم والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. كل الخير والصحة والعافية. سوابي منتي.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، وتحية إلى الفنان الغالي على القلب جاجا الخطيب. لك من أطيب الأمنيات يا جاجا على الهواء مباشرة. حبيت أقول لك أنت صوتك رنان زي حالاتك الحلوة، بنحبك كتير جاجا. إذن نحن معكم مع بيكيور ليزر، وطبعاً منذكركم بيكيور ليزر اليوم ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيور ليزر جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكيور ليزر برو الأكثر تطوراً وتقدماً بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيور ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1740 شيكل. ومش بس هيك، اليوم تقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريب، وإذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية لاسترجاع كامل للمصاري. اتصلوا الآن على نجمة 3414 وإن شاء الله حظكم يكون حلو. مرحبا لمين؟ ألو
1: دريد. مرحبا
0: يا غالي. يا مغلغل
1: كيف حالك يا غالي؟
0: يا حبيب قلبي شو رياض، كيفك
1: حبيب قلبي؟
0: إن الله يسعد هالروح. إيه قل لي أنت،
1: أنت عودت حبيب قلبي
0: حبيبي، عودت جبت البيكيور ليزر يعني ولا بعدك؟ لأنه أنا بعرف عندك
1: والله صلوا عندي 5 أشهر.
0: شو أنت إيش يعني كان عندك، الركب ولا المفاصل ولا إيش كان عندك؟
1: نعم
0: إيش كان عندك الأوجاع، الركب ولا مفاصل؟
1: أنا كنت بدي شوية حلكي حلو في الطيارة رجع هذا المخشير.
0: بالله عليك كيف المخشير؟ ولا بالله عليك
1: بعرض دمي مخشير بجنن.
0: مش حاجة تحلف بعرض امك، بس انه عن جد هو مخشير حلو يعني وخلص مبسوط منه.
1: ما اقول لك اشي فوق الخيال.
0: اذا الكل عم بيشهد لهذا المخشير قد ايه عم بي يعني عم بفكفك الوجع، عم بيبعد الوجع عن حياتنا. وانا بدي اتشكرك انك انت كمان عم تشاركنا.
1: استنى دريد، وقف شوي وقف شوي.
0: وقفت انا واقف. هي وقفت
1: اول شيء بدي اهني نفسي.
0: اقعد ولا واقف؟ لانه واقف
1: خليك واقف. بدي اهني نفسي بعد خروجي من عملية كرع بكتيف اسمها.
0: يا ويلي سلامة قلبك.
1: عملت عملية قلبك. وانا الحمد لله اليوم متصحصح
0: سلامة عمرك.
1: تمام. وهسه بدي بلش استعمل مخشير كمان مرة بتعرف بس.

0: طبعا
1: طبعا
0: سلامة عمرك يا رياض، احنا ما عرفناش والله. لو
1: دريد امي على السمع، دريد امي الغالية على السمع،
0: دير لي بالك على الحجي،
1: ببعثنا احنا تحيات
0: عمته لعدي، دير لي بالك على عمته لعدي.
1: ببعثنا تحيات عبر راديو الشمس.
0: ام ايش الله خليها
2: عليك
1: يا رب، تقولك الله يرضى،
0: الله يسعد هالروح، الله يخلينا اياكي. شو اخبارك؟
2: الله يسعدك، الله يخلي عمرك ويخلي ولادك، الله يسعدك، بارك الله فيك. هكذا بتحبوا لابو رأفت؟
0: شو ابو رأفت غالي على قلبي، شو الحكي انت، شو مالك؟
2: الله يسعدك
0: ابو رأفت، الحب كله، الله يسعد هالروح، الله يخلينا اياكي
1: حبيبي دريد،
0: الله يسعد قلبه، سلامة قلبه يا غالي
1: حبيبي.
0: سلموا سلموا يا جميع، الله يهدي بالك ودير بالك على الحجي يا غالي، دير بالك على الحجي
1: حبيبي، الله يسلمك.
0: مرحبا لمين؟ الو
3: الو
0: بلال، كيفك حبيبي؟ شو اخبارك انت؟ منيح؟
3: ايه
0: الله يسعدك يا بلال، بنحبك. باي. مرحبا لمين؟
4: مرحبا،
0: يا هلا،
4: يعطيك العافيه.
0: شو اخبارك؟ كيفك؟
4: الحمد لله رب العالمين. شكله بس الاتجاه راح يكون بعد العلاج كلياته على بيكيو ليزر،
0: بس بيكيو ليزر، لانه كله عم بيطلب هذا الجهاز، والجهاز عم بيعمل خدمه لكثير ناس، اللي عن جد كل مين جربه عم بقول لي دريد واو واو واو.
4: ان شاء الله راح نجربه ان شاء
0: نجمي الله. نجمي 3414 اتصلي وادعي لي، نجمي 3414.
4: شكرا،
0: الله يخلينا اياك، شكرا. مرحبا لمين؟
5: الو رادو،
0: غالي ومغلغل، مين معي؟
5: حبيبي عمي دول، انت نوارة،
0: انت
5: نوارة مثمرة
0: ولعت.
5: اسمع انت جوهرة جوهرة،
0: يسعد هالروح.
5: والله تعال، انت يعني محطوطة بمحل، يعني بموقع، يعني مش عارف كيف بدي اعبر لك عن شعور الانبساط اللي تعطينا اياه.
0: انا بموت على روحك، انا بموت عليك الكل، الله يخلي لي اياك، وشكرا على الكلمات الحلوة يا طيب يا محترم.
5: حبيبي ما طيب يستاهل كلام طيب زيه،
0: الله يسعد هالروح. مين معاي؟
5: احكي معك يزن من عرب الشبلة.
0: هلا بالشبلة، هلا هلا هلا
5: هلا،
0: والله والله والله العظيم انكم غوالي الشبلة، والله العظيم انكم غوالي،
5: غالي غالي وغلغل. قل ايش المخشي دخلك دخل الله.
0: اسمع والله العظيم اشي خيال، يعني ما في حدا اتصل الا قال لي دريد ايش هذا، ايش هذا المخشير؟ اول اشي كان حقه 3600، اليوم حقه 1600 شيكل. إيه كل مين بيستعمله هو موجود في البيت، يعني وانت قاعد، هذا ليزر، مخشير ليزر، اوكي، يعني هو بكفي قد كفة الايد.
5: ايش يساوي يعني، يحشي يسليك يخرف معك، ايش يساوي يلا شغل الدار عنا.
0: تفضل يسا، شوف لك يا زلمة، وانت قاعد عبالي المونديال بتحضر لعبة، اليوم لعبة مصر بتحضر، بتحط اجرك، اذا لا سمح الله عندك وجع باجرك، عندك وجع بالمفاصل، عندك وجع بالظهر، بتخلي بتحطه على الوجع نفسه، بتفتحه خمس دقايق بصير يضرب عندك، بسموها ضربات الليزر، ضربات تك تك تك تك تك تك، طلع فيلم فيلم.
5: هذا شغله اي لاف يو،
0: شو اي لاف يو ولا شو اي لاف، ويلكم ويلكم تو مكسيك حبيب قلبي. الله يسعد هالروح، دير بالك حالك يا غالي يا مغلغل.
5: حبيبي تهددني يعني؟
0: يا سلم، انا اللي تفضل، انا انت وردي، هذا بيهدد وردي ان شاء الله. حبيبي دير بالك حالك، سلم. نجمي 3414، نجمي 3414. مرحبا لمين؟ الو، فيش حدا هون. اذا بدنا نروح لفاصل اعلاني، من بعد الفاصل مكملين مع بيك يور ليزر.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على

0: منظمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. فيدان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 3571، خاضع للأنظمة. عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
1: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
2: زوجية.
1: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
3: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05 33 77 95 70.

0: شكرا عادي. طبعا الحمد لله يعني لك من الأطمنيات. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: بكل
0: عافية. أهلا وسهلا. شو الأخبار؟ هلا هلا. شو الأخبار؟
1: كيف حالك؟
0: كيفك؟ طمنين عنك.
1: الحمد لله. البرنامج برعاية
0: بيكيور ليزر. يس. وإن شاء الله يكون حظك حلو دايما.
1: بس أحكي شغلة.
0: أكيد
1: بنفع.
0: طبعا.
1: أول إشي شكرا على المقيمين عندكم على الجوائز وعلى الربحات وعلى التعامل وعلى كل إشي. بنصح الكل يتصل ويتارك ويربح
0: ويربح لأنه
1: يسمع الراديو.
0: الله يسعد هالروح. عم بتروح بتاخذ الجوائز والحمد لله بيعملوك منيح صح ولا
1: انا اسمع صراحه ما بعرفش اذا مسموح اقول لانه البرنامج برعايه شيء ثاني
0: مش مشكله بس انه يعني بما معناه انه الحمد لله
1: اسمع لا عن جد الهدايا كثير قيمه كلمه صدق يعني تضل لك لكل
0: والله ما بدي تشكريني شكري اذاعه الشمس والمعلنين هن اللي بصراحه اللي بيعملوا هذا الشيء
1: الاذاعه واللي مقيمين على الربحات على التسويق عن جد يعني كل هديه قيمه عن جد زي ما بقول بنصح الكل يتصل عن جد ويشارك ويربح والإشي عن جد شفاه وبالسهل إنه يصفي.
0: بارك الله فيك سمية إن شاء الله بيضلك تربح من عنا الله يخلينا إياكي. وجهاز البيكور ليزر كمان يعني بنصح فيه كتير. نجمة 3414 وشكرا لاتصالك معنا.
1: على فيك.
0: باي. طبعا السؤال الاول عن المونديال من اقصى البرازيل من دور 32 انتبهوا مش دور 16 دور 32 اليابان النرويج المغرب انجلترا من اقصى البرازيل من دور 32 فاميلو 0-64-10-101 اليوم بدي اربحكم جهازين رولر اللي هن اجهزه المساج المعروفه من بيكيور ليزر ومنشوف من اصحاب الحظ السعيد

اي شخص بيسالك معاوز اشي تحكي له معاوز مصاري تستعيش منه قول له يعني لحد وانت بدنا نضلنا جامل ونحكي لبعض لا بدي سلامتك لا انت بكاش سلامته انت بدك مصاري قول له بدي مثلا بدي 1000 شيكل يعني مثلا عادي اسا انا مسافر بكره يقول لي دريد مثلا بدك اشي لا بديش اقول له بدي سلامتك بدي 1000 شيكل ناولني 1000 شيكل بتكون يعني بارك الله فيك عامل حال من السمعين مش مشكله عادي هيك الدنيا هيك هيك لازم نكون صريحين بدك بدي 1000 شيكل بدي سلامتك ها عم حسين نعمي سلامتك حطها بالجيبه

وسط الشمس. نذكركم هذا البرنامج برعاية بيكيو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكيو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم

يسبق لها مثيل. جهاز بيكو ليزر اليوم بدل 3600 شيكل 1600 شيكل فقط. ومش بس هيك، اليوم تقدر تحصل على الجهاز ل 30 يوم تجريبي. نعم 30 يوم تجريبي بدون أدنى شك. الكل بدهن يتصلوا على نجمة 3414 نجمة 3414.

0: إذن هذه تحية من الأعماق وسؤالي لكم. طبعا أي حدا بيجاوب على السؤال صح بأخذ 5 نجوم ليربح الرولر. طبعا ممكن تربحه أنت وممكن يربحه غيرك. من أقصى البرازيل من دور 32؟ هل هي اليابان، النرويج، المغرب، إنجلترا؟ مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: السلام عليكم، يا هلا.
1: في مجال تعيد السؤال؟
0: السؤال كالتالي، من أقصى البرازيل من دور 32؟ هل هي اليابان، النرويج، المغرب، إنجلترا؟
1: الثانية.
0: تنساش مش دور 16، دور 32. لا. اليابان، ولا النرويج، ولا حدا. لا فيش ولا حدا هون، في حدا، شو فيش ولا حدا. هل هي اليابان، النرويج، المغرب، إنجلترا؟ من أقصى البرازيل؟
1: اليابان.
0: اليابان، والجواب صحيح. 5 نجوم بتأخذ عزيزي، وبارك الله فيك. من أقصى البرازيل من دور 32؟ هل هي اليابان، مش الستاش منعرف النرويج. من أقصى البرازيل من دور 32؟ مرحبا لمين؟ ألو.
1: اليابان. ألو.
0: ألو، مرحبا.
1: ألو، أهلين.
0: يا هلا، مين معاي؟
1: معك عبد الرحمن البريمي من الساحل.
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: الله يسعدك، كيف أمورك؟
1: الحمد لله.
0: الله يخلينا إياك. منكمل. أنت استعملت الفينيا وجهاز الفينيا ولا لا؟
1: أنا شو؟
0: استعملت الجهاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
1: لا والله بعد.
0: ليه مش مستعمله؟ ليش؟
1: اني ما استخدمه.
0: بدك تستعمله. البيكيو ليزر اليوم جهاز رهيب، عم بياخد صيت كبير ولازم تستعمله. عندك اوجاع ولا ما عندك اوجاع؟
1: عندي اوجاع.
0: شو الاوجاع اللي عندك؟
1: المفاصل.
0: طيب اذا بدك تتصل على نجمي 3414، بينفع ولا بينفعش؟
1: ثواني بس خليك
0: تحط. نجمي 3414، بينفع ولا بينفعش؟
1: بينفع. نجمي.
0: نجمي، اتصل. نعم، نجمي، اكتب الرقم، نجمي 3414. اوكي،
1: 3414.
0: نعم. تنساش، مش تنسى
1: ان شاء الله،
0: لانه هذا الجهاز رهيب، عم بيعطي مفعول مش طبيعي. نجمي 3414. اوكي
1: ان شاء الله.
0: الله يخلينا اياك وشكرا لاتصالك. السؤال الثاني،

0: مرحبا لمين؟ الو
1: طوني حداد من حيفا.
0: شو الاخبار؟ يعطيك العافية. مين معي؟
1: طوني حداد.
0: طوني كيفك يا طوني؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله. اسألني اذا بدي اشي.
0: انت شو بدك؟ بقى ايش قولي بس انت بس طمني.
1: بس الف شكل.
0: بدكش سلامتي؟ بدكش سلامتي؟
1: لا بدي الف شكل. لا انا بدي سلامتك. سلامتك خليها لك حبيبي.
0: مزبوط.
1: شكل وحل عني.
0: مزبوط هذا الحكي ولا لا؟ مزبوط هذا الحكي ولا لا؟
1: اليوم بالمية حبيبي. يعطيك
0: الله يسعد هالروح ويعطيك العافية.
1: انت دائما تعملنا جو حلو.
0: انت حبيب قلبي يا وجه القمر.
1: الله يخلينا
0: اياك ويعطيك الصحة والعافية.

إذا تحياتي من الأعماق لكم منا دائما أطيب الأمنيات ونتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. هذه تحية من الأعماق لكل محبين في كل مكان. بيكيو ليزر ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. إذا بنذكركم اليوم الجهاز بطل ينباع ب 3600 شيكل، اليوم عم بينباع ب 1600 شيكل. اتصلوا الآن على نجمة 3414. بنذكركم في عنا جهازين رولر اللي هو كل جهاز.

0: كل تحياتي لكم اينما كنتم. بنقول مرحبا لمين؟ الو،
1: يعطيك العافيه.
0: يا هلا فيك،
1: معك يا ابو علي. ابو الهجر،
0: ابو علي، شو اخبارك يا ابو علي؟ كيف امورك؟
1: حبيبي حبيبي غالي،
0: طمنا عنك يا ابو علي، انت منيح؟
1: كل شيء تمام، كل شيء على حال.
0: طلبت جهاز البيكو ليزر ولا بعدك يا ابو علي؟
1: لا بعدني يا
0: زلمه. ليه بعدك؟ شو مفعش؟
1: مش عارف بصراحه شو.
0: ليه مش عارف يا زلمه؟ يعني هذا جهاز الكل عم بيطلبه عم بياخذه، كل الاوجاع الموجوده الحمد لله. يعني هو جهاز ليزر بيعالج كل الالام المزمنه الحاده، الالتهابات، الاصابات، ان كانت جروح، ان كانت مشاكل عظام، ان كانت مفاصل، شغله مش طبيعيه.
1: هو انا بقولك صراحه انا كسرت اجري قبل بسنه وهيك.
0: سلامه عمرك
1: سلمك وهيك، كان متصر اجري، فيمكن ان شاء الله
0: اطلبه وادعي لي. نجمي 3414 بينفع ولا بينفع؟
1: ان شاء الله ان شاء الله. بدي احلى تحيه احلى تحيه لتجار الصين.
0: تجار الصين. خلص، اذا تجار الصين معناته زبطت حبيب قلبي. خلينا اياك وشكرا لاتصالك معي. سلامات يا غالي يا مغربي. كل تحياتي للغالي المغلغل على القلب نعيم ابو تايه، لك منا اطيب الامنيات يا نعيم. تحيه الى منصور الغالي المغلغل، لك منا اطيب الامنيات، وبنتمنى لكم الصحه والعافيه وان شاء الله بالنجاح لكم دائما وابدا في 16 و 17 16 7. يا رب إن شاء الله تتوج دائما أحلامكم بالنجاح. سوافي مينتي. الآن سؤالي لكم، من أقصى البرتغال؟ هل هي فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، المغرب؟ نعم، يوم أمس كانت لعبة البرتغال وكانت لعبة قاسية جدا، و شفنا طبعا دموع النجوم اللي غادرت المونديال. من أقصى البرتغال؟ فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، المغرب؟ نحن مستمرون على 0461100.

0: إذن لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس، وأيضا اتصالات كثيرة 0460-1001. ونذكركم السؤال الثاني: من أقصى البرتغال؟ كان يوم أمس وضع طبعا غير طبيعي، فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، المغرب، وحبينا نعرف منكم من أقصى البرتغال. يوم أمس شفنا دموع نجم كبير في العالم يغادر أرض الملعب بطريقة جدا مؤثرة، وحابين نسمع منكم. مرحبا، لمين؟ ألو.
1: ألو،
0: أيوة، مين معنا؟
1: محمد عباس.
0: محمد، كيفك يا محمد؟
1: يلا الحمد لله، شخبارك؟
0: الله يخلينا إياك يا محمد، تفضل يا محمد.
1: إسبانيا.
0: إسبانيا، حضرت اللعبة؟
1: كثير.
0: نعم، إذا إسبانيا نعم أقصت للأسف في البرتغال، ولا أنت بتحب الإسبان؟
1: لا، أنا مع ميسي.
0: أنت مع ميسي، ها؟ يلا، الليلة معناته مصر، اليوم لعبة مصر، الله يستر اليوم. الله يستر.
1: نغلبهن.
0: تغلبهن يا زلمه، مصر قلبك مع

0: مصر لازم، احنا قلبنا مصري، احنا عرب يا حبيب قلبي.
1: لا اذا لو ابوي سب ميسي بشجع ميسي.
0: ما خلوش حجاب الا ما عملونا ميسي، ما الله يكون بعونه هذا الزلمه. يعطيك العافيه يا قلبي. مرحبا لمين؟
2: الو.
0: ايوه
2: مرحبا، انا فرح.
0: فرح شو الاخبار؟
2: اهلا.
0: نعم يا فرح.
2: اسبانيا.
0: اسبانيا هي التي اقصت البرتغال، صحيح وجاوبوا عليه. لكن السؤال الان، من اقصى الولايات المتحده؟ كمان كان امبارح لعبه الولايات، هل هي انجلترا، بلجيكا، فرنسا، الارجنتين؟ من اقصى الولايات المتحده عن المونديال؟
2: بلجيكا.
0: صحيح، والله انك متابعه. كل احترام لك، يعطيك الف عافيه. بنكمل. مرحبا لمين؟ الو.
3: الو مرحبا.
0: يا هلا، مين معنا؟
3: وديع.
0: مين؟
3: وديع. وديع،
0: وديع. شو اخبارك يا وديع؟
3: الحمد لله.
0: اهلين يا وديع. وديع، اول شيء استعملت البيكوليزر ولا بعدك؟
3: انا لا، انا وصلت عليه واستنى يصل.
0: يلا ممتاز، راح تشوف قديش بجنن، وان شاء الله يا رب يكون حظك حلو مع الجهاز. كم انتهت مباراه امريكا وبلجيكا بتعرف؟
3: 4-1.
0: صحيح، الله يسعد روحك، وهذا بالتالي يخلي أمريكا تطلع بريد المونديال وتضلها بلجيكا موجودة. يعطيك العافية يا غالي. مكملين. مرحبا لمين؟ ألو. ألو، فيش حدا هون. مرحبا لمين؟ مكملين. إذن نحن وصلنا إلى خط النهاية، ونذكركم أعزائي أنه قدمنا لكم هذا البرنامج برعاية بيكو ليزر. إذا بيكو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكو ليزر، جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعرف لم يسبق لها مثيل. اليوم 1600 شيكل يا جماعة، نعم 1600 شيكل بإمكانكم إنكو طبعا تقتنوا هذا الجهاز على نجم 3414. شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. طبعا أخبار الثالثة من بعدها مباشرة، دوريز القاوي سيكون معكم مع رعاية جديدة، وهناك بستناكو فينيا مع الكثير من الحب. خليكم معنا.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
1: فلسطين منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعملة بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: الشمس دائماً.
6: يا يا أجا أما متفريد ست يا زلمة،
7: حمستني معك يا أخي. بس أذكرك إن باريتزت هي هجمة مرتدة. هي أجل روح.
8: الشمس منحط النقط على الحروف.
9: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. لقي شاب مصرعه من مدينة طمرة يدعى ياسر أبو الهيجة في جريمة إطلاق نار وقعت في مكان عمله في المدينة، فيما أعلنت نجمة داود الحمراء عن إصابة 2 آخرين. وارتفعت أعداد ضحايا جرائم العنف داخل المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 153 ضحية. قال والد الشاب سامي أحمد جعصوص من اللد والذي قتل برصاص الشرطة قبل عدة أيام إن ابنه يعاني من اضطرابات نفسية، مؤكدا أن الشرطة كانت على علم بحالته الصحية. وأكد جعصوص في حديث لإذاعة الشمس أن الشرطة أعدمته بدم بارد بادعاء محاولة طعن شرطي قبل نحو أسبوع. أعلنت الشرطة عن ضبط أكثر من 30 مركبة تعود لأشخاص من الجليل تراكمت عليهم ديون تقدر بعشرات ملايين الشواقل. وقالت الشرطة أن الحملة جاءت بهدف قطع شريان الأكسجين الاقتصادي لمسببي الجريمة في المجتمع العربي، وشملت الحملة بلدات عدة من بينها سخنين عرابة ودرحنة. أعلن وزير الاتصالات السابق ورئيس حزب جنود الاحتياط يعاز هندل عن خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بالشراكة مع وزير الثقافة والرياضة وعضو الكنيسة حيلة روبر، وتتواصل التحالفات السياسية لخوض الانتخابات القادمة في إسرائيل في شهر أكتوبر القادم. اختتم الرئيس الفرنسي زيارته إلى سوريا قبل انتقاله إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي. وأعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن تطلعه لأن تشكل فرنسا الشريك الأول لبلاده التي قال إنها استعادت دورها كعقدة ربط في سوق الممرات العالمية بعد تعطل حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. بدوره قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المصرفي، وذلك خلال زيارته لدمشق والتي استمر فيها بعد انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من مكان إقامته في العاصمة السورية. تستعد روما لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في محاولة لدفع التفاهمات الأمنية إلى الأمام بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأفادت مصادر لبنانية بقيام الجيش الإسرائيلي بتسيير دوريات عسكرية في القطاع الغربي تخللها عمليات إطلاق نار إلى جانب إطلاق مسيرات فوق الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت. أفادت وسائل إعلام إيرانية بانتهاء مراسم تشييع جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي في مدينة قم. وأكدت المصادر الإيرانية بأن جثمان خامنئي في طريقه إلى مدينة النجف في العراق على أن تقام مراسم تشييعه في المدينة يوم الأربعاء.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 26، النقب 23، في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كل الحب لكم أينما كنتم. الآن مع فينيا. نحن طبعا مع هذه الحبة الجميلة اللي بتعمل العمايل كبسولة صغيرة لصحة كبيرة. احصل على النشاط الذي تستحقه ودع قلبك ينبض بالحيوية. نعم، قوة الطبيعة بين يديك. فينيا يمنحك كل فوائد العنب الأحمر مع كبسولة واحدة. أعد اكتشاف حيويتك. نجم 3287. اليوم بتوزع عليكم 3 علب فينيا. يا جماعة الخير، كل مين بياخذ علبة فينيا عم بقول لي دوريد عم تعمل الهوايل. الحمد لله رب العالمين انه كل شيء بينعمل عن طريق إذاعة الشمس، النتائج والأجوبة واللقاءات كله عم بيحكي قديش فينيا فعلا يعني اسم على مسمى. عم تأخذ صيت كبير جدا والحمد لله رب العالمين. الشغل مش من عبث، إنما طبعا كل شيء بيكون مفحوص. وعشان تعرفوا فينيا تمشي وفق التصاريح الطبية الموجودة في إسرائيل. أوكي، إحنا مكملين. كل الحب لكم. 0460 10 101. أهلا وسهلا فيكم. هاي هم.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها، وتحية خاصة جدا للجميع. إذا فينيا أكثر من مجرد مكمل غذائي، إنه استثمار في صحتك ومستقبلك. اليوم طبعا بمكوناته الطبيعية المستخلصة من خلايا العنب الأحمر، يساعد فينيا على تحسين تدفق الدم، دعم صحة القلب، زيادة النشاط اليومي بشكل طبيعي وآمن. لا تقلق بشأن السكريات والسعرات الحرارية. إذا نجمي للي بده يتصل، نجمي 3287، نعم نجمي 3287. إذن أسئلتنا اليوم، أي منتخب أفريقي بقي في البطولة حتى الآن؟ هل هو غانا، السنغال، المغرب، ساحل العاج؟ مين اللي ضل بالبطولة؟ مرحبا لمين؟ ألو،
1: مرحبا يا غالي يا مغلغل.
0: ولعت، مين معاي؟
1: معاك أنت الجرارات يا غالي يا مغلغل.
0: يا هلا يا هلا، شو أخبارك؟ طلبت الفينيا ولا بعدك؟ طلبت الفينيا ولا بعدك؟
1: لا بعدني
0: يا زلمه. نجمي 3287، اتصل وادعي لي. ايش نار وشرار بقول لك
1: يا عم انت، نار وشرار ان شاء الله. دول عربيه بتاخدها
0: يا رب
1: يا غالي يا مغلغل. نطلع انا وياك نشتري جريمه ونشتري
0: غاد. ولعت وبس، ولعت
1: يا غالي يا غالي.
0: الله خلينا اياك، احنا بنحبك كتير يا طيب.
1: الله يسعدك،
0: ديري بالك حالك يا محترم. الله يخلينا اياك. اذا اي منتخب افريقي بقي في البطوله حتى الان؟ غانا، السنغال، المغرب، ساحل العاج. يلا اعرف وخد، اربح علبة فينيا. او ماي جاد، فينيا شو عم؟ اتصالات مهربجي، الاتصالات مولعه.

0: יום בהרגשה שלנו, את התחושה שלנו ביום יום, בערנות, באנרגיה, בחיוניות, וגם כמובן במחשבה לעתיד שלנו.
1: איזה כיף. עכשיו בואו נקצר את זה ככה שנאפשר לכל המאזינים להתקשר לרכוש את ויניה, אז אפשר לקבל מידע נוסף או להזמין, פשוט איך מתקשרים, הכל אנחנו רוצים.
0: אני אומר לא דיברתי איתך הרבה זמן, אבל את זה אני זוכר עד יומי האחרון.
1: רציתי לשמוע את זה ממך עכשיו. שלא תשכח, איתי, שלא תשכח בערבית, בחייך. נג'מי, אני עוזר, נג'מי.
0: תלת תנין, תמני, סבא.
1: איזה כיף. אתה, מה, אין מילים. נג'מי, תלת תנין, תמני, סבא, חברים. נג'מי, תלת תנין, תמני, סבא, נכון. ונציגי ויניה ישמחו מאוד להסביר, לענות על כל שאלה, נכון? ולעזור לבחירת המסלול המתאים. אז תמתינו ליד הקו, אני מודה לך מאוד. איתי המלך, ויהיה לכם טוב היום. אני בטוח שיתקשרו אליכם המון היום, אוקיי?
0: יאללה,
1: תחכו לי עד הקו, יש לנו המון מתקשרים. תודה,
0: ביי.
1: إذن كما استمعتم نجمي 3287 اتصلوا على فينيا، واليوم في عنا تخفيض خاص. مرحبا لمين؟ ألو، فيش حدا هون؟ ألو، مرحبا لمين؟
2: ألو، مرحبا،
1: كيفك؟ يعطيك العافية.
2: معك أبو الهيبي.
1: أبو الهيبي، كيفك يا غالي؟ شو أخبارك؟
2: والله الحمد لله.
1: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
2: والله أنا عندي فينيا من نوع آخر، أنا مستعملها.
1: أبو الهيبي،
2: شوية نوم
1: أبو الهيبي. أبو الهيبي أوعك تغلط، أوعك تتزحلق أبو الهيبي، خلينا على الهوى إحنا. نجمي 3287 اتصل أبو الهيبي ودعيلي، اتصل ودعيلي.
2: بس اسأل السؤال، تركنا
1: يلا. بعرفك أنك أنت أبو الأسئلة، أنت شاطر بالرياضة. حتى نسألك سؤال، أي منتخب أفريقي بقي في البطولة حتى الآن؟ هل هي نعم
2: ان شاء الله بضلوا اثنين، المغرب موجوده وان شاء الله مصر اليوم تكون موجوده
1: اذا نعم هي المغرب حتى الان انا بحكي المغرب
2: ان شاء الله المغرب.
1: نعم ان شاء الله يا رب مصر اليوم تبقى يا رب، كل شيء جايز. وشكرا لك عزيزي، بارك الله فيك لاتصالك
2: حبيبي. يلا
1: باي باي بلهيبي، باي. كم مباراة حسمت بركلات الترجيح في دور 32؟ هل هي مباراة واحدة، مباراتان، ثلاث مباريات، أربع مباريات؟ كم مباراة حسمت بركلات الترجيح في دور 32؟ مرحبا لمين؟ ألو؟ مين معي؟ فيش حدا هون. أوكي، خلينا نروح لفاصل إعلاني ورجعين على فينيا. نجمي 3287، الكل يتصل على فينيا، يطلب فينيا، لأنه فينيا فعلا يعني مفتاح الحياة. مرحبا لمين؟ ألو؟
3: مرحبا،
1: يا هلا،
3: معك خليل الناصري.
1: خليل، شو أخبارك خليل؟
3: الحمد لله.
1: الله، مفتاح البراد معك خليل؟ طلبت فينيا ولا بعدك؟ نجمي 3287 اتصلوا على فينيا، اليوم في تخفيض خاص عشان إذاعة الشمس، أوكي؟ غالي، السؤال كالتالي، قالوا لي غير السؤال هاد دوري من غيره. من هو آخر منتخب تأهل إلى ربع النهائي حتى الآن؟ فرنسا، بلجيكا، إنجلترا؟ لم يحسم بعد لأن مباراتي اليوم لم تلعبا بعد. شو رأيك؟ من هو آخر منتخب تأهل إلى ربع النهائي حتى الآن؟ فرنسا، بلجيكا، انجلترا، ام لم يحسم بعد؟ فيش حدا هون. مرحبا لمين؟
4: مرحبا،
1: هلا،
4: عمر فتحي.
1: يا هلا، شو اخبارك؟
4: الحمد لله. فينيا،
1: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
4: الا
1: صارت عندك
4: زمان.
1: قل لي شو رايك بالفينيا؟ ايه
4: شيء خيالي،
1: ايش نار وشرار.
4: زيك.
1: ولعت. من هو اخر منتخب تاهل الى ربع النهائي حتى الان؟ فرنسا، بلجيكا، انجلترا، ام لم يحسم بعد؟
4: حتى الان بلجيكا.
1: لا، بصراحه لم يحسم بعد، لانه في مباراتين اليوم لم تلعبها بعد، اوكي؟ بعد ما يلعبوهن اليوم في مباراتين مصر، وفي عندنا طبعا المباريات يا عيني عليك، فبدنا نشوف اليوم بنعرف. يعطيك العافيه غالي. مرحبا لمين؟
5: هاشم ريان، كيف حالك؟
1: هاشم، كيفك؟
5: شو اخبارك ابو الريان؟
1: ابو الريان يا كبير، كيف امورك؟
5: انا كنت بدي اسبق ابو الهيبي سالم، سبقني اخذته قبلي.
1: اسمع، شو بتتوقع للعبه مصر والارجنتين؟ الكل عم بقول لي دوريد، قول اسال هذا السؤال، واللي بيعرف الجواب راح نكتب، راح يربح معنا علبه فينيا، تفضل.
5: مصر 2-1.
1: مصر
5: 2-1.
1: يا زلمه، انت بكامل،
5: انا بدي هذا ميسي تبعك وتوصي له خشوم.
1: انت بكامل قواك العقليه انت ولا شو؟
5: بس لاني باخذ فينيا.
1: نجمي 3287 اتصلوا على فينيا، وهي حطينا التوقع. مرحبا لمين؟
6: الو،
1: يا هلا فيك.
6: مرحبا، شو الاخبار
1: غالي ومغلغل؟ مين معاي؟
6: والله قل لي يعني انت

0: من الاربعاء ولا الثلاثاء
1: يا زلمه؟ اليوم الثلاثاء وبكره دريدي مسافر طالع على اجازه وان شاء الله، عشان هيك قلنا بقدرش انا ابعد عنكم، فحطينا الاشي يوم الثلاثاء.
0: بدون شو فيه يعني انا
1: نضال كيفك؟
0: ان شاء الله الحمد لله.
1: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
0: طلبناها زمان من قبل شهر.
1: كيف الفينيا؟
0: منيحة
1: نار وشرار. شو منيحة يا زلمي؟ نجمي 3-2-8-7 اتصلوا لها. اوكي
0: في كمان واحدة يعني
1: الا ان شاء الله، بس اتوقع النتيجة اليوم مصر والارجنتين. شو بتتوقع؟
0: 3-1 الارجنتين.
1: ولعت يعطيك العافية سجلنا. مرحبا لمين؟
2: مرحبا بني ادم.
1: هلا بالغالي.
2: يا غالي سليم من النصر.
1: سليم شو اخبارك؟
2: والله مشتاق لك يا غالي.
1: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
2: طلبتها.
1: ممتاز الطريقة. نجمي 3-2-8-7 ان شاء الله بتوصلك، وراح تقول لي دوريد او ماي جاد ليش انا كنت خسران بحياتي ما اخذهاش. اوكي
2: حبيبي يا غالي.
1: شو بتتوقع مصر والارجنتين اليوم؟
2: اليوم 3-1 لمصر.
1: ايش
2: 3-1 لمصر؟ مالك
1: زمي زمي يعني ميسي يعني زمي ميسي ارجنتين بقول شو جاي تقول لي انت تحكي جد؟
2: لازم نسدي العرب يعني احنا مستاثرين.
1: بس في عندنا محمد صلاح بمصر. محمد صلاح مزبوط مزبوط.
2: العراق قصدي المغرب فريق
1: مزبوط
2: ان شاء الله يعني بنتمنى لها
1: هي يلا يا رب مصر يكون لها حظ وتقدر تغلب اليوم. احنا قلبنا مع مصر بس خلينا اياك. وشكرا لاتصالك. فاصل ونواصل.
3: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصباح.
4: اصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
5: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمال الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمال في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل، ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمال الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
6: MGHS Hybrid سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض أو اتصلوا نجمي 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكرت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
7: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. فلسطين منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
9: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1-14/7. خاضع لشروط الامتياز.
10: سحبت أتعابك ونزلت عليك ضريبة؟ بعت أرض أو عقار ودفعت ضريبة؟ تلوشك عالي وغيرت أكتر من محل بآخر 6 سنين؟ ممكن يكون إلك استرجاع ضريبي بآلاف وأحياناً عشرات آلاف الشواكل. افحص استحقاقك اليوم. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
11: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: عدنا إليكم والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم. الكل بدو الفينيا، الكل عم بيتصل على نجمة 3287، والكل مبسوط من الفينيا. مرحبا لمين؟ ألو.
3: ألو.
2: أيوة.
3: السلام عليكم.
2: ثلاث علب فينيا بدي أوزع عليكم اليوم. مين معي؟
3: ألو.
2: ألو.
3: عمي دوديو، شو
2: أخبارك؟ يا زلمة أنا بقول ألو، أنت بتقول ألو. ألو ألو، شو الأخبار؟
3: هلا بيك، شو أخبارك؟
2: مين معي؟ هلا.
3: أكرم شلبي. أكرم.
2: أكرم شلبي. كيفك يا أكرم؟ طمنا عنك.
3: حبيب الله يسعدك. الحمد لله.
2: الله يخلينا اياك. شو بتتوقع الارجنتين ومصر اليوم؟
3: والله شوف، يعني ان شاء الله 1-0 لمصر، اذا لا بنادل ان شاء الله.
2: يا عين، يعني بنوصل للبنادل، وبالبنادل مين بخدها؟
3: انا مستغرب منك شغله واحده.
2: يا ساتر، شو
3: لما قال لك 2-1 لمصر استغربت.
2: لا انت مش فاهم، يعني انه انت بتعرف الارجنتين عملاقه، يعني فريق
3: برضو مصر شويني عندك
2: يا زلمة. طبعا مش يلا يا رب، انا كل امل وك، انا قلبي مصر، روحي مصر، كل اشي عروبي، دم عروبي انا بحبه. مالك انت؟
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: يا رب. يا رب يا رب يكون في مصر نتيجة يا رب. الله يهدي بالك. ايه طلبت الفينيا ولا بعدك؟
3: لا بعدني والله.
2: ايوه عمهلك. لو انت نجمة 3287، لمين بنحكي احنا؟ اتصل
3: خلاص ان شاء الله.
2: قول يا رب وإلك تدعي لي بس بالفينيا.
3: دائما يا رب.
2: باي. مرحبا لمين؟ الو.
4: ام سمير.
2: غالي
4: حبيب قلبي
2: ولعت. مين معي؟
4: خطيب من عكا اخوي، من ام الدنيا.
2: اضرب. هاي هاي
4: عم دريد، اول مره بحياتي انا برن على الراديو، بدي علبة فين يا خيي اربح من شان الله.
2: ليه بدك اياها علبة الفين؟ شو بدك فيها؟
4: لا دريد، شو ليش بدي اياها للجيران؟
2: بدنا نتصور معنا، نتصور مع الحي على ايام.
4: حبيب قلبي واحد حبيبي. الله يسعد. واحد لأم الدنيا اليوم إن شاء الله.
2: الله يسعد هالروح. أم الدنيا مصر إن شاء الله يا رب. يا مصر إن شاء الله متشحة.
4: وإنتوا كلكم حبايبنا عمي دوري.
2: يا روح الروح، وإن شاء الله حظك يكون حلو. تحية للعكاوية، نار وشرار العكاوية.
4: حبيب قلبي ولع.
2: أنتوا أحلى ناس العكاوية، أنت بتعرف ده بحبكم.
4: حبيبي وإنتوا كمان.
2: الله يسعد قلبك. مرحبا لمين؟
5: ألو.
2: أيوة.
5: السلام عليكم.
2: يا هلا.
5: كيف حالك أخضري؟
2: شو أخبارك؟
5: والله الحمد لله. شو أخبارك؟
2: طمنيني عنك.
5: والله الحمد لله، احنا ممتازين الحمد لله.
2: اخذت
5: من
2: مبسوطك
5: من حالنا،
2: مبسوطين
5: كثير.
2: ولعت ولعت هون ولعت. الله يسعد. اخذت الفينيا ولا بعدك؟
5: ايه لا والله بعدنا نص ساعه لما بسمع فيها انا.
2: شو مالك بتستني؟ خذي نجمة 3287، اليوم في عليهم تخفيض رهيب عشان اذاعه الشمس. نجمة 3287 وعد مني راح تضلك تطلبيها. اوكي
5: ان شاء الله. بس بدي اقدم تهنئه.
2: طبعا عيوني.
5: في عنا مناسبة لأدار أبو الإياد.
2: أيوة.
5: مكتر مندان دار العرابي.
2: حلو.
5: عندي مناسبة لعرس ابنهن إن شاء الله، بحب أهنيهن وبارك لهن إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
5: إن شاء الله الله يتمم على خير
2: يا رب. وبارك الله فيك يا غالي.
5: أكيد هو سامعني، لأنه هو كل ما أحكي معه بالراديو بقول لي سمعتك.
2: بسمع بالزرقاوي دوري بالشمس. شو بدنا أحلى من هيك؟ الله يهدي بالك. شكرا.
5: يلا
2: نعم.

كل تحياتي لكم أينما كنتم. تحية من الأعماق إلى إليان بيرم كيال. أول إشي حبينا نقول للنجم بيرم كيال كل الحب من إذاعة الشمس، وابنك اليوم عيد ميلاده، حبينا نقول له كل عام وإنت بألف خير يا إليان، بالمحبة بالسعادة بهدات البال بالثبات بالنبات بالنجاح، يعني وين ما بتكون تكون، بتكون هون، بتكون بأمريكا، بتكون بألمانيا، إحنا بنحبك إليان وربنا بحبك وكل إذاعة الشمس بتحبك، كل عام بخير بمناسبة عيد ميلادك إليان بيرم كيال. ردي علينا الكبرى لالله. 0 4 60 10 101

0: تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، تحيات خاصة جدا للجميع. مرحبا لمين؟ ألو،
1: السلام عليكم.
0: يا هلا،
1: كيف حالك عمي دورين؟
0: شو الأخبار؟ طمنا عنك.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: أنت منيح؟
1: اسمع الحمد.
0: شو مالك بتضحك؟ ها يا ساتر، ضحك ضحكني معك. ها شوف يلا.

0: زاك كل الوقت بضحك.
1: شو هاي؟
0: يعني ايش؟ وغالي ومغلغل.
1: غالي ومغلغل. غالي ومغلغل. وبس ولعت. طلبت الفيني ولا بعدها؟
0: والله إيه شو هاي الفينيا؟
1: صلنا ساعة بيحكي على الفينيا، بقول لي شو هاي الفينيا يا زلمة. الفينيا فينيا، اسمع وركز منيح عشان تفهم علي. أنا مش مجرد أنا كل واحد أخذها مكيف عليها. أول شيء هاي الكبسولة من فينيا بتحكي قصة للطبيعيك، هي فيها عنب أحمر، ابتكارات العلم، يعني هي بتقدم مزيج مثالي. أول شيء تدفق دم أفضل، صحة قلب أقوى، نشاط حيوي بدون طوال اليوم. ما حضر الجنابي كل يوم بخدها تطلع، ما أنا نار وشرار. أنت مش شايف قدامك إنه أنا نار وشرار؟
0: أقنعتني.
1: إذا نجمة 3287 اتصل وادعي لي، لأنه اليوم في تخفيض خاص. أوكي
0: إن شاء الله.
1: يلا يا روح، الله يسعد حبيبي. القلب. باي باي. مرحبا لمين؟
2: ألو
1: ولعت. ألو
2: كيف الحال؟
1: شو أخبارك؟
2: منيح
1: منيح. هذا منيح خلص، معناته الوضع ممتاز. مين معاي؟
2: يوسف.
1: يوسف شو أخبارك يوسف؟
2: منيح
1: يا زلمة. بعدين معك منيح فهمنا غيره. شو بعد ما انت قلت الفينيا فيلم يا زلمة؟ شو مجاي تقول لي؟ ان شاء الله بعدك مش طالبها. والله يا زلمة اطلبها. نجمة 3287
2: نار نار نار شرار.
1: بقول لك نار حريقة. بتقول لي نار شرار حريقة. نجمة 3287 اتصل وادعي لي. اوكي يوسف.
2: ايوه
1: شو اخبارك؟ قول لي منيح بحياتك
2: بجنن.

0: كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. توقعات نتيجة مصر كمان، اللي بتوقع صح بده يربع علبة فينيا. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: طبعا نعمل قرعة. ألو مين معي؟
1: مرحبا.
0: هلا
1: معكم خالد من المكان.
0: أم خالد شو أخباري؟ طمنين عنك.
1: الأخبار الحمد لله.
0: كيف أمورك؟
1: بس مش الفطبور.
0: طيب بديش أسألك أنت.
1: الفينيا. عملت أنا.
0: شو رأيك؟ احكي لي عن الفينيا.
1: لا بتجمر وبتنطي طاقة وبتضل الواحد هيك مرتاح جسمه هيك مرتاح. أنا أخذتها صراحة.
0: يعني أخذتيها وتنصح الكل اللي بيتصلوا يتصلوا على نجمة 328.
1: أنا وبنتي أخذناها.
0: ومبسوطين عليها الحمد لله.
1: مبسوطين والنجمة
0: 32 نجمة 3287 ياكي حافظة الله يخليك. والله العظيم
1: أنا صديقتكم بالبرنامج.
0: يلا بلكي ربحتي معنا علبة اليوم من عنا. الله يهدي بالك.
1: إن شاء الله إن شاء الله يهدي بالك.
0: الله يخلينا إياكي سلامة. مرحبا لمين؟ ألو. ألو
2: مرحبا.
0: يا هلا مين معنا؟
2: المكتاب حامد. أنا
0: إلي سامس نعراضي. يا رب ها ليه لك تربح كتير كنك؟ شو عليه؟ اربحي اربحي عيشي.
2: وإن شاء الله بتصنف معاي اليوم إن شاء الله لأم الدنيا 2-1.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
2: أنا لا إن شاء الله أستطلبه.
0: يطلبيها نجمة 3-2-8-7. اسمعي مني اسمعي مني.
2: خلص إن شاء الله.
0: واليوم في تخفيض خاص لأنه يعطيك العافية.

0: وسهلا، اهلا وسهلا. نجمة 3287 الكل عم يطلب فينيا. مرحبا لمين؟ الو، فيش حدا هون. الو، مين معنا؟ الو، هلا هلا، مين معي؟
1: الو، العاصي،
0: شو اخبارك؟
1: قل لي،
0: ها شو بدي اقول لك؟
1: اخذت الفينيا ونمت.
0: شو بعرفني؟ بلكي انت من ذوات الدم البارد، شو بعرفني؟ لا يا زلمه، بالله عليك، نجمه 3287، شو بتتوقع لعبه مصر والارجنتين؟
1: برتغال. لا
0: لا عن جد، 2-2. يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
2: مرحبا،
0: هلا،
2: كيف الحال؟
0: شو اخبارك رحاب؟
2: كيف
0: اخبارك؟ كيفك؟ طمنيني عنك.
2: الله يسعدك، الحمد لله كل تمام.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
2: لا ما طلبتش، وبدي اعمل اهم شيء تهنئه عايزه.
0: يلا تهنئه، تفضلي.
2: للدكتور محمد اللي اخذ شهاده الدكتور طب، يعني استلم شهاده الحمد لله.
0: الحمد لله،
2: بكل عائله مبروك وللامام.
0: ايوه،
2: وعندنا بنت اختي تخرجت عامله اجتماعيه يوم الاحد،
0: يا رب،
2: ام لثلاث بنات

0: يا الله.
1: وتنتين توأم وواحدة لحالها، كانت تطلع رابع طابق تنزل بالتوائم وبنفس الوقت تروح تتعلم.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: والثاني امبارح تخرجت مستشارة تربوية برضه البنت أختي اللي هي عندها كمان توأم أولاد اثنين، بنت وولد.
0: ما شاء الله.
1: اللي جوزها دكتور سيمان سيمان سيمان.
0: حلو كلامك. أول شيء بارك الله فيك، يعطيك الصحة والعافية.
1: شكرا. كل إن شاء الله للأمام
0: وإلى الأمام، وبارك الله فيك يا رحاب، دائما مميزة أنت.
1: شكرا كثير.
0: راح نروح لفاصل إعلاني ونكمل. كل الحب.
2: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
4: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد، العفولة. للاستفسار 052-832-8050.
6: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357-1. خاضع للأنظمة.
7: رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
8: الشمس دائما.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
10: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
11: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء، معي أنا زهير بهلول.

0: كل تحياتي لكم أينما كنتم، تحياتي خاصة جدا للجميع. طبعا الكل عم يتصل على فينيا نجمة 3287. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: بجرافي.
0: هلا بالغالي.
1: شوف حالك.
0: شو أخبارك؟
1: الله يعطيك.
0: الله يسعد هالروح. توقعاتك لمصر اليوم الأرجنتين.
1: 3-1 أرجنتين.
0: يا ويلي. يا و...
1: ميسي
0: راح يعجب مصر اليوم.
1: طيب
0: طلبت الفينيا ولا كيف؟
1: لا بعدني مش طالب
0: فيني. لا نجمة 3-2-8-7 اطلبها وادعي لي. اوكي
1: إن شاء الله.
0: الله يخلينا اياك، يعطيك الصحه بالكر.
1: بدي سلام خاص لصاحبي معي محمد جبرين.
0: ايه سلمنا عليه. سلمنا على الغالي المغلغل. باي باي. مرحبا لمين؟
2: الو.
0: ايوه مين معنا؟
2: حبيب عندي دريل.
0: غالي شو اخبارك
2: حبيبي؟ تمام الحمد لله.
0: مين معي؟
2: أنا محمد دحلي.
0: أبو الدحلي كيفك؟ شو أخبارك محمد؟
2: حبيبي تمام دحلي الأمور.
0: دحلي ولا مش دحلي؟
2: لا 100%
0: بدأ تضحل مع فيني يا زلمي مالك؟ أنت عندك

0: داح لي بطلوع اسم بدنا ننزلها. طلبت الفينيا ولا بعدك؟ اسمه لي بعد.
1: لا بعدني.
0: يا زلمة اطلبها.
1: إيه؟ نطلب.
0: نجمة 3287 اوكي؟
1: بس بدي حابب هيك ابعث تحياتي لابو عمر.
0: وين ابو عمر؟ ملك سنوكر؟
1: ايوه.
0: على وين يلعب عبالي؟ والله لا انو لا يروح فيها ابو عمر.
1: لا.
0: ايه زي ما انا هاي لعبتي هاي، هاي لعبتي مالك انت.
1: حبيبي حبيبي.
0: سلم. مرحبا لمين؟
2: الو.
0: ايوه مين معاي؟
2: شو الاخبار عبد الرياض؟
0: شو اخبارك؟ طمني عنك.
2: احمد الرامز من الفحم معك.
0: اهلا. شو اخبار؟ كيف ام الفحم؟ طمنا عنك.
2: الحمد لله بسلم عليك.
0: الله يسعد روح ام الفحم كلها، بحبني كثير.
2: يسعدك.
0: يا غالي.
2: طلع احنا مضارتين اننا حيش انه دير باح، بس ربنت 1-2.
0: لمين؟
2: الاثنين للارجنتين وواحد لمصر.
0: اثنين للارجنتين وواحد لمصر، مع انه قلبك مع مصر اكيد صح؟ اوكي. طلبت الفينيا؟
2: طلع مدريد. هاي لعبه كويسه، تقدرش تنحيش زي اليوم. هاي البرتغال واسبانيا كلبت الايه.
0: لعبه بتخوف مالك. اوكي ان شاء الله يا رب حظك يكون حلو.
2: ربحنا ربحنا يا فينيا.
0: يلا بلقي اخذت الفينيا، راح تدعي لي نار وشرار، نار وشرار فينيا. فيك العاب. مرحبا لمين؟
3: الو.
0: ايوه
3: مدريد
0: ولعت. مين معي؟
3: كيف حالك؟
0: شو اخبارك؟
3: مفتاح الدرب معاي.
0: أكلنا هوا، أكلنا هوا. مفتاح البراد معاك معناته أنت تسكر البراد. الخارة تسكغت. مش هيك قال له؟ الحارة تسكغت. تسكغت الحارة. أيوة.
3: يا عم درب. يا حبيبي.
0: مين معاي؟ مين؟
3: نزار بنا.
0: أهلا. وينك يا نزار؟ وينك أنت؟ وينك؟
3: والله يا من المكتبية. أخذنا فينا من هنا وبطلنا نبين.
0: لا مو بدنا تاخذ فينا وتضلك تبين. مش انا بعرف
3: والله يكون عندي اشتريت واسا بعد ما انت سمعت هاي وطيت على تنتين كمان.
0: الله يسعد. قول لي شو رايك بفينا؟ شو رايك بفينا بصراحه؟
3: والله ممتازه.
0: يعني بتنصح الكل
3: تعطيك الصبحيات نشاط عن جد يعني. تعطيك فيتامين يعني زي الفيتامين.
0: هو شيء طبيعي طبعا، هو بسموه تصفيه زنا يعني، هو مكمل غذائي والكل عم بيطلبوه.
3: انا متريح فيها بهاي الشغله.
0: بتصدق انا بدي احكي لك نكتي. والله في مره كنت رايح على الراديو، وصلت عند كابول ولفيت. تعرف ليه؟ لانه نسيت الحبه. طب قلت لسه يمكن اروح على الراديو انام. والله بغفى. شو مالك الساعه 2؟ هاي ساعه ايلوله. تخيل الساعه 2 ونص وانا غافي، وكنت ماكل كمان، كنت ماكل سمك تخيل. فوضعي يعني طلع الفوسفور على الراس. شو بيقولوا الفوسفور؟ فروحت اخذت الفيني عشان اصحى. بتصدق؟ بتصدق ولا لا؟ الله يسعد قلبك نزار خي، والحمد لله صحصحنا ويا اجينا وكيفي. الله يهدي
3: حبيبي يا عم.
0: يلا يعني. وصي وصي للاصحاب للحبايب للجيران اللي بتيجي العافية. نجمة 3287 مرحبا لمين؟
3: عم دريد كيف حالك؟
0: ولعت. مين معاي؟
3: شو اخبارك؟
0: شو اخبارك؟
3: مفتاح البراد معك ولا رجعته؟
0: يا زلمة هذا مفتاح البراد والله نكسره.
3: يا زلمة يا غالي
0: والله نكسره. بيضلوا يقفلوا البرادات، بتروح على العراس. ليه بتقفلوا برادات؟ ليه بتقفلوها؟
3: والله ما انا خايفين عقل انت تقولها. اسمع عم دريد. انا اخذت الفينيا.
0: طيب كيف؟
3: انا بشغل صعب.
0: انت ايش؟
3: اروح على الظهر. طيب. اروح على الظهر. طيب. اول ما فوت الظهر اخي ظهري اخي راسي.
0: طيب.
3: ايه اسعى بالليل اسعى بالليل صوت طفش الباب بيجري. كنت البس مريونه بطلت البسها.
0: طيب روح الله يوفقك ان شاء الله، وتضلك تاخذ الفينيا وتضلك شباب ان شاء الله.
3: الله
0: عزك. الله يسعدك. نجمه 3287 الكل يتصل يا جماعه وادعوا لي. مرحبا لمين؟ الو.
4: الو.
0: ايوه
4: العافيه اخ دريد.
0: ولعت. مين معاي؟
4: اسمع على توقعي بس المغرب بتعينك مو مغرب
0: يا زلمه. اسا شو وقت المغرب؟ المغرب غلبت. احنا بنحكي عن مصر والارجنتين، جاي تقول لي مغرب؟
4: أرجنتين 2-1 بس قلبي مع المغرب إن شاء الله. مغرب كأس العالم.
0: أنت يعني أنت مع أسود الأطلس؟
4: مع مين؟ مع بس أسود الأطلس. بس أسود الأطلس.
0: والفراعنة يا زلمي، الفراعنة مناح.
4: الله يسامحك يا أخ دريد.
0: ليه مال الفراعنة؟ الله يهدي بالك. أقول حال يعطيك العافية
4: حبيبي. دود
0: باي. مرحبا لمين؟
5: معك تسنيم أحمد.
0: تسنيم شو أخبارك؟ كيفك يا تسنيم؟ كيف أموري؟
5: الحمد لله.
0: الله يسعد هالروح يا تسنيم. نعم يا تسنيم.
5: الله يسعدك. 2-0 لمصر.
0: ولعت. هذا الحق الصح. أخذت الفينة ولا بعدك؟
5: نعم.
0: أخذت الفينة ولا بعدك؟
5: لا لا عنا نأخذ بعد ما نربح.
0: نجمة 3-2-8-7 مرحبا لمين؟
6: ألو مرحبا.
0: هلا.
6: اسمعك مؤيد بن زلفي.
0: مين بعاي؟
6: مؤيد بن زلفي.
0: مش سامع.
6: مؤيد بن زلفي.
0: ألو نقطع الخط. ألو.
6: الو مؤيد
0: الزلفي. مين معاي؟
6: لحظة
0: لا لحظة اسمي مسموع. علي

0: رب راح توصلك انت.
1: طب انا عندي اسا مشكلة برب الشمس بتعرف ليه؟
0: ليه؟
1: انا كنت ساكنة بالهدار اسا نزلت على كفر سمير مش قبل تيجي رب الشمس.
0: لا لا بدنا نجيبها. لا لو باجي بس
1: جبت على التلفون.
0: لا لو باجي ماسك الانتين واقف عند دارك وتسمع
1: والله مش ليه شو هذا
0: بتحبينا هالقديه؟
1: والله العظيم إن ما بعرفش بومن النوم طوال إيد على الراديو.
0: طب وإذا قطعنا عنك إذا ذي الشمس شو بيصير يعني؟
1: لا الله أعلم.
0: يا عمي إحنا بنقطع عنك الروح روحك الدنيا واللي خلقك راح أخليها تيجي عندك واللي خلقك.
1: على أي موجة أنا بجيب على الإف إم مش عارف.
0: أيوة.
1: مش عارف بتيجي.
0: اسمع عندك تطبيق ما هو نزل تطبيق الشمس حدا من.
1: نزلت عندي أنا عم بحصلك عن طريق التلفون.
0: فهمت عليك بس أنت حابة تسمعين عن طريق الراديو فهمت علي؟
1: أيوة.
0: طيب يا رب يا رب يا رب نجيبها ونظبطها إن شاء الله. الله يخلينا إياك يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
2: ألو.
0: أيوة.
2: يا دوريش الوضع.
0: أخوي مين معي؟
2: والله معك كيم محمد محميد.
0: ولعت شو اخبارك ابو المحميد؟
2: والله
0: لوز وضعه. طلبت الفينيا ولا بعدك ابو المحميد؟
2: لا لا بسألك مين تنجاب؟
0: نجمي اكتب يلا اكتب الرقم نجمي 3287.
2: نجمي 3287
0: اليوم في تخفيض خاص عشان اذاعه الشمس نجمي 3287.
2: خلص يوف
0: قول يا رب. ولع
2: توقع. اسمع
0: شو توقعاتك؟
2: متوقع ان شاء الله ان شاء الله 3-2 لمصر.
0: يمه يمه قلبي الليل نار الليل نار وشرار الليل الله يهدي بلد.
2: مضموني
0: خلص مضموني. اذا نذهب الى هذا الفاصل الاعلاني من بعدها نتابع. نعم اذا منكملين مع فاصل. طيب اوكي كمان شوي راح نكون مع الفاصل خليكم معنا.

التحيات القلبية لكم أينما كنتم من إضاءة الشمس. هيهم ولعت، ارفع ارفع أبو كايد، وينك أبو جليان؟ عالصف عالصف، هلا يا هلا بكم يا هلا بكم.

إذا الكل عم بيختار فينيا، الكل عم بيتصل لفينيا، الاتصالات هناك مولعة، نجمة 3287 لأنه اليوم في تخفيض خاص. هاي هم

إذن اللحظات سنعلن أسماء الفائزين من فينيا، ثلاث علب فينيا. أول فائز سليم من الناصرة، مبروك إلك يا سليم يا غالي يا مغلغل. أكرم شلبي من إكسال، مبروك يا أكرم. ورامي خطيب من عكا، كل واحد فيكم بيفوز بعلبة فينيا، ألف مبروك لإلكم وحظا أوفر للي ما ربح. وينك يا أبو علي وينك؟ ارفع

طبعا منتخب مصر يلتقي مع منتخب الأرجنتين، وشغلة مش هوين يا جماعة، ندعو لمصر دائما بالنجاح إن شاء الله يا رب. أغنية منتخب مصر الجديدة كأس العالم 2026.

0: الشناوي
1: مصطفى
0: مصطفى
1: هاني
0: هاني
1: إلي ماركا جو
0: يلا يا مصر اليوم ولعوها اليوم بدنا نشوف المنتخب الفراعني مارو شرار ان شاء الله بالملعب
1: تيجيب شيكي
0: وينك يا ابو الصلاح محمد صلاح
1: صلاح محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح
0: اليوم محمد صلاح ان شاء الله ادعوا له جيب جول او اثنين قولوا يا رب إذا نحن معكم أعزائي طبعا ومنتخب مصر فعلا منقول إن شاء الله الحظ لك يا رب

إذن طبعا تحيات خاصة جدا لكل اللي رافقونا ورافقونا وبحبونا ومنحبهن. لكم منا أطيب الأمنيات. اليوم دوريد كغير عادي قدم البرنامج يوم الثلاثة مش يوم الأربعة. ليش؟ طبعا طالع لإجازة من بكرة ورجع لكم يوم الأربعة القادم. متأسف مش يوم الأربعة القادم، يوم الجمعة القادم. فلهذا طبعا مش راح أكون معاكم جمعة سبت وأربعة واثنين، ولكن إن شاء الله قلبي راح يكون معاكم. إجازة الصيف لابد منها، وراجع لكم إن شاء الله مع طاقات جديدة ومع حب كبير راح أشتاق لكم كتير. تحية خاصة جدا إلى كل محبينا، إلى كل زملائي وزميلاتي هنا في إذاعة الشمس. شكرا عدي ياسين، شكرا إيهاب عويس رافقوني بالساعات الأولى والساعات الثانية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. أخبار الرابعة من بعدها، تبقون مع الكثير من البرامج هنا في إذاعة الشمس مع كل الحب مني أنا دوري الزرقاوي. أحبكم لو تعلمون كم، راح أشتاق لكم كتير وبحبكم قد الدنيا. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. هذا هو دوري الزرقاوي يودعكم على أمل اللقاء بكم من جديد مع إجازة، ورجعين بعد الإجازة مع كتير تقال. بحبكم كتير، باي باي، إلى اللقاء.

0: هندسيين في حيفا يعنيها مخللة منهال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخللة منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخللة منهال تشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30 مخللة منهال حيفا من بيت الهستدروت. عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل.
2: فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
2: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمي 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. لقي شاب مصرعه من مدينة طمرة ويدعى ياسر أبو الهيجة في جريمة إطلاق نار وقع

0: في مكان عمله في المدينة، فيما أعلنت نجمة داود الحمراء عن إصابة 2 آخرين. هذا وارتفعت أعداد ضحايا جرائم العنف داخل المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 153 ضحية. قال والد الشاب سامي أحمد جعصوص من اللد والذي قتل برصاص الشرطة قبل عدة أيام إن ابنه يعاني من اضطرابات نفسية، مؤكدا أن الشرطة كانت على علم بحالته الصحية. وأكد جعصوص في حديث لإذاعة الشمس أن الشرطة أعدمته بدم بارد بادعاء محاولة طعن شرطي قبل نحو أسبوع. أعلنت الشرطة عن ضبط أكثر من 30 مركبة تعود لأشخاص من الجليل تراكمت عليهم ديون تقدر بعشرات ملايين الشواقل. وقالت الشرطة أن الحملة جاءت بهدف قطع شريان الأكسجين الاقتصادي لمسببي الجريمة في المجتمع العربي. وشملت الحملة بلدات عدة في الجليل من بينها سخنين عرابة ودير حنة. أعلن وزير الاتصالات السابق ورئيس حزب جنود الاحتياط يعاز هندل عن خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بالشراكة مع وزير الثقافة والرياضة سابقا وعضو الكنيسة حيلي تروبر. وتتواصل التحالفات السياسية لخوض الانتخابات القادمة في شهر أكتوبر القادم. اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى سوريا قبل انتقاله إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي. وأعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن تطلعه لأن تشكل فرنسا الشريك الأول لبلاده، والتي قال إنها استعادت دورها كعقدة ربط في سوق الممرات العالمية بعد تعطل حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. بدوره قال ماكرون إن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المصرفي، وذلك خلال زيارته لدمشق والتي استمر فيها بعد انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من مكان إقامته في العاصمة السورية. تستعد روما لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في محاولة لدفع التفاهمات الأمنية إلى الأمام بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وأفادت مصادر لبنانية بقيام الجيش الإسرائيلي بتسيير دوريات عسكرية في القطاع الغربي تخللها عمليات إطلاق نار إلى جانب إطلاق مسيرات فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. أفادت وسائل إعلام إيرانية بانتهاء مراسم تشييع جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي في مدينة قم. وأكدت المصادر الإيرانية بأن جثمان خامنئي في طريقه إلى مدينة النجف في العراق على أن تقام مراسم تشييعه في المدينة يوم الأربعاء.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل 18، طبرية 23، الناصرة 22 درجة مئوية، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 26، النقب 23 إلى 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

المستمعون الكرام، مرحبا بكم، معكم من وراء الميكروفون وائل عواد في حلقة جديدة من حقيقة الأمر. هل تريدون أن تشعروا شعورا جميلا، أن تشعروا أن الأمور بحولكم كله بألف خير؟ أريد أن أدخل معكم الآن إلى صفحة شرطة إسرائيل باللغة العربية، ماذا يخبرون هناك؟ هناك الأمن ممتاز، هناك العمل على قدم وساق، هناك تسمع أو تقرأ البوستات تشعر بفيلم، فيلم فيلم، تقدر تقرأ نتفليكس، يعني بتحضر نتفليكس، تقرأ البوستات حس نتفليكس. هيا للخبر الأخير قبل حوالي 50 دقيقة في صفحة شرطة إسرائيل. الشرطة تلقي القبض على شابين من أبو غوش بشبهة نقل وإيواء فلسطينيين دون تصاريح، الحديث عن 4 فلسطينيين. خبر آخر، مطاردة سريعة، كله تعرفين كلمات مطاردة سريعة، مثلا تحرك سريع والقبض، وين مطاردة سريعة واستعادة مركبة في أورشليم القدس. طبعا أقرأ الأشياء كما مكتوبة بالضبط. عن العنف، جريمة، حملة أمنية واقتصادية ضخمة تضرب أوكار الجريمة في الجليل كما كتبوا. واو، انطلقت حملة إنفاذ وطنية واسعة، إنفاذ مهم، إنفاذ وطنية واسعة في الجليل، سخنين، عرابة، دير حنة، كفر مندا، لضرب عصابات الإجرام اقتصاديا وميدانيا، وشاركت قوات تضم أفراد شرطة، حرس حدود، شباك، سلطة ضرائب. مهم، حجز أكثر من 30 مركبة تراكمت عليها ديون بعشرات الملايين. إذا تراكمت عليها ديون بعشرات الملايين هذا يكون شغل ضريب وهيك، لأنه عصابات الإجرام مفروض مش ناقصها مصاري. شو الخبرات هاي؟ ضربة لعصابات الأجرام عليها، هناك في فائدة أموال المفروض. مكتوب كان بالخبر، تم خلال الأسبوع الماضي، خلال الأسبوع كله، ضبط 15 مسدس بنادق وعبوات ناسفة، مش باي الحملة حالة، خلال كل الأسبوع. خلال الأسبوع الماضي شرطة إسرائيل قتل حوالي 15 شخص وأصيب حوالي 150 شخص تقريبا باستخدام، وأطلق على مئات البيوت والمحلات التجارية، جايين كل ضبط 15 مسدس. خبر آخر عشان تشعر منيح، كمان خبر من اليوم، مطاردة في الليد تنتهي بالقبض على سائق من أورشليم القدس بعد قيادته المتهورة وكشف شقة تضم 35 فلسطيني دون تصاريح. هذول خبر ولا اثنين بعرفش، بس مطاردة، سياقة متهورة، و35 فلسطيني. احنا يعني شفت مرة حدا بيحكي من بشكي، يعني الناس متضايقة من وجود عمال فلسطيني ولا متضايقة؟ شو الموضوع يعني؟ شو الموضوع اللي بالشارع؟ اما بتفوت على صفحتهم تشعر مطمئنا. خبر آخر أيضا غريب، منع محاولة اعتداء في قلقيلية، أنقذت قوات حرس الحدود التابعة للواء يهود وسام 10 مواطنين إسرائيليين دخلوا لقلقيلية حسب مكتوب للمنطقة المصنفة A خلافا للقانون. حسب القصة، دراجة نارية سرقت من منطقة إلعاد، دخلوا، تجمهر العشرات حولهم محاولين محاصرتهم، ليش يعني؟ وتدخل الفريق، تدخل الفريق وأنقذهم. منيح أنقذهم إذا كانت القصة عن جديك، أما لا تنقذون من يطلق هون في الداخل وبالمنطقة A. مطاردة قصيرة في مصمص تنتهي بالقبض على شاب 18 عام دون رخصة قيادة. باختصار فك جريمة فيش، القبض على 4 من طوبة بابتزاز مجلس ومنشآت وطنية دفع خوافي. خبر يعني القبض على 4 لسه، يعني نعرفش إذا يعني سيقدم لاعتدهام، بينفدوا بينفدوش، شو بيساوي المحامي. أما باختصار إذا بدكم تشعروا منيح، عكس الأخبار الحقيقية، شو بدكم الأخبار الحقيقية؟ قبل قليل قتل شخص من طمرة، يعني قبل قليل قتل شخص في طمرة، هذا خبر. ليش يعني ليش نركض؟ خلاص منفوت على صفحة الشرطة، منشعر مطمئنين، منشعر بأمان هناك. وبعرفش ليه صفة الشرطة بتحط إنجازات حطش إخفاقات. طب يحطوا مقتل قبض على عمال فلسطينيين، هذا الموضوع يعني شيء. قبل قليل استشهد
قتل الحلاق ياسر أبو الهيجة من طمرة. كتب عنه الناشط محمد صبح قبل قليل: إن لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك يا أبو علي. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك لا محزنون. الأخ العزيز والحبيب ياسر أبو الهيجة ضحية جريمة القتل البشع داخل صالون الحلاق الخاص به. كنت أتصل بك ولم ترد، وعلى غير عادتك لآتي إليك اليوم، ولكن لم يسعفني الوقت، لأن هذه الرصاصة الغادرة كانت قد وجهت إليك قبل وقت قصير وأنا لا أعلم. لطالما تحدثنا عن هذه الأخبار التي تردنا يوميا عن جرائم إطلاق النار والقتل والترهيب، وكنت دائما تقول: الله يهدي الشباب، سيفتقدك أهلك، محبوك، أصدقائك، وكل من عرفك. لا أعلم كيف سألتقي بابنك علي وابنتك ليان وأخوك علي وباسل والعم أبو علي وكل العائلة. لا أعلم كيف سأحكي لابني ضرار أن حلاقنا عمك ياسر قد قتل. لا أعلم الكثير، ولكني أعلم وأعلم جيدا أن إصبع الاتهام يجب أن يبقى موجها لهذه الحكومة والشرطة المتواطئة مع المجرمين. وكتب الناشط محمد صبح، جيد أنه أيضا أنهى المنشور بهذه الطريقة، كتب: ولكني أعلم وأعلم جيدا أن يجب أن يبقى نحو الحكومة، وأعلم أننا شعب قوي لا يرضى بالذل والهوان، ولا يقبل أن يذبح أبنائه واحدا تلو الآخر ويبقى متفرجا. لربما لن تكون يا أبا علي آخر قتل الجرائم، ولكن علينا أن نسعى وفاء لدمائك ودماء من سبقوك أن تكون كذلك. رحمة الله عليك يا أبو علي وأسكنك فسيح جناتي. رحمك الله كما احتضنت على الدوام الشاب حمودي من ذوي القدرات الخاصة، كان يبدو يعمل عنده في المحل كما رأيت في أخبار أخرى. ولا تعسى المقام لكل شيء، إنا لله وإنا إليه راجعون. عمليا إذا قرأتم صفحات الناس اليوم ترون أحداث القتل، ترون الوضع القاسي، ولكن إذا فتحتم صفحة الشرطة ترتاحون، ترون شخص يقود. طبعا أنا ضد القيادة بدون رخصة، ضد مخالفة القوانين، بس الناس تعاني من شيء والمنشور شيء آخر. والمنشور مرات قلت القبض على أو وجدوا 15 مسدس، في كمان خبر بيحكي عن اتقال 4 في عملية خاء، ولكن بكل الأحوال كما يقال من الجمل ذنو. قبل أن نخرج للفاصل الإعلاني وأقول عن موضوع اليوم وهو قريب، سنتحدث عن تحويل حوالي 550 مليون شيكل بين قوسين كانت مخصصة للمجتمع العربي بما تسمى خطة صد الفجوات للشباك، ورأينا في ذلك. ولكن ما قامت فيه الحكومة الإسرائيلية اليوم يذكرني، هاي أول في الأيام الأخيرة إعلان عن تحويل أموال كبيرة للشباك، أساس الشباك ناقصه مصاري وإسرائيل ناقصها مصاري، الحكومة ناقصها مصاري، فشو بتساوي؟ بتميل على ميزانية المجتمع العربي عشان تحل موضوع يعني هي تقصر عند في المجتمع العربي، ولما بين قوسين بدها تحل الموضوع بتروح بتاخذ من ميزانية المجتمع بعدين أصلا أنا مستغرب ليه في ميزانية خاصة؟ يعني إحنا 20% بناخد 20% من الميزانية، ليه بحطوا لنا دائرة كجي بعدين بعطونا رش من الكجي بعدين بصيروا يقططوا منها؟ المهم يذكرونني بخطتهم الأخيرة مع الشباك بتأبط شرا. هذا صعلوك، تعرفون الصعاليك قديما كانوا ينتشرون يقولون شعرا، بعضهم سلوكه غريب. تأبط شرا هو شاعر جاهلي اسمه ثابت بن جابر الفهمي، وهو من أشهر الصعاليك، وكان شاعرا فارسا عاش على أطراف القبيلة، يعني ما كان يروح القبيلة، واشتهروا قبيلته يعني بالغارات والشجاعة والسرعة والقوة والبأس. المهم حكايته باختصار، ليس متأبط شرا، أمه كانت تقول له: كل ما يعود إلى البيت، كل أخوتك يأتون بشيء إذا رجعوا، إلا أنت لا تأتي بشيء، يعني بتقول له أنت كل مرة بتيجي وإيدك فاضي. فخرج مرة ثم عاد وتحت إبطه، تحت أباطي يعني حاطط كيسا

0: من الخيش. لما اقتربت أمه أخذت الكيس فتحته وإذا به بالكيس وإذا بالداخل الكيس مجموعة من الأفاعي. ولما رأت أمه الأفاعي قالت تأبط شرا، يعني حط اهتبط الشر وأتى، أي حمل الشر تحت أبطه فغلب عليه هذا اللقب وصار رمزا لشخصيته. وعرهن رجل طبعا اللي عمله معه ندالي، بس المهم هو رجل لا يهاب الأخطار كيف بيقولوا عنه، يعيش عاش مطاردا وكان سريع الفر، كان سريع الركض وكان من رفاق الشنفرة. المهم لما رأيت بأنه الحل عند الحكومة الإسرائيلية اقتطاع 550 مليون شيكل من ميزانية الرفاه الاجتماعي المجتمع العربي وتحويلها للشباك، قلت تأبطوا شرا، تأبطوا شرا. إعلانات وسنعود بعد قليل.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمة الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمة في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غاز على الشاي ساوتر فقط ب 299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب 199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب 499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب 499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل.
3: في الاسنة منتظج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلب 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: هندسيين في حيفا يعني همخلالة لمنهال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة لمنهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة لمنهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة لمنهال حيفا من بيت الهستدروت.
5: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ ريخفت سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. ريخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: الشمس دائماً.
7: شو يعني شلافي هنوك أوت؟
8: يعني شمينيت هجمار، ريف عجمار، حيتس جمار وجمار.
9: سلام، معكو أبو الحروف. شلافيا نوك أوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتن الدور الستاعش أو ثمن النهائي وربع النهائي.

0: مرحبا من جديد، عدنا للحديث عن موضوع اليوم. كنت أقول عن تأبط شرا، وبدأت الحديث بقراءة بعض المنشورات من صفحة الشرطة الإسرائيلية. هنالك كل شيء تمام، الكل يتم القبض عليه، هنالك تحرك سريع، هنالك القبض على عمال من الضفة، هنالك القبض على يعني قصص. وأحيانا ترون إيجاد كلب كان ضائع، باختصار هناك حياة وردية، ثم تذهبون إلى ما يكتب الناس ترون الوضع سيء جدا. السؤال كل مرة كانوا يناقشوننا، يطيلون النقاش حتى، هل أنتم مع تدخل الشباك أم لا في موضوع الجريمة والعنف؟ وكان ذلك أولا يعني بعض الناس ناقشت الموضوع بشكل جدي، يعني لا يسألوننا، قلنا لا في تربية ولا في تعليم ولا في اقتصاد ولا في مسطحات بناء ولا في تخطيط ولا في أي شيء. فجأة في موضوع الشباك بدهن إذن أو بدهن رأي، قال فجأة بدهن رأي المجتمع العربي. الآن بدون رأي بدون إذن الحكومة ستخصص أكثر من 500 مليون شيكل، 550 مليون شيكل وقد تزيد، كانت كما قلت مخصصة لما تسمى ميزانية المجتمع العربي اللي أصلا يستغل منها القليل كل مرة، ونسمع أرقام رهيبة ثم نرى القليل منها. مفروض هاي الميزانيات للتعليم، الرفاه، البنى التحتية وغيرها يحولونها للشبك، مع أنه كل مسؤولي التربية بيقولوا بأنه أصلا إذا طورت البنى التحتية، إذا وزعت مسطحات البناء، إذا علمت الناس أكثر، إذا رفعت مستوى الرفاه عند الناس، بتقل الجريمة، بتقل الجريمة. ظروف مثل اللي إحنا موجودين فيها، إذا قمنا أولاد الناصري وحطينا محلهم أولاد العفولي، شو بيصير؟ برضو وبنفس ظروف الشرطة برضو بصير في جرائم في الناصر، إنه هاي الظروف تنتج. طبعا هذا تفسير مش تبرير، تفسير مش تبرير. 550 مليون شيكل، أنتم مع تدخل الشباك أم لا؟ البعض يقول هذا تأبط شرا، وهذا كلمة بين قوسين حق يراد لها بها باطل، وثم من يقول إنه أي شيء دخلوا الكرود داخلون، خلينا نخلص. للتواصل بإمكانكم الاتصال على 0-64-10-101. إدخال الشباك ولا عدم إدخال الشباك؟ مصدقين الخطة داعمها بين كبير، وداعمتها ما تسمى وزارة المساواة، وزارة المساواة. فبتشوفوا بأنه يعني في عنا وزارة مساواة، وفي عنا وزير أمن إسعى بيحكي في الموضوع. مع ولا ضد موضوع الشباك؟ محادثة أولى. مرحبا.
1: ألو
0: مرحبا.
1: كيف حالك؟
0: هلا بيك.
1: أحكي
0: صحنا. مين؟
1: تسأل، الكل بيسأل إنه هل ترى الشرطة بتكون واجبها ناحية الجرائم؟ بالطبع لا.
0: وأنت بتفكر إذا فات الشباك هذا هو الحل اللي انتظرناه ولا
1: لا؟ واكيد الشبك مش راح يدخل، هذا شيء ممنهج، شيء ممنهج بالدولي. طب شو دور الشبك اذا دخل؟ اذا هذا شيء ممنهج، طب شو دور الشبك وقتها؟
0: بس واحدة من الشغلات اللي بقولها مرات تعون الشرطة بأنه الأدوات اللي مع الشرطة غير كافية، مع أنه أنا الصراحة مش عارف ليش كافية عندي اليهود مش كافية عندنا. مفروض أدوات شرطة إسرائيل، هي أدوات شرطة إسرائيل بتل أبيب ولا بكفر قاسم؟ يعني
1: قبل يومين صار عملية.
0: أنت من أي بلد؟
1: أنا من البحر. قبل يومين صار عملية إطلاق نار على شاب محترم جمعة الكل بيشهد شو. بس الشاب طبعا ضخم كل كبال محل اكس ليه؟ اجوا بعد مش عنية صافية، مش عنية اكيد، انا بعرف الجماعة راحوا غسلوا الدم شأملوا شطف السجاعة، طول الظابط حتى بالوسائل الاجتماعية انه بيعملوا بشوشوا قاعدين بال

0: التحقيقات تبعتنا. يا ترى يا استاذ انت يا ضابط يعني لو ما شطبوش انا بدك تبين المجرم يعني هاي الشطفه عملت
1: الفرق
0: خربطت
1: وين ما شطفوش مسكي وين شطف ما مسكيوش يعني هيك بدي اوصل لنا.
0: نعم
1: بقول بده يقولوا لنا قال وين ما شطفوش مسكي وين ما شطف
0: وين شطف طيب يعني وين ما شطفوش بينتوا هذا يعني.
1: فانت مش متفائل باختصار في موضوع ادخال الشباك بالعكس بتقول انه هذا راح يكون
0: بالنسبه للشباك انا مش عارف الشباك يعني بده يدخل بهذا الموضوع يعني همه الشباك الشيء الامني اصلا ومش فاضي لها الاجتماع الاشياء المدنيه يعني
1: يعني بتفكر 550 مليون راح ينصرفوا على اشياء ثانيه؟
0: لا راح انا ضروري لا يتضل يلعبوا بالاعلام هذا مش قصه انه اخذوا وخلصوا يعني البوليس محل يعني البوليس يعني من عملية أي تحقيق الكاميرات الإنسي لو بدي يمشي مع الكاميرات بس كاميرات المجرم مثلا ما فيش عندهم الاتصالات ما دونش يقوط على الاتصالات أي اتصال منين أجا منين طلع منين هذا أنا أنت تسأل إنه البوليس هو بيقدر يعملها بس ده على الشباك
1: وزي ما قلت هاي كلياتها اللعبة بالإعلام فهمت عليك شكرا عزيزي سلم يديك شكرا شكرا معي كمان محادثي مرحبا هلو
2: العافية
1: هلا بيك هلا
2: كيفك يا غالي شو أخبارك
1: الله يسعدك
2: سليم من الناصري كيفك
1: أهلا سليم سليم الشباك يفوت وين الشباك كاين هو سليم ليش لسه ما كانش فايت فكرته فايت مو بيعرف
2: الشباك بتدخل لما بده ولما بدهش بتدخلش يعني اشياء اللي هي بتخص امن الدولة دغري بتدخل بسألش لا بن كفير ولا سموتريتش ولا دغري بتدخل
1: تعرف كان انت سليم بسأل 550 مليون يعني اذا بده يروحوا يعملوا جدار او مسار مشي مستوطني او يطوروا اشي داخل كيبوتس بنقصوا من ميزانية يعني ليش الميزانية تعيد الشباك لازم تأخذ من المجتمع العربي 550 مليون على الدولة مش صغار انت بتعرف 10 دقائق بالحرب 10 دقائق بيصرفوا فيها 550 مليون ليش يعني إسا بدي المصريات من ميزانية المجتمع العربي وهو احنا هيك مش باخدين او مش باخدين كل الا شوي منهم بقصد هي ميزانية المؤذنين ليه يعني بس بيميلوا علينا احنا في الموضوع يعني ليش شو مش هن الدولة مش هم ندفع معهم ضريب وكذا
2: احنا مش عارف سوق بيت شو بيت جيمل احنا سوق جيمل احنا شماعة وقت ما بدهن يفوزوا بأي انتخابات فاهم كيف بتفششوا فينا عشان ياخذوا وجه وياخذوا أصوات مش عارف احنا وين القيادة تبعيتنا وين الأعضاء الكنيسة تبعاتنا احنا بنصوت لكم يا اعضاء يا كنيست من كلكم بدنا مشتركه فوتوا عشان ناخذ 16 عشان نسكر نيعه لبن كفير ونسكر نيعه لسموتريتش وكل هاي المنصات العنصريه من كلهن فاهم كيف احنا يا عمي مش لكمه مش عارف يعني مليونين يا منصور عباس مليونين بقولوا لك بدنا مشتركه وانت اللي جايب التايهه يعني انت اللي جايب الفاهم اللي احنا مش شايفينه بعدين انت صرت تحكي الساعه الجريمه ما انت صار لك 5 سنين رز ولبن رز ولبن رز ولبن
1: انا بحبش تنمر بالاكل بدي اسالك شغله عم سليم اخيري سريعه ممكن يصير يجي حدا من الدوله ويقول لك ايش بدكم بدكم نحل مشكله الجريمه هاي من داخل الشباك بحل من شو انتم مش عاجبكم ايش بقولوا لنا
2: ايش بدنا بدنا تلموا سلاح هذا اللي انتم بتوزعوه لايدين الشباب اياتها شغله صغيره بتلاقي الشاب تفرح من السلاح وطلع يركض السلاح هذا اللي موجود اللي انتم عارفين وينه فاهم مش مجبور انا اجي اقول لك وين السلاح وين الكذا السلاح اللي انتم وزعتوه لموا يعني اتخن غوشي بلا مؤاخذه بالايدين بتنحل بنروح انضار ابو علي بنيجي انضار ابو مصطفى بنحل المشكله فنجان قهوه بتنحل المشكلة
1: أما سلاح يعني شكل التوشات زمان تذكر أستاذ سليم كان سيارة
2: والله كانت مرفوع كانت تيجي جارتنا تقول لأمي أم علي ابنك ضرب ابني ولا يهمك حيطيا بس يروح أبوه كله فاهم كيف بيجي أبوه بروح من الشغل بيمسك ابنه بروح عند الجارة عند الجيران بتحل المشكلة خلصة
1: حتى الطوش العنيف بتتذكر هذا المشهد.

0: بريك مفتوح
1: حتى الطوش العنيفي، حتى الطوش العنيفي كانت. وانت زلمة انزل عديانة كله، ليش عديانة؟ عشان كل العفريانين تحت قاعدين بديانة يشوفوك وانت توكي الكتلة.
0: وكمان عشان
1: هاي كانت مقولة اهل الناصر، انت زلمة انزل عديانة.
0: اليوم برجع بطخ عليه،
1: عارف يا زلمة كتل
0: بطلع علمت عليه، شو يعني علمت عليه بعرف. طيب استاذ سليم
1: والله الله يهدي البال ان شاء الله، يهدي كل الشباب وعدوا للعشرة يا عمي، طولوا بالكم، حطوا مخافة رب العالمين بعينيكم.
0: صحيح، مخافة رب هذا اللي ناقصنا يا سليم. شكرا صديقي
1: حبيبي يا غالي، الله يبارك فيك، الله يسعدك.
0: الشباك بده يعني مولو الشباك من عندنا، ليه من عندنا يعني احنا مال مولو الشباك، ناقص مصاري بالدولة. مرحبا، مين معي؟
2: الو مرحبا.
0: هلا،
2: كي معك مستمع من المثلث.
0: هلا بيك.
2: والله موضوع بصراحة نحس مكرر شوي يعني.
0: صحيح، هاي المرة يمكن جددوا فيه انه الان 550 مليون شيكل راحت للشباك، هذا الموضوع تحول من نقاش لأيال مصريات يعني شكل انفاته.
2: بالله عليك يعني الشباك اللي هو اصلا نفس جهاز الموساد، خلينا نقول يعني نفس الادوات بشكل عام، واحتمال حتى عنده يعني ادوات اللي هي اعمق شوي، لانه كل ما ذاكت الدائرة بكون اصعب. هل يعني الشباك اللي نفس أجهزة الموساد اللي كان يعرف شو لابس الخميني ولا الخامنئي، أنا عارف جوات الغرفة تاعته بالطابق العاشر تحت الأرض، ويكون يعرفه بالضبط شو لابس، مش قادر يوقف هالكم شاب هذا اللي بيطلع بالسكودا بتخ على بيت ولا بتخ على أي واحد؟ وطبعا شاب عمره 18 سنة بيشكل بالآيفون ويكون يحكي مع أصحابه أنه بده ينزل يعمل هيك، بده يساوي هيك. يعني شباب اللي هم سهلين وبتحسهم أغبي يعني، هم يعني إذا تدخل معه بنقاش هو بيكون غبي يعني بالنقاش، ما بيعرف أي شيء، معروف يعني بيستهدف أي نوعية من الشباب. فبدك تقول لي إنه هاي المؤسسة بدها ناقصها مثلا أوكي لحتى تحارب جريمة أو ما تحارب جريمة، هي أصلا جزء هي جزء من الترتيبات هاي.
0: اسمع،
2: واحنا عارفين هذا
0: الإيه. يعني انت بتفكر انه 550 مليون هدول لتتمه الترتيبات مش للمحاربه؟
2: لا لا لا لا لا ابدا، ما في ولا اي علاقه، حتى بجوز الشباك نفسه بيعرفش انه في صار في ترتيبات جديده. هاي المصاري كلها رايحه وعارف معروف وين رايحه، لاضعاف اللي هون عندنا الداخل، لاضعاف الداخل، وراح تنضخ بالمستوطنات وتنضخ بالاجهزه الامنيه الثانيه، معروفه هاي الشغله. فيجي يقول لك والله في مبلغ معين علشان نحارب الجريمه بالوسط العربي، مين اللي بده يحارب الجريمه؟ اللي بيساعد فيها، ما احنا عارفين اللي بيساعد فيها. اليوم بتصير اي عمليه اي شغله بتصير باي مستوطنه بعد ربع ساعه بتقتل جاني، وهذا احنا عارفينه.
0: يعني كمان اللي بيعمل يعني العمليه لازم او اللي بطخ لازم يفهم، مش ما عرفوكاش، عرفوك
2: بيعرفوه.
0: وانتم
2: يا شباب والله الشباب اللي سامع
0: تفرق.
2: الشباب اليوم اللي سامع اللي تنزل الطخ، والله بقوله والله عارفينك وشايفينك وعارفين شكل السلاح هاي اللي شكل السلاح أصلا بتنباع، اللي بتنمسك تنباع محل ثاني، شكل السلاح اللي بنشكوها ببلدة عربية تختفي بعدها بتنباع، لمين بتنباع؟ هاي الشباب اللي عمره 18-19 سنة بيسحب حبة اللاريكا أو حبة البروكسيت بينزل بطخ على بمحل، ولا بينزل بطخ واحد بفكر إنه هو والله محمي وما حدا بشوفني. لا، مش محمي وحدا بشوفك، أنت عبارة عن زي ما كلها نخس معين، أنت موجه، بس أنت موجه وتعمل شغلة معينة فقط لا غير. صديقي، واللي بيجي بيقول لك الشرطة بتقدر، الشرطة مش قادرة لأنها والله لا الشرطة بتقدر. يعني إحنا لو نيجي نعمل مقارنة بسيطة جدا بين اللي بيصير بالمجتمع العربي المجتمع اليهودي، نعرف إنه الشرطة بتقدر. كلنا شفنا قضية الأثيوب اللي صارت قبل شهرين ثلاثة،
0: وبدها الشباك الشغلة
2: شفنا كل شيء واضح وصريح، شفنا كيف التعامل هون والتعامل عنا عنا بالعكس روعة. كل ما زاد الإشي كل ما زاد جهل الشباب، كل ما زاد حب المصاري السهلة بين الشباب خاصة الجيل الجديد،
0: اللي بدي
2: روعة
0: بدي بشكل روعة. بدي بالآخر أنا بلشت الفكرة بعد انتبهت للبرنامج من أول وقريت بعض الآخر بوستات آخر 24 ساعة صفحة الشرطة، القبض على شابين من أبو الغوش نقلوا فلسطينيين، مطاردة سريعة لسيارة مسروقة في

0: القدس حملة أمنية واقتصادية، وبعدين بيحكوا عن دين على 30 مركبة تراكبت عليها الديون.
1: بالضبط.
0: استرداع كلب مطاردة في الليد قبل 5 ساعات تنتهي بالقبض على و35 فلسطين بدون تصاريح، ومصورينهم وإيديهم ورا رؤوسهم. محاولة اعتداء في كلكيليا وإنكاد. شو بتقول لنا دولة؟
1: تفضل. شو يعني؟
0: يعني بكفي تتهبلوش أكثر. تهبلوش أكثر.
1: يعني هم بيستصغروا، يعني تعرف بيستصغروا العقل العربي الموجود هون، خاصة لأنه إحنا تعرف شعب عاطفي، أنا عاطفيين شوي بزيادة يعني. حتى لو يطلع المفتش الشرطة ويقولنا أنا بحبكم، أو حتى بن غفير نفسه طلع لوين، أنا بجوز يعني هذا الحكي شوي يعني هم شعبنا شوي يشوفونه ثقيل، بس والله لو بن غفير نفسه يطلع يقول أنا بحبكم وأنا راح أعمل معكم وراح أساعدكم وراح اشتغل معكم، والله صدقني الا شوي
0: في ناس راح
1: نسبة كبيرة من الشعب من هون بالداخل راح يمشي ورا هاي العاطفة، يقول والله بيجوز
0: في اليهود فراير ملو لونج مر المغفل يعني المغفلون لا ينتهون، يتم استبدالهم.
1: الله المستعان، يعني بس بنقول اكثر
0: ان شاء الله. صديقي شكرا شكرا، يعطيك العافية حبيبي،
1: سلامات،
0: الى اللقاء. الشرطة في عالم موازي، يعني تخيل صفحة شرطة لا تتحدث عن الجرائم والقتل، تتحدث عن القبض على عمال من الضفة. بستحيش الواحد وكعدي فكرة، وشوف تعليقات مرات من الناس بعزم حوال بخلوها، بس أغلب التعليقات تكون تعليقات ساخرة من أكيد يرونها. السؤال إذا بتفرق معهم أنه قاعد الناس بتشوف وتسخر من ذلك. في بعض الأخبار طلع مثلا في القبض أو ضبط معدات عسكرية وأدوات لتصنيع السلاح في المغار. عسكرية من وين وصلت؟ الجيش وإلا كيف عسكرية؟ في خبر تاني، شاهد 13 راكبا في سيارة تتسع لـ8 فقط. والله أخبار، هاي الناس تعد قتلة وهدول بيعدوا كم واحد زيادة بالسيارة. إعلانات ونرجع.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
6: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
8: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها يطلق

0: التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
1: خلصت شغل؟ فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعابك؟ لا تستعجل، تتصرف لحالك. غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواكل. قبل أي خطوة اختار الطريق الآمن. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.

0: إذن 550 مليون شيكل للشباك من أموال المفروض اللي كانت رايحة على المجتمع العربي بدل أن تذهب للرفاه، للتعليم، لبناء بعدين كمان يعني في سؤال، 550 مليون هل هذا المبلغ الذي سيحل المشكلة؟ كيف سيعمل الشباك؟ على أي نقاط؟ إن كان سيشدد الشباك على الأقل من حيث النسبة على ما هو موجود الآن في صفحة الشرطة، والله مصيبة كبرى. يعني إذا هاي الأولويات اللي قاعد بصفتها عنده، يعني هاي 550 مليون بيحكوا عن سيارات عليها دين، عمان نظفها وهيك، تلك مصيبة. فواضح بأنه كل السؤال المهم أيضا، ليش من أموال المجتمع العربي بتدور؟ يعني الدولة مش يعني ناقصها أموال تأخذ من هون؟ هل هكذا يتم؟ يعني إذا زادت، إذا زاد العنف بالمجتمع وفي زيادة عنف، بتاخد أموال من الرفاه والتربية في المجتمع الإسرائيلي اليهودي ليه وتعطى للشباك هذه الأموال؟ هيك بيكون التعامل مثلا. ومن جهة ثانية لازم نعرف شو بدنا، لازم نعرف شو بدنا، بكل ثمن ولا مش بكل ثمن؟ وأصلا اللي عم بيصير حل الجريمة والعنف؟ 0460-10-101. ألو مرحبا. ألو ألو، ما مسكش الخط، مش عارف ليه، ما كان محادثة.
1: مرحبا.
0: هلا بيك، مرحبا.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله. مين معي؟
1: بدنا نحكي بالنسبة لموضوع الجريمة.
0: تفضل، مين معي؟
1: مستمع من الشمال.
0: هلا بيك. كل انت استمنيش على الزاوية اللي بدك اياه، بدي اسألك شغلة من الزاوية من عندي. بدنا الشباك يفوت ولا بدنا الشباك يفوت؟ احنا مش كتير عارفين.
1: لا بدنا الشباك، بس مش هذا هو الحل النهائي.
0: اها،
1: الحل النهائي انا حسب رأيي ينبنى مرة واحدة، يعطوا انذار لكل عالم الجريمة، والعالم الجريمة معروف اليوم، معروف كل بلد معروف مين فيها ومين كذا، والبوليس عارف كل واحد بواحد. ينعمل انبنى سجوني مرة واحدة، ويجي يضبوهم كلهم مرة واحدة ويحطوهم 30 سنة ل 60 سنة، وممنوع حدا يعرف عنه انه شيك. وهذا هو الحل الوحيد، لانه اليوم شو عم بيصير؟ بيجوا بخذوهم، بيشتغل البوليس عليهم، بقعد شهري على التيك، بخلصوا الشغلة، بيمتكون، بيجي المحامي قوي بخلص التيك بروحهم. وهذا مش مضبوط الشغل اللي عم بيصير.
0: هذا نابع كمان من ضعف من الشرطة، من مش عارفة تلم أدلة، مش عارفة تشتغل مثلها. يعني بتعرف مرات بيقولوا بأنه في عالم الجريمة متطورين أكثر.
1: يا خي، في دولة من المكسيك مش عارف وين، مرة إجا رئيس الحكومة اللي انتخبوه أعطى إنذار للعلام تحتهم، قال لهم يا عمي معاكم وطوا نسبة القتل بالدولة.
0: فكر بنيويورك هيسار.
1: شو رأي عمل هو؟ أنا تجوني أعطى أمر للجيش، الجيش تعالوا يا عمي ضبوهم كلياتهم، ومن 30 سنة 60 سنة وخلصت، هيك بتحلت الحل المشكلة عند العرب. بس هذا هو الحل، فيش حل ثاني. يعني لأنه فيش هاي اليوم اللي انت اليوم المظاهرات، مش مظاهرات هاي،
0: بس احنا كنا واقعيين، بدنا قانون. يعني بدنا
1: يا عمي هاي الأولاد، هاي الأولاد شكرك بتفهم، هاي بتفهم شو يعني مظاهرة؟ تفهمش هاي الأولاد من شو يعني مظاهرة؟
0: نحكي مع حالة مظاهرة.
1: هاي أولاد اليوم هاي اللي دايرة على العلان تحتهم وعلى البيشة هون هناك، هاي ما بتفهم شو يعني مظاهرة. ما بهمها ام موجوعة، ما بهمها

0: صديقي، شكرا.
1: شكرا لك.
0: الله يسعدك. معك يا المحاث. الو مرحبا. الو
1: مرحبا.
0: هلا مرحبا.
1: انا اسكت. كيف حالك؟
0: تقطع متاسف. طول مين معي؟
1: معك ابو رضا. كيف انت؟
0: الحمد لله. ابو رضا، الشباك يفوت ولا ينفوت؟ شو بتقول؟
1: يعني عن جد عم بسمع انا وعم بحكي هيك، عم بقول يعني عن جد قمه المسخره وقمه المهزله يعني هذا كل اللي عم بيصير. يعني شو ما شاء الله عندنا، يعني بكل بلد فيه اوتودوريوم كبير، مسارح، تعليم موسيقى، تعليم رياضه، عندنا ملاعب فوتبول مخيفه، فرق رياضيه على جميع انواعها، كل انواع الرفاه اللي عندنا موجود. عشان هيك بدنا نوجه الميزانيه من هون للشباك اللي هو اصلا كل شرطي بيطلع على التقاعد اليوم او كل ضابط بقول انه احنا الشباك منعنا انه نشتغل.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح.
1: يعني الشرطه بتقول انه الشباك هو العثره بشغلنا. يعني
0: كان في تصريحات المسؤولين انه احنا بنجيب بنساوي اللي عليهم الشرطه.
1: انا عن جد يعني
0: جماعتنا هدول
1: يعني إشي يعني عن جد مش عارف الواحد يعني شو، يعني بديش اقول كلمه صعبه، يعني مستهترين فينا على الاخر. يعني
0: مستهترين
1: يعني انا متاكد انه هن يعني عم بقلصوا علينا يعني جماعه. يعني
0: تعرف شغلة، أنا حكيت مع ناس وهي كمان يعني بشكل شخصي، وهي لسه في مجموعة اتصالات، ولا واحد متفائل إنه هاي الخطوة بكلها حطوا مصاري للشباك، مش منيح الشباك، فوق الشباك، تحت الشباك، بس على الأقل بده يحل الجريمة. ولا حدا متفائل أو بكل الشباك رح يحل الجريمة.
1: مرة كان في مقابلة مع مسؤول بالشباك وقعد يقول إنه إحنا بدنا إنه إحنا نفوت، بس أعضاء الكنيسة العرب بدهنش. صفرت انا يعني يا الله، يعني الشباك لسه بده
0: بطلب برفع اصبعه يعني برفع اصبعه بالصف عشان يسمحوا له يحكي.
1: يعني وين تفضلوا فوتوا؟ يعني شو هاي كليات اللي عملوها عشان ما يحولوش ال 550 مليون ياخذوه لنا محل ثاني بالاساس لغايه. يعني احنا بكفر ياسيف مثلا، يعني انا حكيت معك قبل مره وانا تعرضت لحادث اطلاق نار وضايق.
0: انت مدرب السله صح؟
1: طبعا. وضايق هذا كلياته، ولحديت اليوم بعد سنتين اساسا الشرطه لليوم ما حكتش معي. يعني حتى الشرطه هي مش يعني انه فشلت بعملها، يعني هي مش عم بتقوم بالعمل. يعني مرات بس هون انا تمهيد لما ما حققوش معي بايش فشلوا، فاهم يعني في كيف انت يعني ما عملوش شيء. يعني هي متواطئه الشرطه لسه. مش هذا هو كمان الموضوع. يعني احنا مثلا عندنا بكفر ياسيف انقتل طالب مدرسه وانقتل حارس مدرسه وعملنا مظاهره عقبال الشرطه ان طالبين ياخذوا دورهم. كان معنا طلاب مدارس وكان معنا الخوارني والمشايخ ومديري المدارس، يعني جابوا طلبت الشرطه بكفر ياسيف في المحطه هاي، طلبوا وحدات خاصه مش مارك بولو يساوي يمار، واعتدوا على المظاهره، واعتقلوا رئيس المجلس السابق شادي شويري، واعتدوا على الخوارني، واعتدوا على مديره المدرسه وعلى رئيس المجلس الحالي. تخيل انت من مظاهره اللي بتطالب انك انت يعني يا شرطه تعال خذي دورك بحرب الله، طب استعملوا ضدنا العنف. يعني احنا بهذا المحل هسه بيجي بقول لك انه لا، يعني زي ما انت حكيت، يعني احنا مشكلتنا يعني طب ما احنا بدنا نوسع مسطحات الاراضي. يعني احنا في ناس مش عم بتقبل تزيح سيارتها من باب الدار عشان ما يروح على موقف السياره. يعني قد ما احنا راكبين على بعض من
0: جيب
1: فوق
0: وعاملين
1: سكونات من بالحارات، وبيجي بقول لك يعني مش عارف
0: جيب ولاد نوف قليل عايشين بالناصري بيقتلوا بعض يا زلمه.
1: يعني عن جد يعني شيء
0: مش لاشي، لان الظروف مش ظروف.
1: انا شايف الامور انه احنا اسا يعني كل القرارات هاي وكل الظلم هذا وكل اللي عم بيصير يعني هو سياسه حكومه، يعني لا شباك ولا بوليس، يعني بالاخر هن ناس موظفين اللي بيطبقوا سياسه حكومه اللي بتيجي عليهم من فوق. هن كاشخاص عم بحكي سياسة حكومة اللي هي بترسم خارطة الطريق اللي كله بده يمشي عليها. فاحنا انا هيك شايف انه احنا تأثيرنا لازم يكون يعني قديش بيقدر نوصل نواب على بعض. يعني اذا انت وصلت 15 كل واحد منهم عنده 3 4 مساعدين، انت مفوت 60 70 واحد معنا على الكنيسة يشتغلوا على هاي المواضيع يتابعوا هاي المواضيع من جوا. طبعا بالاضافة للنضال الشعبي اللي المفروض كمان يكون بالشوارع امتداد لكل هذا. يعني ما فيش بإيدينا
0: مع أنه مش موضوعنا، بس جملة سريعة عشان في كان تليفون. أنت بتفكر إذا ما انكمتش المشتركي رح يحبطك الإشي، رح يداك
1: رح إيش
0: محبط إذا ما قمت المشتركي إذا ما صارتش؟
1: طبعا محبط، مع أنه الاستطلاعات بالآخر قالت إذا بكون في ثلاثية على يعني بكون في

0: في نهجين، يعني نهج اللي بده يجيب 9 أعضاء أنطوه، نهج اللي بيجيب 4 5، يعني مش كتير فايدة بتنزل نسبة التصويت. وأنا بشوف إنه يعني بكل الأحوال مش راح تكون مشتركة، إذا تكون مشتركة تكون مشتركة ثلاثية، مش راح تكون مشتركة رباعية. بكل الأحوال إنه يكون في نسبة تصويت عالية، يعني بيكون موجود عند الناس نهجين، بيقدروا يختاروا بين هون، بيقدروا يختاروا بين هون، يشوفوا شو المهم. أهم شيء إن الناس عن جد تنزل تصوت أكثر، لأنه كل شيء عم بطلع بالضبط من الحكومة من غاد اللي هي عم ترسم خارطة سياسية اللي كله عم بمشي عليها.
1: شكرا عزيزي، يعطيك العافية، سلم يديك. الله يسعدك. محادثة أخيرة، مرحبا.
2: ألو
1: مرحبا،
2: يعطيك العافية.
1: هلا عزيزي، تفضل. مين معي؟
2: بحكي معك أبو الوفا.
1: من؟
2: أبو الوفا من يافا.
1: هلا يا أبو الوفا،
2: احنا بدناش نطول عليك كلمتين هني، يعني
1: تفضل حبيبي.
2: 500 مليار، المهم يحلوا المشكله.
1: سؤال
2: لنا من الجيران من الحاره، لازعل بن كبير يصالحوا يا عمي ويفتحوا المجال للناس تعيش، الناس عم بتموت.
1: الناس بدي اسالك، بتفكر ان الخطوه هاي ال 500 مليون يعني هي اللي راح تجيب؟
2: احنا على كل الاحوال مش شايفين من هنيسي. فراحوا ابن كبير، المهم يحلوا المشكلة، يتفقوا بالآخر، يعطوا لها الناس تتنفس شوي، تشتغل، تنزل على الشغل بأمان، تروح محلاتها.
1: وشو بتقول باللي خايفين إنه طال ليش تنسك بالشبك؟
2: كيف كمان دور؟
1: في ناس بتقول ليش تنسك بالشبك، يعني إنه مع إنه بتعرف
2: هو مش طالع، ما هو اسمع، إني مش معطي لك خيارات كتير، إني مش تعلين حدا. احنا بس علينا نتأمل خير وان شاء الله تخلص هالمشكلة، واللي أزعل بن كبير يصالحه خلاص.
1: بتقرأ لك شغلي من صفحة الشرطة قبل 10 أيام بالضبط، فاتح صفحة الشرطة، أنا سنحكي معك، مكتوب هيك: المفوض العام للشرطة داني ليفي يعلن عن تصعيد الخطوات الشاملة في مكافحة الجريمة وخاصة في المجتمع العربي، هي مهمة وطنية من الدرجة الأولى. موضوع إنشاء كاتب،
2: هذا ماله وماله، طلب صعد من شهرين
1: بالضبط،
2: بس مش شايفين نتائج.
1: سنضرب منظمات الجريمة بلا رحمة، نلاحقهم حتى ينعك. قلت لك موضوع إنشاء جميل، جاء ذلك خلال مناقشة خاصة عقدت تكثيف الضغط والعمليات الاستخباراتية، إدخال وحدات هني بعد نشفوتين وحدات خي، يعني
2: للأمانة هو بيكتب حلو وبصيغ الموضوع حلو بس ضل عليه اسم بسيط التنفيذ،
1: يسويهن بس
2: مليون هدول حركوه.
1: هذا تاع الشرطة، بركي فك
2: إن شاء الله
1: حجة الشباك تاعيته،
2: بس إن شاء الله يحطوا الميزانية هاي بالأفعال بس مش بإلقاء القصائد.
1: ممكن يعطونا تعصب، ممكن يحطوه على صفحة الفيسبوك ويسكروا. بتقدرش
2: نهار السعيد عزيزي،
1: شكرا عزيزي، يعطيك العافية. شكرا. حاب أكملكم شو كتب المفوض العام للشرطة أو شو كتب صفحة الفيسبوك تبعته: تكثيف الضغط والعمليات الاستخباراتية. طب السؤال، بعد حوالي أكثر من 150 قتيل هذا العام و250 اللي قبل، يعني بآخر 5 سنين بنحكي عن، أو بآخر 7 سنين بنحكي عن حوالي 1000 قتيل تقريبا. الآن تكثيف الضغط والعمليات الاستخبارية وإدخال وحدات خاصة، قالوا حملات توقيفات هن تجميل، حملات توقيف واسعة النطاق تشمل عطلات نهاية الأسبوع. إيش يعني؟ هن مش كاينين يشتغلوا بعطلة نهاية الأسبوع، طخ يمكن أغلب عطلة نهاية الأسبوع. ضرب البنى التحتية والقدرات الاقتصادية للمجرمين للتعزيز الأمن الوطني. إذا هاي هي الخطوات، فمعناته كان عيب فوق يكتبوا تصعيد خطوات، لازم يكتبوا تكرار بعض الخطوات التي لم تؤثر سابقا علها تؤثر هذه المرة للدقة. بكل الأحوال بدي أرجع وأعيد على شو كتب اليوم الناشط محمد صبح عن الله يرحمه صديقه أبو علي، وهو صاحب محلقة اليوم رحمة الله عليه، قتل ياسر أبو الهيجة في طمرة. كتب في نهاية البوست، وأنا دائما بقول لازم نتمسك في الأمل، عدم التمسك في الأمل تسلمنا فاهمين يعني، بتعرف شو يعني أنت تيأس واللي بتخ بيأسش. كتب مرة أخرى أقول: أعلم جيدا أن أصبع الاتهام نحو الشرطة، وأننا شعب قوي لا يرضى بالذل والهوان، ولا يقبل أن يذبح أبناء واحدا تلو الآخر ويبقى متفرجا، لا يقبل ذلك. ودائما نقول: لكل ليل آخر مهما بدا من غير آخر. عشان غير جو، في النهاية بكرة مصر والأرجنتين، اليوم

والأرجنتين. كنت عارفين بشجع تكل عافية. شكرا كان معكم وائل عواد نوراي مقاش. انت عارفين بشجع منسمع شوي. إلى اللقاء.

0: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 9-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
1: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام 9-357-1 خاضع للأنظمة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
4: فليس لنا منتظر 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبن صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: مسافرين مصيفين
6: بس مع نظرين،
5: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
6: السلام،
5: اليونان،
6: السلام،
5: سينا،
6: سينا،
5: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
7: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا 3287. فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
8: الشمس دائما.
9: شفت؟ أما شاعر جابه بدكاه تشعيم.
10: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان بدكات الشعيم، هي بالدقيقة 90. الشمس، منحط النقط على الحروف.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM 6.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. لقي شاب مصرعه من مدينة طمرة يدعى ياسر أبو الهيجة في جريمة إطلاق نار وقعت في مكان عمله في المدينة، فيما أعلنت نجمة داود الحمراء عن إصابة اثنين آخرين. وارتفعت أعداد ضحايا جرائم العنف داخل المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 153 ضحية. قال والد الشاب سامي أحمد جعصوص من اللد والذي قتل برصاص الشرطة قبل عدة أيام إن ابنه يعاني من اضطرابات نفسية، مؤكدا أن الشرطة كانت على علم بحالته الصحية. وأكد جعصوص في حديث لإذاعة الشمس أن الشرطة أعدمته بدم بارد

0: ادعاء محاولة طعن شرطي قبل نحو أسبوع. أعلنت الشرطة عن ضبط أكثر من 30 مركبة تعود لأشخاص من الجليل تراكمت عليهم ديون تقدر بعشرات ملايين الشواقل. وقالت الشرطة إن الحملة جاءت بهدف قطع شريان الأكسجين الاقتصادي لمسببي الجريمة في المجتمع العربي. وشملت الحملة بلدات عدة في الجليل من بينها سخنين عراب ودرحنة. اختتم الرئيس الفرنسي زيارته إلى سوريا قبل انتقاله إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي. وأعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن تطلعه لأن تشكل فرنسا الشريك الأول لبلاده، والتي قال أنها استعادت دورها كعقدة ربط في سوق الممرات العالمية بعد تعطل حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. بدوره قال ماكرون إن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المصرفي، وذلك خلال زيارته لدمشق التي استمر فيها بعد انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من مكان إقامته في العاصمة السورية دمشق. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تلقت وعدا بشراء 5 مقاتلات من طراز F-35. وأضاف أردوغان أن أنقرة ستعمل جاهدة لصياغة أسس العلاقات بين إيران والولايات المتحدة وتسخر كل إمكاناتها لدفع عجلة السلام العالمية. بدوره أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله من حلف الناتو، مشيرا إلى أن حضوره القمة جاء بسبب انعقادها في تركيا تقديرا لأردوغان. كما أكد ترامب اتخاذ قرار لبيع مقاتلات F-35 إلى تركيا. تستعد روما لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في محاولة لدفع التفاهمات الأمنية إلى الأمام بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأفادت مصادر لبنانية بقيام الجيش الإسرائيلي بتسرير دوريات عسكرية في القطاع الغربي تخللها عمليات إطلاق نار إلى جانب إطلاق مسيرات فوق الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت. أفادت وسائل إعلام إيرانية بانتهاء مراسم تشييع جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي في مدينة قم. وأكدت المصادر الإيرانية بأن جثمان خامنئي في طريقه إلى مدينة النجف في العراق على أن تقام مراسم تشييعه في المدينة يوم الأربعاء.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل 18، طبرية 23، الناصرة 22، حيفا والساحل 24، في يافا وتل أبيب 26، النقب 23، في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ست دقائق بعد الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، معكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. من وراء الميكروفون أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية إيهاب عويس.

0: مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها: جريمة في طمرة، مقتل ياسر أبو الهيجة في حادثة إطلاق نار وقعت في مكان عمله في المدينة، استنكار وغضب شعبي بالتزامن مع بدء جهاز الشباك العمل داخل البلدات العربية لمكافحة الجريمة. تطورات لافتة في قضية مقتل الشاب سامي جعصوص على يد الشرطة في مدينة الليد، والد الضحية يتحدث لإذاعة الشمس ويكشف تفاصيل مثيرة حول الاحتجاز ومراسم التشييع. من باريس إلى أنقرة، ماكرون يصل إلى قمة حلف شمال الأطلسي عبر دمشق، اتفاقيات وصفحة جديدة من العلاقات بالتزامن مع وقوع انفجارين أسفرا عن إصابة العشرات. بالتزامن مع قمة الناتو، نتنياهو يتحدى أردوغان: علينا تأمين المسارات البحرية والمضائق. العديد من الملفات نتابعها في الحصاد الإخباري لهذا اليوم، ونبدأ من طمرة. جريمة إطلاق نار وقعت في المدينة ظهر اليوم أسفرت عن مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة وإصابة اثنين آخرين. هذه الجريمة تتزامن مع قرار الحكومة تفعيل جهاز الشباك في مكافحة الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي. مساء الخير للمحامي محمد صبح، اللجنة الشعبية في طمرة.
1: مساء الخير لك ولكل المستمعات والمستمعين، لعله يكون مساء يحمل لنا غير هذه الأخبار ويغير من هذه الحالة التي نعيشها في هذه الأيام وخلال هذه السنوات الأخيرة.
0: ماذا نعلم أو نعرف أو تعرفنا أكثر على هذه الجريمة التي وقعت اليوم وتحديدا الشاب ياسر أبو الهيجة؟
1: يعني الحديث يدور عن شاب بجيل 34 سنة، نتحدث عن حلاق في مهنته، إلا يعني فاتح صالون حلاقة في مدينة طمرة، هو شريكه اللي هو شقيقه عمليا علي، وأيضا عنده مدرسة حلاقة، إلا مرارا وتكرارا حكى قدامي إنه بالنسبة له في رسالة إنه الشباب في مجتمعنا يروحوا يتعلموا حلاقة، يتعلموا مهن، يتعلموا في الأكاديمية والجامعات، وهو بده يكون جزء من هاي الرسالة إنه هذول الشباب يكون عندهم مهنة بدل ما يروحوا يدوروا على الجريمة والمجرمين وعلى الخاوة وعلى غيرها، يكون هو له جزء من هذا الحمل إنه يساعد ب إنه الشباب يجذبهن لمهنة معينة زي المهنة اللي هو بممارسها.
0: عمليا هو ضحية، أفهم من كلامك ضحية وفق يعني الحديث.
1: صحيح، يعني على ما يبدو دخل هؤلاء المجرمون اليوم لصالون الحلاقة الخاص بياسر وأطلقوا النار هناك وأصيب ياسر وأصيب شاب آخر، وبالتالي يعني إحنا بنتحدث عن جريمة نكراء، جريمة كبيرة راح ضحيتها هذا الشاب في مقتبل العمر، هذا الشاب العصامي إلا يعني كل يوم بيمارس هاي المهنة لمدة 8 و10 ساعات عمليا في صالون الحلاقة الخاص فيه، واحنا طبعا مش امام مشهد.
0: كيف الوضع
1: وقدر.
0: اليوم في كيف الوضع في المدينة، يعني عمليا كيف المشهد؟
1: جو من الغضب والحزن الشديد عم كل المدينة من لحظة يعني الإعلان عن جريمة إطلاق النار، لأنه انعرف إنه جريمة إطلاق النار هالمرة ما صارتش في الهواء، هالمرة صارت في محل اللي كان ممكن تكون مجزرة كبيرة يضاف ل يعني ضحية الجريمة ياسر أبو الهيجة الحلاق. وعمليا إحنا بنتحدث مش عن قضاء وقدر، إحنا لازم نحط الأمور في نصابها الصحيح. في ناس بدها إنه هيك يكون الوضع في مجتمعنا، وهي الناس معروفة من هي. نتحدث عن حكومة فاشية إلا أعطت يعني أطلقت العنان للجريمة والمجرمين يعني تركت هذا السلاح ينتشر بين ظهرانينا، وهذا السلاح بنهاية المطاف يوجه للعربي الفلسطيني في هذه البلاد، وبالتالي هن ما بيهمهن إطلاقا إنه هذا السلاح ينجمع. إحنا بنعرف من وين مصدره، وبنعرف كيف انتراك، وبنعرف إنه الشرطة متآمرة ومتواطئة مع العنف والجريمة، وبنعرف إنه لو إنه هذا الرصاص كان موجه لمحلات أخرى أو في بلدات أخرى أو في المجتمع غير العربي كان التصرف.
0: طيب سؤال محمد، هل من قرارات يعني اتخذتها أو قد تتخذها اللجنة الشعبية في طمرة في أعقاب هذه الجريمة التي وقعت اليوم؟
1: اولا منذ يعني الساعات يعني اعلان خبر الوفاة هناك مرافقة للعائلة، وعمليا دورنا الأول هو مؤازرة العائلة في هذا المصاب الجلل، إحنا وكل أهل طمرة. واليوم الساعة 9 مساء راح تكون جلسة تجمع اللجنة الشعبية والبلدية في مبنى البلدية لاتخاذ قرارات، وستكون هناك قرارات، ولكن يعني

0: من المهم جدا أن تكون رسالتنا واضحة، رسالة أن اليأس مش برنامج عمل، أنه يعني نيأس نقول فيش بإيدنا إيش نعمل، هذا ما بغير الواقع. حتى لو الأدوات اللي بين إيدينا الأولية هي أدوات متواضعة لازم نستنفذها كلياتها، وثانيا لا إحنا مش مجتمع ضعيف. لطالما انحكى عن
1: السؤال من بين الأدوات، الحكومة قررت تفعيل جهاز الشباك في مكافحة الجريمة، هل تعتقد بأن هذا القرار لربما قد يسام أو يحد عمليا من هذه الظاهرة؟
0: والله بتعرف المقول اللي بتقول المكتوب بنقرى من عنوانه. لما الشرطة والشباك احنا بنعرف انهم يتبادلوا التهم مين متواطئ اكثر مع الجريمة والمجرمين، بعدين احنا مواطنين في هاي البلاد، اصحاب البلاد الاصلانيين ومواطنين في هاي البلاد. لما بتيجي حكومة وبتعلن انها هي فاشلة باجتثاث آفة من هذا النوع وبتقول بدي افعل الشباك، اعرف انه واضح التعامل مش بمكيالين، بطريقة مختلفة كليا، بشكل عدائي ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في هاي البلاد. وإحنا دورنا إنه نغير هذا الواقع. كيف؟ الجواب هو إنه كان في قرار للجنة المتابعة قبل الحرب الأخيرة على إيران بإنه يكون إضراب متواصل لعدة أيام، وهذا الإضراب لازم يخرج لحيز التنفيذ شكل من أشكال العصيان المدني، لأنه لا يمكن إنه حياة العرب الفلسطيني في هاي البلاد تكون غير طبيعية ونستمر الوضع بشكل طبيعي.
1: الدعوات عمليا لعصيان مدني وعودة المظاهرات. أشكرك جزيل الشكر المحامي محمد صبح الشعبية في طمرة على هذه المداخلة. إذن هناك العديد من التصريحات وردود الفعل حول قرار الحكومة بعمليا أو إعلان الشرطة اليوم عن ضبط أكثر من 30 مركبة تعود لأشخاص من الجليل تراكمت عليهم ديون تقدر بعشرات ملايين الشواقل. الشرطة قالت بأنها عمليا بدأت بهذه الحملة من أجل قطع شريان الأكسجين الاقتصادي لمسببي الجريمة في المجتمع العربي. فلنستمع إلى ما قاله قائد الشرطة داني ليفي اليوم.
2: חושב שהצירוף של הרגולטורים אלינו זה הניצחון של מדינת ישראל, ולכן כל השיתוף של הרגולטור אמרת 160 ומשהו עם כל החוויות, כל החברים, בסוף ככה מנצחים שיעה, מנצחים טרור ונצחים שיעה על ידי זה שאתה לוקח את הכסף, על ידי זה שאתה סוגר להם את כל ההיבט הכלכלי. הפשיעה במגזר הערבי היא בראש סדר העדיפות של משטרת ישראל, אני אומר את זה פה, אמרתי את זה מרגע שנכנסתי לתפקיד, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אבל כשאנחנו באים לבקרי, חרירי ולכל השמות האלה, יש גם שמות אחרים שאנחנו לא מזכירים אותם פה, שהם ניזונים מהכסף הזה ועושים מיליארדים ומניעים את הכלכלה של הפשיעה, שם אנחנו צריכים להיות ועליהם אנחנו צריכים להיות, כדי שכל מי שבערב עכשיו מסתובב וידבר היום בערב במשפחה יגידו זו משטרת ישראל. אנחנו הולכים על הראש ועד הסוף ובכוח ובאגרסיבי, ונבהיר להם שאנחנו, שמדינת ישראל, שאתה חי פה, ויש חוק, ואתה תתנהג על פי חוק, אין בעיה. האזרחים במגזר הערבי יודעים להעריך משטרה חזקה. ארגונים כמו בקרי חרירי, דינם להיות בכלא, למאסר עולם, לקחת להם את הכסף. נגיד לכם תודה רבה על המאמץ, ואני יודע שאתם מתאמצים כל הזמן, אתם עושים עבודת קודש גם פה וגם שם.
1: إذن هذه أقوال وتصريحات داني ليفي قائد الشرطة، والذي قال بأن في سلم أولويات الشرطة هي محاربة الجريمة والعنف. وفي إطار ردود الفعل على قرار اقتطاع ميزانية من الخطة الخماسية لمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، تحذيرات من توقف تلك المشاريع التي تخص عمليا البلدات العربية. تحدث رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية مازن غنام لإذاعة الشمس، وأيضا عقب مدير عام سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي سابقا حسان طوافري في تصريحات اليوم لحديثة لإذاعة الشمس. فلنستمع.
3: قبل أيام طبيعي كانوا بدين مليار و300 مليون، قبل سنة كانوا بدين 3 مليار شيكل لمكافحة العنف والجريمة، اليوم نزلوا لنص مليار شيكل. طب أنا كمواطن بتسأل، إحنا اليوم بحاجة لأكثر من 100 مليار شيكل عشان نتساوى مع المجتمع اليهودي. الحرب الأخيرة كلفت ميزانية الدولة مئات المليارات، يعني عمليا ما لقيتوش، وانتوا بتقولوا الدولة الثالثة من ناحية قوة اقتصادية. طب إذا انتوا الدولة الثالثة في العالم من ناحية القوة الاقتصادية، ما لقيتوش غيرها نص مليار اللي من خلاله نطور قرانا،
4: لانه بدنا نحارب العنف الجريمي، وعندك قتيل كل يوم بمعدل كل يوم على الاقل يا استاذ مازن، هيك راح يجاوبوك، واحنا لازم نحارب العنف والجريمه وبحاجه لهي الاموال ودخول جهاز الامن العام اللي هو قوه قد تكون

0: قوة ضاربة حتى نتخلص من هذه الآفة الخطيرة؟ شو بدك تجاوبهم؟
1: صدقني يعني طيارتين أو ثلاث أربع صواريخ ما تلقونش على الدول المجاورة هاي نص مليار شيكل، خليني أكون صريح معك. ولكن اليوم بات واضح أنه في خطة درج ضد المجتمع العربي بشكل عام، لأنه اليوم إذا إحنا وافقنا هاي مصيبة، وإذا إحنا عرضنا هاي مصيبة. بس اليوم إحنا مش بنتعامل مع دولة فقيرة اللي هن بحاجة لهذول 500 مليون شيكل، بس إحنا بأمس الحاجة لهذا المبلغ. ولما هن بتباهوا بيقولوا أنه بلشنا نشتغل على خطة اقتصادية.
2: محاولة، هاي المحاولة الخامسة أو السادسة منذ التئام هذه الحكومة لاجتثاث ميزانيات المجتمع العربي. يعني الشغل الشاغل وكل كم شهر يعني تأتي قرار آخر لاجتثاث ميزانية أخرى وميزانية أخرى وميزانية أخرى، كأن لا يوجد هنالك ميزانيات في الدولة ولا يعني أماكن لاجتثاث من الميزانيات. ولكن لسؤالك العيني، يعني ما سيؤثر علينا؟ هنالك الكثير من البرامج المتفرعة التي ستتوقف بشكل تام، إن كانت في مجال الثقافة التي تعطي مجال لجمعيات ثقافة صغيرة في مجتمعنا العربي لإنتاج مشاريع ثقافية، ونحن أمام الصيف الآن. هنالك مشاريع في مجالات الرياضة، ندعم منتخبات صغيرة وفرق صغيرة وفرق في المدارس وغير المدارس التي تعطى ميزانيات من هذه الخطة ستتوقف الآن. هنالك مشاريع تشغيل تعطى في مكاتب العمل وفي مراكز التشغيل لتعطي يعني ما يسمى قسيمة للمشترك للحصول على تدريب أو للحصول على تمرين أو مشاركة في دورة، هذه ستتوقف الآن. وهنالك كثير من المشاريع التي سيتم اجتثاث هذه الميزانيات منها. للأسف نحن في السنة الأخيرة للخطة الخماسية 550، لا نعلم ما سيحدث في السنة القادمة أو متى سيتم إطلاق.
3: إذن استمعنا إلى ما قاله مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، وحسان طوافر مدير عام سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي سابقا. ومن هذا أو من هذا الملف نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري لهذا اليوم.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
5: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
5: فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: صار لازم نتدخل. إذا أنت وزوجتك عندكم أكتر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات وعندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح وبأفضل شروط إلك. تواصل معنا على كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
6: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
5: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: يوسكار العفولة، تشكيلة هائلة من

0: السيارات المستعملة والصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: الشمس دائماً.

0: جددنا تحية أعزائي المستمعين في الحصاد الإخباري لهذا اليوم، نواصل معكم في ملفاتنا في هذا الحصاد. في إطار الملاحقات أيضا والاعتداءات الشرطية، تطورات لافتة في قضية مقتل الشاب في الليد سامي جعصوص واحتجاز جثماني. الوالد الثاكل أحمد جعصوص يروي التفاصيل حول احتجاز جثمان ابنه وما طلبت منه الشرطة حتى يتم عمليا تشييعه بشكل رسمي. أحمد جعصوص يتحدث لإذاعة الشمس.
1: والله ابني يعني معالج ويعاني من اضطرابات نفسية، وهو معروف لدى الشرطة ومعروف لدى المستشفيات وكل الأماكن اللي حكومية، وفي بأخذ علاج. يعني قبل ما يصير الحادث يوم الأربعاء اللي فات كانت الشرطة عندي بالبيت، يعني بيعرفوا كيف سامي والصفة تبعته.
2: قبل الحادث كانوا عندك في البيت؟
1: قبل الحادث كانوا عندي مرتين، لأنه سامي مرة بالشهر لازم يروح على المستشفى لعلاج. هلا لما بروحش على العلاج بصير المستشفى يتصلوا عشان يجوا يخدوه. أخذت سامي هناك وسامي ما رضيش يضل في المستشفى. روى على الدار، بدوش يضل في المستشفى، اضطروا إنه يجوا له مع شرطة على الدار عشان يخدوه للعلاج مرة بالشهر. الشرطة كانت عندي مرتين، مرة الساعة 4 الصبح قبل الحادث بيومين ثلاثة، ومرة اللي بعدها كانوا الساعة 10 الصبح. أنا كنت في الشغل وطلبوا منه أنه يفوت على الدار، كان أخوه في البيت. يجوا 4 من الشرطة مع دكتور من المستشفى عشان يشوفوا حالة سامي ويخدوه. يعني الشرطة بتعرف كيف منظر شان سامي والشكل سامي وحفظه منيح.
2: طيب يعني ما حصل في ذلك اليوم، يعني انه الشرطة انت كيف تعرف طلعوا صورة وفي حده سكينة، هيك سكينة مطبخ صغيرة، وبيدعوا انه حاول يطعن شرطي، انت شو بتقول بهذا الكلام؟
1: انا اللي بقوله في هذا الكلام انه بنفس اليوم اول اشي سامي انا شفته قبل ما اطلع الشغل، وكان قاعد في البيت، يمكن طلع بعد ما انا طلعت من البيت، يمكن ومش أكيد إنه كان في إيده سكينة اللي هي سكينة شيت فواكه. يعني الإشي بيحتاج إنه الشرطة تطلق نار على ابني وتقتله وتتعمد في قتله في عدد كبير من الرصاص وإعدامه في أرض الواقع عشان سكينة. سامي في ساحة المسجد في اللد، بجنب الساحة بجنب باب المسجد، لأنه هناك في منطقة واسعة وبتستقبل كتير ناس. بدنا الكامل للعزاء هناك للرجال. أول طلب بعثوا لي مرسال، أول إشي هد الخيمة وبعدين إن شاء الله نعطيك الجثمان. بعدين في عندهم شروطات، اللي أول شرط أول إشي يكون تسليم الجثمان بعد الساعة 10 بالليل، ثاني شرط ما لا يتعدى 50 شخص الجنازة، ثالث شرط إنه يكون في السيارات مش ماشي على الأرجل وعلى يحملوا النعش على الكتف، ورابع شرط إنه يغسلوه في المغتسل، عندنا مغتسل في المقبرة يغسلوه. وامبارح ببعثوا لي مرسال مع ناس إنه كمان أهله يودعوه في المقبرة وفي المغتسل وبعدين ندفنه. يعني النساء.
0: هذه المقابلة بإمكانكم الاستماع إليها والتي أجرى الزميل جاكي خوري في موقع وتطبيق الشمس حول شروط الشرطة وأيضا ما طلبته من والد جعصوص من أجل عمليا تشييع جثمانه بشكل رسمي. من احتجاز الجثامين إلى الملاحقات السياسية، قررت المحكمة المركزية في مدينة حيفا مواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع في ملف القيادي في حركة أبناء البلد رجغ بري حتى يوم غد الأربعاء. نقول مساء الخير للمحامية هديل أبو صالح مركز عدالة، وبداية أريد أن أبدأ معك من ما قاله الوالد الثاكل أحمد جعصوص الذي روى عمليا تفاصيل حول احتجاز جثمان ابنه وما طلبت منه الشرطة. هل من تعقيب أو متابعة قانونية قضائية لهذا الإجراء؟
3: مساء الخير. بداية احنا بلشنا مكاتبات مع الشرطة من عملية من يوم الخميس بعد مقتل سامي يوم الأربعاء بيد الشرطة في الليل. طلبنا تشريح الجثمان بحضور طبيب مراقب، وبعد الانتهاء من إجراءات التشريح طلبنا بالإفراج أو التسريح الفوري وغير المشروط للجثمان. ولكن حتى اللحظة بالرغم من إرسال ثلاث مكاتبات مختلفة اللي فيها طلبنا ما ذكرت، لم نحصل على أي رد خط من الشرطة بالرغم من طلبنا لذلك. وآخر تواصل مع الشرطة كان هو عن طريق العائلة لما استدعوهن وعمليا قالوا لهم إنه تحرير الجثمان سيتم فقط بالشروط اللي ذكرها.
0: ما السبب يعني لماذا حتى الآن لا يتم عمليا تسريح الجثمان بشكل رسمي للعائلة؟ ما هي الدوافع؟
3: بفكر يعني مهم بداية نشير للسياسة العامة اللي عم بتقودها السلطات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر اللي عم تحتجز جثمين مواطنين فلسطينيين من الداخل في حال تم الاشتباه بقيامهم بأمر ذو طابع أمني. ولكن من الواضح فكرة إنه الشرطة أصلا اقترحت على العائلة تسريح الجثمان بشروط معينة يشير إلى أنه في نهاية الأمر بالرغم من التصريحات الكاذبة اللي تم إطلاقها بالإعلام من قبل الشرطة لا يوجد أي طابع أمني لهذا الحدث، وعمليا كل دقيقة اللي بيتم فيها الإبقاء على الجثمان هي يعني احتجاز غير قانوني وغير مشروع.
0: هديل، هل كانت هناك سوابق قضائية عمليا في مشابهة وتم عمليا أو المحكمة وافقت أو لربما سمحت عمليا بتسريح الجثمين؟
3: بالنسبة للشروط كان في سوابق قضائية اللي فيها المحكمة يعني أبقت على شروط معينة، ولكن الشروط اللي أحطتها هنا الشرطة هي جدا تعسفية وبتمس بالشعائر الدينية وبتناقض يعني تعليم الدين لما الشخص يفترض أنه لا يصلوا عليه ولا يقيموا جنازة وما إلى ذلك، يعني هاي أشياء أمور اللي بتمس بالتعليم الدينية. وبما يتعلق باحتجاز الجثمين يعني عنا سلسلة من الالتماسات اللي تقدمنا بها باسم عدة عائلات من الداخل الفلسطيني باسم أسماء أبنائهم المحتجزين. هناك قضايا اللي بنهاية الأمر اللي الدولة تراجعت بعدها عدة أشهر طويلة اللي كانت فيها العائلات تنتظر استلام جثمين أبنائها. وعمليا يعني كان المس بالحقوق هو عميق وجدا متطرف، وهناك جثمين أخرى اللي ما زالت قيد الاحتجاز.
0: طبعا هذه قضية مهمة، ولكن أريد أن أتحول معك إلى قضية أخرى في إطار الملاحقات السياسية. عمليا اليوم ترفعتم أيضا في ملف القيادي في حركة أبناء البلد رجغ برية، وتم عمليا تأجيل أو الاستمرار في المباحثات والاستماع والمرافعات حتى يوم غد. ما هو السبب وما الذي يدور قضائيا عمليا حتى لا يتم الإفراج الفوري وبدون شروط عمليا عن رجغ برية؟
3: كبداية بدي أنوه إنه المحكمة أو المداولات تدور في محكمة الصلح اللي ذكرت إنها هي بالمحكمة المركزية. عمليا هذا ملف اللي هو مستمر منذ ما يقارب 9 سنوات اللي تم تقدم ملاحة اتهام ضد قيادة رجاء إغبارية تباعا لمنشورات نشرها على فيسبوك. ويعني الآن نصل إلى نهاية هاي الإجراءات. في الغد هناك جلسة خاتمة لإدعاءاتنا بعد يعني ما لم ننهي الإدعاءات اليوم. الدولة عمليا طلبت خلال هاي المداولات بسجن رجع على بين 18 ل 40 شهر.
0: السؤال، لازالت النيابة تصر عمليا على الاعتقال والسجن بحق رجغ برية، والسؤال ماذا كان موقفكم أيضا من

0: هذا الطلب؟
1: بالطبع احنا بنشوف انه طلب متطرف، خاصة انه رجا يعني بالمنشورات باغلبها هي منشورات تصب في حرية التعبير عن الرأي، وايضا نتحدث عن شخص اللي ما عندوش اي سجل جنائي سابق. من الواضح انه المراهقة هي ملاحقة سياسية تباعا لكونه قيادي سابق بحركة ابناء البلد. وطلبنا عملية من المحكمة، يعني عدم التعامل مع الادعاءات اللي قدمتها النيابة.
0: نعم، المحامية هديلة أبو صالح من مركز عدالة، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة والتوضيح أيضا في القضيتين، شكرا جزيلا لك.

إذن كنا قد استمعنا إلى ما قالته هديل أبو صالح حول قضية وأيضا الملاحقات السياسية وما قررته محكمة الصلح في مدينة حيفا حول قضية رجاء إخبارية، وأيضا ما تقدم به أحمد جعصوص والد الشاب سامي جعصوص والذي قتلته الشرطة عمليا قبل نحو أسبوع.

0: سنواصل وإياكم في ملفات الحصاد ونعرج من الاعتداءات ومن الاحتجازات ومن الالتماسات إلى الاعتداءات إلى الضفة الغربية تحديدا ما يحصل في مسافر يطا من اعتداءات المستوطنين المستمرة. مستوطنون والجيش الإسرائيلي هاجموا مسكن المواطن إبراهيم الجبور واعتدوا عليه وعلى عائلته بالضرب ما أدى لإصابة 8 مواطنين تم نقلهم إلى مستشفى يطا الحكومي بإسعاف الهلال الأحمر من بينهم أطفال وسيدة. الصحفي أسامة مخمري من مسافر يطا مساء الخير.
1: مساء النور إلى كل الجميع.
0: يعني هذه الحادثة تحديدا فيها الكثير من التفاصيل ربما توضح لنا، وأنا أقرأ عمليا ما حصل. نتحدث عن اعتداء، عن احتجاز، عن اعتداء، عن اعتقال، عن نقل مصابين. أولا ماذا نعرف عن هذه الحادثة التي حصلت هناك؟
1: نعم، هذه الحادثة في البداية استمرت تقريبا ل3 ساعات. كانت البداية عندما قام المستوطنون بإطلاق بواشيهم في محيط مسكن عائلة إبراهيم إسماعيل الجبور في منطقة حوارة تحديدا. بعد ذلك هاجموا العائلة واعتدوا عليهم، تدخل جيش الاحتلال وأيضا مستوطنون يلبسون الزي العسكري وهم ما يسمون أنفسهم بحراس المزارع أو حراس التلال، شاركوا في الاعتداء على المواطنين. أصيب نتيجة هذا الاعتداء 8 مواطنين من بينهم 4 أطفال وسيدة، تم نقلهم بصعوبة لمستشفى يطا الحكومي نتيجة محاولة منع الجيش الإسعاف من الوصول لتلقي العلاج. أحد المسعفين وصل مشيا على الأقدام حتى يقوم بعلاج هؤلاء المصابين. لاحظنا في الصور، لاحظنا في الفيديوهات جيش الاحتلال الذي رش غاز الفلفل برفقة المستوطنين في وجه المواطنين، كبل أيديهم وعصب أعينهم بالرغم أنهم مصابون بالاختناق. هذا ما أدى أيضا لاحتراق أو حروق في الوجه. بعد ذلك لم يكتفي الجيش والمستوطنون بالاعتداء على المواطنين، بل قام باعتقال المسن إبراهيم إسماعيل الجبور وأيضا اعتقال نجله، تم تحويلهم إلى معسكر سوسيا وهي أحد معسكرات الاعتقال. هناك تم تكبيلهم وتعصيب عيونهم لأكثر من 7 ساعات. نعم. ومن ثم أطلق سراحهم. هذه المنطقة كباقي مناطق مسافر يطا ومناطق جنوب يطا تتعرض دائما لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، لا سيما بعد أن قام المستوطنون بإغراء استيطانية على أراضي المواطنين هنا.
0: نعم، من هذه النقطة تحديدا أريد أن أتحول بك لربما إلى قضية هدم منزل المواطن موسى إسماعيل العذرة في منطقة الديرات.
1: نعم، هذا ما أود أن أقوله، بأن في منطقة حوارة أصدر قرار بعد المتابعات القانونية من قبل المحامين ومن قبل الأهالي لهدم البؤرة الاستيطانية التي أقيمت، لكن هناك غض بصر من قبل حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال على هذه البؤرة التي يسعى الاحتلال دائما لتوسيع البؤر الاستيطانية للسيطرة على الأراضي. في المقابل في منطقة الديرات التي تبعد في الجهة الغربية عن حوارة تقريبا 2 كيلومتر نفذت آليات الهدم، حملة هدم واسعة طالت منازل

0: الاثنين للمواطنين، بالإضافة لهدم خيمة سكنية. في البداية تم هدم منزل المواطن موسى إسماعيل العدرة، هذا المواطن الذي يوم الأمس حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة عام، هذا اليوم تم هدم منزله.
1: سؤال، ما هي دلالات عمليات الهدم في تلك المنطقة أسامة؟
0: نعم،
1: ما هي دلالات عمليات الهدم في تلك المناطق؟
0: هذه المنطقة طبعا منطقة مصنفة سي حسب اتفاقية أوسلو، وهناك شارع استيطاني رسم في العام 2002 سيشق منطقة الديرات، هذه المنطقة الكبيرة والواسعة سيفصلها نصفين، وذلك لخدمة المستوطنين. بعد الانتهاء من عملية الهدم طبعا لمنزل موسى اسماعيل العدرة، توجهت آليات الهدم لخيمة سكنية للمواطن راضي الجبرين، هذه الخيمة التي أصبحت بديل عن منزل تم هدمه قبل ما يقارب الشهر في ذات المنطقة. حتى الخيمة لم تسلم وهي تأوي أطفال صغار في داخلها، بالإضافة لهدم منزل للمواطن محمد العدرة، منزل مكون من طابق مساحته 200 متر يأوي 5 أفراد من عائلة العدرة. هذه المنطقة منطقة الديرات فيها إخطارات، تقريبا أغلب القرية أصبحت مخطرة بالهدم، وهناك إرجاع التماسات من محكمة الاحتلال برفض الالتماس المقدم من قبل المحاميين للدفاع عن هذه المنازل. طبعا يعني نتوقع المزيد من عمليات الهدم في منطقة الديرات، لأن الاحتلال يمنع إعطاء تصاريح بناء في هذه المناطق، المناطق المصنفة سي، بالرغم من المطالبات الكبيرة من قبل الأهالي. هناك أوراق تبوتية، هناك إخراجات طابق، إخراجات يد للأهالي.
1: نعم، في دالة تصاعدية يمكن القول تحديدا في كافة المناطق. أسامة مخامل، الصحفي من مسافر يطا، أشكرك جزيل الشكر على هذا التوضيح وهذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل. في الإستنة منتازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بـ10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بـ10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بـ10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل.
5: فوط معطرة هاكز ثلاثية بـ10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بـ10 شيكل، سبري أكس 150 مل 2 بـ10 شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: الشمس دائماً.

حياكم الله مستمعي من جديد، نواصل وإياكم في الحصاد الإخباري. قبل أن نتحول إلى زيارة ماكرون إلى دمشق، في رسالة تحدي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومن مقر

0: القيادة البحرية يتحدث بنيامين نتنياهو عن تأمين الطرق البحرية بالتزامن مع انعقاد قمة الناتو في أنقرة وحديث أردوغان عن إبرام صفقة طائرات F-35. فلنستمع إلى ما قاله اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
1: أنا هنا بنمل خيفا بسيس خيل ايام مفقد خيل ايام كبالتي سكيرة ممتصة של היכולות שלנו, הן מרשימות, חלקן אתם רואים, והצבתי יעד פשוט, היעד של חיל הים של מדינת ישראל, הוא להבטיח את נתיבי השייט וחופש הסחר הימי שהם כל כך חשובים למדינת ישראל. אני מתרשם מה שעשיתם עד עכשיו ומה שאתם מתכננים לעשות יחד עם שאר כוחות הביטחון. אז שתהיה בהצלחה גדולה.
2: תודה רבה ראש הממשלה. אנחנו מאוד גאים ושמחים שבאת לבקר.
1: תודה, תודה לך.
0: إذن من تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى ملف آخر. من باريس إلى أنقرة اختار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون طريقه عبر دمشق في زيارة استمرت لمدة يومين. الزيارة تزامنت مع وقوع انفجارات في العاصمة السورية بالقرب من مقر إقامة ماكرون. الرئيس وقع على اتفاقيات مع الجانب السوري وهذه هي الزيارة الأولى عمليا لرئيس أو زعيم غربي إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد. ونقول مساء الخير لدكتور طارق وهبي الباحث في العلاقات الدولية.
3: مساء الخير أستاذ أدهم وشكرا للاستضافة.
0: دكتور بداية وضح لنا لماذا اختار ماكرون عمليا الرئيس الفرنسي الزيارة أو الطريق إلى أنقرة عبر بوابة دمشق تحديدا في مثل هذا التوقيت؟
3: هذه الزيارة الرئاسية الفرنسية مبرمجة منذ أن قدم الرئيس أحمد الشرع إلى باريس، وكان هناك دفع يعني آخر بعد توقيع ما يسمى الاتفاق بتوسيع مرفأ اللاذقية، وهذا ما دفع الرئيس ماكرون بالقدوم إلى دمشق وأن يأتي وهو ومع فريق كبير من رجال الأعمال، لأنه الطابع الرئيسي الخارجي لهذه الزيارة هو اقتصادي استثماري، ولكن هذه الزيارة تحمل في طياتها أيضا من ضمن العمل الرئيسي للرئيس ماكرون الموضوع السياسي وموضوع التقلبات في المنطقة. لذلك أنا أعتقد أول شيء يجب أن نقول أن الرئيس ماكرون لم يغير في مسار هذه الزيارة لا قبل ولا بعد، لأنه قبل أن يأتي كان هناك انفجار في قصر العدل، ورغم هذا الانفجار في قصر العدل لم تتغير الزيارة، وعندما أتى وهو خارج من الفندق باتجاه قصر الشعب استطاعت الشرطة أن تكتشف أن هناك عبوتين ناسفتين، وفي مرحلة يعني تعطيلها انفجرت تم هذا الانفجار. طيب. لذلك أنا أعتقد أنه الآن نحن أمام خطوة مهمة في ترتيب ما يسمى البيت السوري.
0: طيب.
3: للوضع
0: أمام نعم في هذه النقطة تحديدا تحدثت عن البعد السياسي للزيارة قبل أن أخوض معك في البعد الاقتصادي أكثر كما تحدثت عن الاتفاقيات. في البعد السياسي إلى أي مدى أولا هذه الزيارة تحمل عمليا كون فرنسا ترى بنفسها عمليا حامية الأقليات في لبنان وسوريا، أيضا رسالة واضحة للداخل السوري وتحديدا لما أو التطورات الحاصلة مع الدروز مع العلويين مع المسيحيين هناك؟
3: يجب على فرنسا أن تحمي الديمقراطية وليس الأقليات. كلمة الأقليات تزعزع ما يسمى مفهوم المواطن، مفهوم المواطنة داخل الدول. صحيح فرنسا كانت رائدة بمفهوم دعم الأكراد إن كان في العراق وإن كان في سوريا منذ الرئيس ميتران، وأكمل الموضوع حتى الرئيس ماكرون، وخصوصا أنه في مرحلة ما كان هناك قوات فرنسية متواجدة في المنطقة الكردية السورية، لأن هذه القوات الكردية ساعدت القوات الفرنسية على القضاء على جزء من القوات التي كانت في داعش. أنا أود أن أقول لك يا سيدي أن فرنسا تريد من الرئيس الشرع أن يحترم الدستور، أن يحترم مكونات الشعب السوري، ولكن فرنسا كدولة سيادية لا تستطيع أيضا أن تتدخل بالشؤون الداخلية السورية بمفهوم أنها تدعم المسيحيين أو الدروز أو العلويين أو الأكراد.
0: نعم على ضوء الأوضاع الداخلية وأيضا التوتر الداخلي، وأنا أريد أن توضح لي نقطة هامة أيضا.

0: فرنسا لأنها أعطت هذه الأموال لكي يبتعدوا عنها أو لكي يحمونها. انطلاقا من ذلك، أنا باعتقادي المشكلة الكبرى هي ما يسمى بين قوسين المجاهدين الأوروبيين الموجودين في ما يسمى منطقة الهول،
1: صحيح
0: يعني مجمع الهول في شمال شرق سوريا، والذي كانت الأكراد يعني مسؤولين عنه. والآن تحاول سوريا بالقول أنكم تستطيعوا أن تسترجعوا كل هؤلاء، لأن الدولتين الأهم في هذا الموضوع هم بلجيكا وفرنسا، لديهم أكثر من يعني الجنسيات الموجودة في هؤلاء الأشخاص. ولكن يا سيد العزيز، هناك بروتوكول الآن في فرنسا داخل ما يسمى عودة ما الجهاديين، يعني هناك مرحلة تحقيق، ثم مرحلة سجن، ثم مرحلة إعادة تأهيل، بالمفهوم أنهم ضاعوا أو شذوا عن مفهوم ما, ما, ما, ما كانوا يعني الأهداف التي ذهبوا إليها. أنا باعتقادي لا خوف على الأمن القومي الفرنسي في هذا الموضوع، القضية الكبرى هي إسرائيل، صدقني القضية الكبرى هي إسرائيل.
1: وهذا ياخذني
0: إسرائيل
1: إلى
0: تسعى إلى زعزعة المنطقة،
1: نعم
0: وتتهم الرئيس ماكرون بأنه معادي للسامية وأنه يدعم
1: صحيح. وهذا
0: الإرهابيين.
1: التوتر القائم بين ماكرون وأيضا إسرائيل الذي كان عمليا من خلال التصريحات حتى بعد الحرب على غزة، وهنا يعني عمليا أريد أن توضح لنا أيضا كأستاذ في العلاقات الدولية وباحث بها، إلى أي مدى هذه الزيارة تحمل بعد استراتيجي في إطار يعني كل التفاهمات، لأنها استوقفتني عند نقطة هامة تحدث عنها الرئيس السوري أحمد الشرع عندما قال يعني عمليا بأن لسوريا أو لبلادي دور كممر عالمي بديل في عقاب أزمة مضيق هرمز، وترى فرنسا بأن وجودها مهم في سوريا في إطار توطيد العلاقات هذه.
0: الرئيس السوري في هذا الشق يقصد بالتحديد مرفأ اللاذقية والعبور عبر منطقة اللاذقية باتجاه العراق وباتجاه الخليج، يعني لا يوجد أي عوائق بالمفهوم الطبيعي، يعني لا جبال، كلها سهول، وهو يستطيع أن يكون هناك سبل مواصلات لها علاقة في القطارات التي تنقل المواد باتجاه الخليج، وهي أسرع من أن تصل إلى البوخ. ولكن من مفهوم استراتيجي، دعني أقول لك وبكل صراحة، الآن العلاقة الفرنسية الإسرائيلية في يعني أوطى مستوى لها. إسرائيل لا غير مقتنعة أن فرنسا تريد أن تساعد في المنطقة بالمفهوم الأمني والمفهوم يعني السلام والأمن العالميين. وأكثر من ذلك، إسرائيل أعتقد أنها تنسى أن فرنسا هي دولة داخل مجلس الأمن ولها قدرتها بإيقاف بعض القرارات إذا استعملت الفيتو. انطلاقا من ذلك، أنا أعتقد حقيقة أن على إسرائيل أن تعي جيدا أن كل ما تقوم به من استثمارات بالمفهوم ضم الأراضي والعمل على تخريب الفكر المحلي للناس بالقول أنها تحميهم أو تستطيع أن تستقطبهم أو تريد حقيقة أن تدربهم على حماية أنفسهم، كل ذلك هذا هراء بالمفهوم السياسي. لماذا؟ لأنها تعي جيدا أن هناك سيادة لهذه الأرض لدول أخرى
1: والسؤال،
0: وليست
1: هل
0: لها.
1: زيارة ماكرون عمليا تضيف لشرعية الرئيس السوري أحمد الشرع؟ لأن هناك نقاش كبير بين الخلافات الداخلية، بين عدم اعتراف إسرائيل حتى الآن به، وأيضا كل النقاش حوله، هل هذه زيارة عمليا تعطي اعتراف كبير جدا بهذه الشرعية؟
0: يعني إسرائيل اعترفت ولم تعترف بالرئيس الشرع ليس له قيمة. لماذا؟ لأنها تتصرف وكأن سوريا ليس فيها رئيس. للأسف الشديد، القضية هي هل الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تضغط على إسرائيل؟ لأن الرئيس ترامب يقول هذا الرجل هو رجل مهم، متكلما عن الرئيس الشارع، وجلست أنا وإياه وسمع ما أريده. يعني هناك نوع من إطراء باتجاه الرئيس الشرعي أنه يستطيع أن يكون رجل المرحلة، يعني الرجل الذي بنى دولة في إدلب بكل معاني الدولة استطاع حقيقة أن يصل ويقوم بثورة للوصول إلى إلى إلى دمشق، بغض النظر ساعدوا تركيا أو غير تركيا، بغض النظر عن ذلك. لذلك أنا أعتقد أن إسرائيل الآن تبحث حقيقة أن تنسى ما يحصل، لأنه هذا يسمح لها بالتعدي على الأجواء السورية، يسمح لها بالتعدي على الأراضي السورية والبقاء مثلا في جبل الشيخ.

0: في قمة جبل الشيخ والاستعمال هذه الجمل.
1: اليوم يحصل تحديدا أيضا يمكن قال دكتور طارق وهبي أيضا ما يحصل من توغلات إسرائيلية في جنوب سوريا، وعلى وقع أيضا تقارير أخرى تتحدث عن إعادة تدشين وأيضا فتح طريق الحرير وغيرها من الطرق التجارية سعودية تركية، وهذا ما يقلق إسرائيل. أشكرك جزيل الشكر دكتور طارق وهبي الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا في هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك يا سيدي. بسم الله.
1: بعد قليل مباراة هامة وأيضا ترقب لمباراة كأس العالم بين منتخب مصر ومنتخب الأرجنتين. المصريون يسعون إلى تجاوز هذه المرحلة والانتقال إلى إنجاز تاريخي آخر على غرار منتخب المغرب. أجواء حماسية لهذا المنتخب وأيضا لهذه المباراة التي ستكون بعد قليل، وما نشهده أيضا في غرفة الملابس والشوارع المصرية من أغاني للمصريين الحماسية التي عمليا تهدف إلى

0: نقول مساء الخير للصحفي المصري أحمد حسين.
1: مساء النور، كل التحية لكم ولكل مستمعيكم الكرام.
0: يعني هناك ترقب كبير، كيف تبدو أولا الأجواء في شوارع مصر والتي عمليا تتباهى بالإنجاز الذي حققه المنتخب حتى اللحظة؟
1: طبعا يعني الشوارع الآن تقريبا في عموم مصر هادئة تماما، بدأت تفرغ من الحركة المزدحمة التي عادة ما تكون في مثل هذا التوقيت. يوميا الجميع توجه إلى المقاهي، إلى منازل الأصدقاء، إلى منازل الأقارب، استعدادا لهذه المواجهة التي تنطلق بعد ساعة تقريبا. الاستعدادات في مصر أيضا على مستوى ساحات الجماهير يعني بدأت منذ أيام بعد التأهل إلى هذا الدور في الإنجاز غير المسبوق للمنتخب المصري في تاريخ مشاركته.
0: أعتقد هل لديكم شعور عمليا بأن المنتخب قادر هذه المرة عمليا الوصول وحتى الفوز على منتخب الأرجنتين وتحقيق إنجاز أو مفاجأة كروية؟
1: هذا ما يأمله المشجعون حقيقة. بعد المباراة الأخيرة سادت حالة كبيرة من التفاؤل، الأداء الذي أظهره المنتخب المصري في مباراتها السابقة مع أستراليا، إضافة أيضا إلى الصعوبات التي واجهت منتخب الأرجنتين في تأهله أمام منتخب الرأس الأخضر، إضافة إلى الحالة المعنوية المرتفعة التي تأتي من داخل معسكر المنتخب المصري. وبالطبع تبقى الأمال معقودة في أن يؤدي المنتخب المصري على
0: أحمد. ما هو سر نجاح المنتخب حتى الآن؟
1: أتصور وقد يتفق معي عدد كبير من المتابعين للمشهد من داخل المنتخب أن السر هو غرفة الملابس. صحيح. الحالة الإيجابية التي وضعها مدرب المنتخب المصري، وهو كان قائدا للمنتخب ولاعبا هجوميا، ومعروف بأنه ينتبه بشكل كبير للحالة النفسية،
0: ويذكرنا بأفضل الفترات أيضا فترة حسن شحاتة عمليا والتي يعني غابت كثيرا عن المصري.
1: صحيح، أتفق معك تماما. وأعظم إنجاز للمنتخب المصري كان قد حققه في بطولة أمم أفريقيا، كان يعني على رأس القيادة الفنية حسن شحاتة، وهو أيضا كان مدرب على نفس السياق والطراز، ومن قبلهما كان الكابتن محمود الجهري، وكلاه الجميع كان مدرب وطني ويهتم جدا بالحالة النفسية
0: للاعبين. للأسف دهمني الوقت بسرعة، نتمنى طبعا اليوم تحقيق إنجاز كروي للمصريين، هذا ينعكس أيضا على المشجعين العرب. أشكرك جزيل الشكر أحمد حسين الصحفي المصري، وبهذا وصلنا إلى ختام هذا اليوم من الحصاد الإخباري. شكرا لكم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات بعشرة شيكل. فلسطين منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمان الخضيرة المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمان في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل. غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل. براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل. ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمان الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
3: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60 ألف شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: هندسيين في حيفا يعنيها مخللة من هال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد. مخللة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخللة من هال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن 50-30. مخللة من هال حيفا من بيت الهستدروت.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بإدارة وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين ايار 2026.
6: الشمس دائما.
7: يعني انا مش فاهم، تركين كخاف على السفسال؟ طب يفوتوا من اول اللعبه.
8: سلام، معك ابو الحروف. كخاف هو نجم، سفسال بهالسياق معناها دكه الاحتياط، وبالاخر ما انت عارف. قرارات مدرب.
9: الشمس، منحط النقط على الحروف.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. لقي شاب مصرع من مدينة طمرة يدعى ياسر أبو الهيجة في جريمة إطلاق نار وقعت في مكان عمله في المدينة، فيما أعلنت نجمة داود الحمراء عن إصابة اثنين آخرين. وارتفعت أعداد ضحايا جرائم العنف داخل المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 153 ضحية. أعلنت الشرطة عن ضبط أكثر من 30 مركبة تعود لأشخاص من الجليل تراكمت عليهم ديون تقدر بعشرات ملايين الشواقل. وقالت الشرطة أن الحملة جاءت بهدف قطع شريان الأكسجين الاقتصادي لمسببي الجريمة في المجتمع العربي، كما شملت الحملة بلدات عدة في الجليل من بينها سخنين عرابة ودرحنة. أعلن وزير الاتصالات السابق ورئيس حزب جنود الاحتياط يعاز هندل عن خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بالشراكة مع وزير الثقافة والرياضة وعضو الكنيسة حيلة روبر، وتتواصل التحالفات السياسية لخوض الانتخابات القادمة في شهر أكتوبر القادم. اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى سوريا قبل انتقاله إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي. وأعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن

0: تطلعه لأن تشكل فرنسا الشريك الأول لبلاده التي قال أنها استعادت دورها كعقدة ربط في سوق الممرات العالمية بعد تعطل حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. بدوره قال ماكرون إن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المصرفي، وذلك خلال زيارته لدمشق والتي استمر فيها بعد انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من مكان إقامته في العاصمة السورية دمشق. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تلقت وعدا بشراء 5 مقاتلات من طراز F-35، وأضاف أردوغان أن أنقرة ستعمل جاهدة لصياغة أسس العلاقات بين إيران والولايات المتحدة وتسخر كل إمكاناتها لدفع عجلة السلام العالمية. بدوره أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله في الناتو، مشيرا إلى أن حضوره القمة جاء بسبب انعقادها في تركيا وتقديرا لأردوغان. كما أكد ترامب اتخاذ قرار لبيع مقاتلات F-35 إلى تركيا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 26، في النقب 23، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للدعوي.

7/7/2026. مرحبا جميعا. إيهاب عويس في غرفة التحكم، الإنتاج. ألف تحية لخليل حداد في التنسيق والإعداد، ومعكم بإعداد البرنامج وتقديم دوري للداوي. مرحبا، مساء الخير. كتير مرات بالحياة منشوف مواقف بتخلينا نتردد، منسمع صرخة، منشوف تصرف غريب، أو منلاحظ أنه في طفل أو مسن أو شخص مع محدودية أو حتى إنسان داخل إطار تعليمي أو علاجي ممكن يكون عم بتعرض لإساءة أو إهمال. وأول سؤال بخطر على بالنا، هاي مسؤوليتي ولا مش شغلتي؟

يعني في ناس بتقول أكيد في حدا غيري رح يبلغ، وناس آخرين ممكن تقول ما بدي أتدخل، وفي ناس بتخاف إنها تبلغ إذا ما

كان مع دليل قاطع. لكن القانون مرات بيشوف الأمور بطريقة مختلفة تماماً. في حالات معينة التبليغ مش مجرد موقف أخلاقي أو إنساني، إنما واجب قانوني، وعدم القيام فيه ممكن يطول مسؤولية قانونية على الشخص نفسه، خاصة إذا كان من أصحاب المهن اللي القانون حملهن مسؤولية خاصة. فشو هو واجب التبليغ؟ مين ملزم فيه؟ وعن أي حالات لازم يبلغ؟ وهل بيكفي مجرد الشك؟ ولمن يتوجب علينا أن نتوجه يا جماعة؟ وإذا بلغنا شو بيصير بعدين؟ والأهم، وينت ممكن يتحول الصمت نفسه إلى مخالفة للقانون؟

0: أي نعم، عن كل هذه الأسئلة وأكثر رح نحكي اليوم مع ضيفتنا المحامية الحقوقية رغدة عواد. مساء الخير.
1: مساء الخير دريد، إلك وجميع المستمعين والمستمعات.
0: أهلا أهلا. طيب هيك مباشرة نحكي عن واجب التبليغ كمدخل وأسئلة. بداية شو المقصود قانونيا بواجب التبليغ، وليش شاف المشرع ضرورة لفرضه؟
1: واجب التبليغ أو يعني ما يسمى بالعبرية حفاد ديفوا فرض في إطار قانون العقوبات بال 1989 كإطار أو كواجب اللي بلزم جميع الناس إنها تبلغ عن أي جريمة اللي هي منصوص عليها في قانون العقوبات. طبعا في جرائم محددة اللي بتحدث لقاصر طفلة أو لمعدوم الحيلة، ما يسمى
0: فاقد
1: الحيلة اللي هو شخص نتيجة مرض معين أو إعاقة معينة أو لسبب معين هو غير قادر على رعاية نفسه، إنه يبلغ للشرطة أو لعامل اجتماعي اللي تم تعيينه بحسب القانون لهذا الأمر، عادة في الشؤون الاجتماعية طبعا. وعدم التبليغ عن الجريمة اللي هو بيعرف فيها مش بشكل مؤكد، إنما عنده شك معقول يستند لأساس معقول إنه هاي الجريمة صارت، طبعا يترتب على الأمر عقوبة قانونية.
0: ذكرت قاصر وخطر في بالي، مش من ضمن الأسئلة اللي محضر لك إياها، هل بمسك تبليغ القاصر عن أمر ما معين، حالة عنف جرم أو حتى شك من قاصر مقبول؟
1: طلع هون بدنا نميز دريد بين واجب التبليغ كواجب مفروض حسب القانون وعدم الالتزام فيه قد يعرض الشخص لعقوبة قانونية، وبين إذا بنفع هذا القاصر يقدم بلغ. فعمليا من ناحية الواجب الملقى على الشخص من ناحية قانونية لا يوجد واجب قانوني في ضمن في إطار
0: على القاصر
1: ولكن هل القاصر يمكن أنه يقدم بلاغ أو طبعا بدون شك، لأنه بهاي الحالة على سبيل المثال إذا طفل قام بإبلاغ معلمة أو مستشارة تربوية بشيء اللي هو بعرف فيه أو شاكك فيه متعلق بطفل آخر صديق أو زميل لإله، فهذا بيرتب أو على المستشارة أو المعلمة إنها تأخذ يعني
0: بعين الاعتبار بلاغه. طب وإذا القاصر رفع تليفون بكل بساطة كبسمية للشرطة، كيف بتعاملوا معه؟
1: بدون شك إنه في هون أولا يعني من ناحية نقول قانونية أي بلاغ بوصل للشرطة المفروض التعامل معه بشكل يعني جدي بغض النظر، ولكن هذا ما بيقول إنه ممكن أجهزة الشرطة تشك بجدية هذا الاتصال مفهوم. ولكن واجب على الشرطة بدون شك إنها تتعامل مع كل توجه بشكل جدي، لأنه يعني دريد ياما أحداث وجرائم كان فيها الأطفال هن اللي بادروا أو صوروا أو كان في عندهن تدخل معين من أجل كشف عن جريمة معينة. وهذا بس بذكرنا كمان بكيف بتعامل القوانين الدولية أصلا مع الأطفال، مع حقهن في يعني سماع صوتهن أو حقهن بأنه كمان يعبروا عن آرائهن بتعلق في عمر الطفل ونضوجه.
0: مفهوم. دعنا نحكي عن الفرق بين الواجب الأخلاقي بالتبليغ والواجب القانوني اللي قد يلزم الشخص باتخاذ موقف.
1: أنا كنت بحب دريد كمان هيك قبل ما نتطرق للواجب القانوني والواجب الأخلاقي، أنا بس نأكد على أهمية طرح الموضوع اليوم في سياق كمان يعني وضع مجتمعنا.
0: صحيح.
1: وضع اللي فيه مجتمعنا غارق أيضا في الجريمة والعنف، وهذا يعني بيأثر بدون شك كمان على سلوكيات الأشخاص. فبمعنى ممكن أكون أنا معرض أني أكون شاهد أو أسمع أو أعرف أو أشك بحدوث جرائم من النوع اللي طبعا بذكرها القانون أكثر من لو كان مجتمع خالي من تنقول أشكال العنف والجريمة. وهذا كمان بيقول أنه أنا كصاحب مهنة كمان في مهنتي في ظل السياق اللي إحنا اليوم منعيش فيه، احتمالية أني أتعرض أني أواجه شخص امرأة طفل فاقد الحيلة أنه يكون عم بتعرض لواحدة من أشكال الجرائم المنصوص عليها في القانون كمان الاحتمالية بتزيد. فأهمية طرح هذا الموضوع دريد اليوم في يعني حلقتك كتير مهم، وكمان عشان الخلط اللي موجود كمان بوينت في واجب تبليغ وينت فيش.
0: صحيح.
1: بفكر هذا كتير
0: لا مشكورة كمان. بجد على هذا الإطراء، لكن هذا أقل واجب اللي إحنا عم نقوم فيه وبدورنا وكمان بوجودك. نتحدث عن الفروقات بين الواجب الأخلاقي بالتبليغ وواجب القانوني اللي قد يلزم الشخص باتخاذ موقف، تعال فوت فيها.
1: يعني تعال نبدأ هيك، إنه من ناحية قانونية لما في عنا واجب قانوني، عدم الالتزام بالواجب المنصوص عليه في القانون رح يترتب عليه عقوبات قانونية في هاي الحالة. على سبيل المثال بحسب واجب التبليغ في قانون العقوبات، عدم تقديم البلاغ قد يعرض الشخص للحبس الفعلي.
0: فعلا ممكن نوصل
1: نعم الحبس الفعلي. إسا بنحكي كمان شوي كيف المحاكم طبعاً بتتعامل مع هذا الموضوع طبعاً. وهل فعلا يعني يطبق أو تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون أو لا. ولكن عم تسألني إيش الفرق بين الواجب طبعاً القانوني والواجب الأخلاقي. الواجب القانوني طبعا يترتب عليه عقوبات قانونية، بهاي الحالة يعتبر جريمة جنائية بحسب القانون. بينما الواجب الأخلاقي هو المحرك فيه، هو المبادئ والضمير والإنسانية. ومنشوف كتير مرات ناس اللي كمان بتبلغ، تتصل مرات كمان على خطوط المساعدة الموجودة في جمعيات، مش بالضرورة العامل الاجتماعي اللي تم تعينه بحسب القانون أو الشرطة، من هذا النابع، من هذا المحرك الإنساني الأخلاقي. فهذا يعني الفرق ما بين واجب اللي بجبرك أو بفرض عليك لأنه عدم الانصياع لهذا الواجب قد يعرضك لعقوبة قانونية، وبين الواجب الأخلاقي الإنساني الطبيعي اللي المفروض يكون عندنا كبشر وكأصحاب مهنة، اللي كمان في عنا أخلاقيات معينة
0: اللي خلقنا بالفطرة معها. وعامل الخوف يدخل هنا ورح نتوسع فيه بخلال حلقة أكثر، نحكي عن الأهداف اللي بسعى إليها القانون لتحقيقها من خلال فرض واجب التبليغ، وشو أبرز المجالات اللي بيشملها هذا الواجب.
1: المجالات بتقصد بمعنى الجرائم أو
0: باللي يستلزم الموقف بالتبليغ.
1: نعم.
0: تعال بس نعدهن بس عشان ندخل كمان
1: نعم.
0: مستمعات ومستمعين نعم. على الصورة.
1: أولا خلينا نقول أنه واجب التبليغ كمان مرة منصوص في قانون العقوبات بند 368، اللي هناك عمليا المجالات أو الجرائم المنصوص عليها هي أولا جريمة جنسية. أي جريمة جنسية، أي شخص عنده اشتباه يستند لأساس معقول أنه حدث جريمة جنسية يجب أنه يقوم بتبليغ عنها، أو جريمة أحدثت إصابة جسيمة جسدية. الجرائم عمليا العنف اللي قد تعرض الشخص لخطر، كمان هاي واحدة من الجرائم اللي يجب كمان الإبلاغ عنها. وجرائم اللي فيها إساءة معاملة، مرات كتير دريد ممكن يكون نفسي
0: نعم.
1: مش بدري يكون جسدي، إنما إساءة معاملة اللي بنبع عنها ضرر نفسي، كمان بهاي الحالة يجب على الأشخاص عامة وأيضا أصحاب المهن المنصوص عليهم في القانون، وممكن نتوسع
0: عنها كمان،
1: إنهن يبلغوا عن جرائم من نوع إساءة معاملة. وأيضا الإهمال، اليوم إذا بدنا نذكر مثلا صاحب مهنة معلمة اللي بتعرف إنه في طفل مهمل، أهله أو المسؤولين عنه ما بيقدموا له الرعاية المطلوبة وفي إهمال معين، أيضا هاي واحدة من الجرائم المذكورة المنصوص عليها في واجب التبليغ، اللي يجب على الشخص اللي يشتبه بحدوث واحدة من هاي الجرائم اللي ذكرناها يقدم بلاغ.
0: هذا مهم. طيب من الملزم قانونيا بالتبليغ بعد إعلان مدته؟ الإعلانات مدتها دقيقة وأربعين ثانية، إحنا راجعين.
2: حقك علينا شوي.

0: Oreșani.
1: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل.
3: فيليه ستانا مونتازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
0: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.

0: يلا، متى يتحول الصمت إلى مسؤولية قانونية؟ كل ما يجب أن تعرفوه عن واجب التبليغ. لكل المنضمات والمنضمين، ما زالت معنا المحامية الحقوقية رغدة عواد. نتحدث عن مين الملزم قانونيا جماعة بالتبليغ بهذا البند هون؟ هل واجب التبليغ يقع على كل مواطن؟ هذا ذكرناه. أم أنه القانون يفرض على فئات محددة؟ الفئات المحددة ذكرنا أنه كل المواطنين. صحيح. هل فعلا في فئات محددة أو في فئات محددة لا؟
1: نعم، يعني بحسب ما ينص عليه بند 368 من قانون العقوبات، في أصحاب مهن اللي بطبيعة العمل تاعهن على الأغلب يكونوا قادرين أو عندهن فرص إنهن ينكشفوا على حالات اللي فيها بتعرض قاصر أو فاقد للحيلة أكثر من مهن أخرى.
0: جابالك نعددهم؟
1: طبعاً.
0: معلمين؟
1: مثل الأطباء، الممرضين، أخصائيين نفسيين، وكل طبعاً المهن الطبية الثانية،
0: وعاملين الاجتماعيين،
1: العمال الاجتماعيين طبعاً. الشرطة، العاملين في سلك التربية والتعليم،
0: مدراء المدارس
1: ومدراء أيضاً أي إطار أو مؤسسة أخرى اللي فيها قاصرين أو فيها فاقدين الحيلة، من مسنين أو من أشخاص مع إعاقة. لما بنقول كمان عاملين في سلك التربية والتعليم، يعني مش بس المعلمين المعلمات، إنما أيضا المستشارين التربويين، المستشارات التربويات. فعمليا يعني أصحاب هدول المهن في عليهم تعنقول مسؤولية أكثر أو عائق عبء أكبر بكل ما يتعلق في واجب التبليغ، لأنه العقوبة لعدم تبليغهن فيما لو كان عندهن اشتباه في تعرض قاصر أو فاقد للحيلة لوحدة من الجرائم اللي عددناها دوريد، عقوبتهن القانونية أعلى من الأشخاص العاديين
0: لأنهن بمكانة مسؤول.
1: صح.
0: أوكي.
1: المشرع لما سن أو قدم اقتراح القانون، ما كانش هدفه الأساسي دوريد أنه يجيب بالضرورة عقوبة قانونية، قد ما كان عم بفكر كيف ممكن يمنع استمرار الاعتداء على الأطفال والطفلات أو على فاقدين الحيلة. فكأنه الفكرة الموجهة كانت لتشريع أو لسن هذا الواجب هو كيف نمنع استمرار هذا الاعتداء أو استمرار هاي الجرائم. وبالتالي أصحاب المهن باللحظة اللي بيشعروا أنه في علينا واجب، يعني هذا مش إشي برجع على اللي كنت عم تذكره دريد والواجب الأخلاقي، إنما لما في واجب قانون

0: تعطوني أنا على الأغلب
1: أنت ملزم
0: بالضبط أنت ملزم وبالتالي كأنه هذا قد يؤدي لانخفاض في وتيرة العنف والجرائم اللي حكينا عنها.
1: بالحالات اللي يصبح فيها التبليغ واجب هات نذكر أكثر ولكل المنضمات إسا والمنضمين نرجع نذكر ونزيد عليهم أبرز الحالات اللي بتوجب فيها أو بلزمنا القانون أنه نبلغ عنها وين تشو؟
0: أوكي أولاً عم نحكي عن قاصر عشان هيك نرتب للمستمعين والمستمعات
1: وبعدين ننتقل بالعموم للبالغين
0: نعم مش البالغين فاقدين الحيلة واجب التبليغ بيقول هيك كلياتنا بالإضافة لأصحاب المهن اللي عددناهن دريد في علينا واجب أنه نبلغ لعامل اجتماعي تم تعيينه من قبل القانون عم نحكي يعني عن عامل اجتماعي موجود في الشؤون الاجتماعية أو للشرطة إذا عرفنا أنه قاصر يعني تحت الـ 18 عم بتعرض لجريمة جنسية اعتداء جنسي عم بتعرض لإصابة جسيمة بتعرض حياته للخطر
1: وإساءة نفسية
0: أو أي إساءة معاملة جسدية نفسية كلامية أو لإهمال أو فاقد حيلة اللي عم بتعرض لنفس هاي الجرائم اللي عددناها بهاي الحالة بصير في إلزام على الشخص أي شخص أو على صاحب مهنة اللي عددناها إنه يقدم البلاغ اللي ذكرناه.
1: أوكي.

0: بفكر الدرايات الخلفية لتشريع هذا الواجب مهم نذكرها، لأنه بمرحلة ما كان المجتمع قبل يعني فرض هذا الواجب القانوني بتعامل مع هاي الحالات اللي كنا عم نعددها كأنها مش مشكلة أصلاً، يعني ما كانش في اعتراف مجتمعياً إنه في مشكلة، وإنه كان التعامل مع هاي الأمور كيعني شأن عائلي خاص ما في داعي نحكي عنه، وكأنه المجتمع كان يتعامل مع هاي الجرائم خاصة داخل الأسرة زي قصة القرود الثلاثة، لا يرى لا يسمع لا يتكلم، لحد ما بال 1988 صار في حدث لطفلة عمرها 3 سنين وصلت على المستشفى في حيفا فاقدت الوعي، وبعد 5 أشهر تم الإعلان عن وفاتها. الحدث هذا زي عمل ضجة كتير كبيرة في المجتمع، إنه كيف الجيران كانوا يعرفوا والأصدقاء كانوا يعرفوا والأقارب ووالداها كانوا يعرفوا كمان، وما حداش بلغ نهائيا، حتى معلمة الروضة كانت تعرف. فكأنه هي الخلفية لتشريع هذا الموضوع، والهدف منه هو كسر حاجز الصمت اللي موجود، بالرغم من أنه كنت عم تحكي دريد أنه بعد في خوف، ويمكن طبعاً. يعني ممكن ننتقل
1: لا رح نتطرق لها، وهنا خاصة بحالات العنف والجريمة اللي موجودة في البلد، ومش بس هيك والكوكب كله. طيب على سيرة الأسرة اللي انت ذكرتيها من شوي، وبخصوص الاعتداءات كمان اللي انت تفضلتي فيها، الاعتداءات الجنسية، تعال نحكي عن الأسرة والاعتداءات الجنسية والعنف داخل الأسرة. شو مع هذه الحالات؟ كيف بتم التعامل معها؟
0: سؤالك كتير مهم دريد، لأنه هو يعني بيشدد على كمان يعني التعديل اللي فات على القانون بال 2007، أنه صح كل الوقت من لما تم سن واجب التبليغ كان موضوع الجرائم الجنسية موجود كواحدة من الجرائم من الأحداث اللي فيما لو الشخص كان عنده اشتباه بحدوثها لقاصر أو لفاقد الحيلة يجب التبليغ عنها. ولكن في مرحلة معينة صار في وعي أكثر يعني بالمجتمع، أنه مرات كتير الأحداث الجنسية هي والجرائم الجنسية بتصير من قبل قاصر لقاصر، وبالوقت اللي فيه واجب التبليغ نفسه كان بيحكي بس عن لما القاصر أو فاقد الحيلة بتعرض لجريمة من قبل بالغ مسؤول عنه، أهله أو مسؤولين عنه بمعنى معلمة حدا مسؤول. فالاحتياج كان للتعديل على القانون، إنه طب شو مع لما القاصر عم بتعرض لوحدة من هاي الجرائم من قبل قاصر تاني، وهون صار التعديل. التعديل أكد على أنه فقط في الجرائم الجنسية اللي كنت عم تذكرها دريد، فقط في الجرائم الجنسية إذا كان قاصر عم بتعرض لاعتداء جنسي من قبل قاصر ثاني يتوجب هون أيضا واجب التبليغ، بعكس باقي الجرائم الثانية اللي كنا عم نحكي عنها، إصابات جسيمة، إساءة معاملة، كلها واجب التبليغ بفوت أو يطبق فقط لما المعتدي هو

0: بالغ في الجرائم الجنسية واجب التبليغ أيضا بيكون لما أيضا المعتدي هو قاصر. ففكر هاي كمان إضافة كتير مهمة
1: جدا. كبار السن كمان إلهن حصة صحيح طبعا. يعني بالجيل الذهبي تعال نسميهن أو اللي أكبر من هيك أو اللي عندهن محدودية كيف ما أنت تفضلتي، لكن نتحدث عن البالغين والكبار بالسن برضو واجب التبليغ هو ملزم
0: صحيح.
1: هناك ممكن كمان نشوف عاملين اللي بيقوموا بمساعدة هؤلاء الأشخاص
0: صحيح.
1: فيسر عليهم كمان القانون
0: صح. بفكر يعني النظرة للمشرع أنه كمان الأشخاص اللي هني مع إعاقة أو المسنين بهاي المرحلة ممكن استغلالهن أو الاعتداء عليهن في أطر معينة أو استغلال المرحلة الصحية اللي هني موجودين فيها صحيح. أو العمرية اللي هني موجودين فيها، ولهذا السبب كمان هناك في واجب التبليغ من أجل حماية صحيح. هاي الفئات إن كان الأطفال القاصرين طبعا أو المسنين أو صحيح. أصحاب
1: وشوفنا الإعاقة. كتير عبر القنوات الإخبارية التنكيل بالمسنين
0: صحيح.
1: ضربهن وتعذيبهن في الأطفال في الحضانات وأيضا المسنين في دور الرعاية.
0: بس بتعرف دوريد يعني بهاي الحالات انت عم تحكي حتى عن حالات اللي في عندك دليل ملموس، يعني حالات
1: بالزبط.
0: اللي واجب التبليغ حتى هو بفرض واجب حتى أيوة. من دون
1: زي تحصيل حاصل لانه هو موجود وفي دليل واحنا شايفينه مصور موثق بس في حالات اللي لا في مرحلة الشك كمان
0: صحيح.
1: نتعامل معها
0: صحيح
1: نعم.
0: هي بفكر هاي هي الإضافة المهمة كمان في واجب التبليغ. فيش داعي أكون متأكدة 100% أو عندي دليل علشان أقدم بلاغ، بكفي أنه عندي شك معقول أنه هذا القاصر أو هذا فاقد الحيلة عم بتعرض لوحدة من الجرائم اللي ذكرناها علشان أنا أبلغ، لأنه من منطلق أنه بدنا نحمي هذا الطفل أو بدنا نحمي فاقد الحيلة هذا من أنه يكون فعليا عم بتعرض لاعتداء أو إساءة.
1: واجب التبليغ داخل المدارس.

0: ما واجب التبليغ داخل المؤسسات التعليمية؟ ووينتا بصير المعلم أو مدير المدرسة ملزم بإبلاغ الجهات المختصة؟ واعي عارف أنه ذكرنا شوي بشكل طفيف منها في السابق، تعال نغوص فيها أكثر ووعينا.
1: يعني على نفس المبدأ، معلم أو معلمة، مستشار مستشارة تربوية، مدير مدرسة، بيكون عنده شك أنه ممكن هاد الطالب أو الطالبة اللي هن قاصرين بتعرضوا لوحدة من الجرائم اللي حكيناها، اعتداء جنسي، إصابة جسيمي، اعتداء جسدي عمليا، إساءة معاملة، إهمال، واجب على الطاقم التربوي بهاي الحالة أنه يقدم تبليغ، إنما لا أو لا العاملة الاجتماعية في الشؤون الاجتماعية للمدرسة موجودة فيها أو لا الشرطة. ومهم هنا كمان نقول دريد كتير، يعني مهم، مرات كتير الطاقم التربوي بنتبهش على الطفل، بنتبه تعنقول على والدته كامرأة معنفة. فبهاي الحالة إذا نطلع على واجب التبليغ، والدة هذا الطالب هي يعني مش فاقدة الحيلة ومش قاصر، بمعنى أنه المعلمة بهاي الحالة ما عندها واجب التبليغ، ولكن فيما لو شكت المعلمة أنه والدة هذا الطالب بتتعرض لعنف، ورح يكون عندها شك معقول أنه الطفل بهاي الحالة هو شاهد على هذا العنف وقد يتعرض 100%، فهون ممكن هي تلجأ لتبليغ الشؤون الاجتماعية. ولكن النقطة الإضافية اللي أقولها أنه في كمان في عنا واجب الإعلام، مش بس واجب التبليغ.
0: لمين؟ أنا
1: واجب الإعلام بهاي الحالة على سبيل المثال للأم اللي شكت المعلمة أنه أم الطالب تتعرض لعنف، عندها واجب إعلام تقولها أنا بس حابة أخبرك أو أعلمك أنه حسب القانون إذا كنت عم تتعرض لعنف فأنت بتقدري تتوجهي للشرطة، بتقدري تقدمي بلاغ، ممكن تتوجهي لمراكز، يعني كل المهن اللي ذكرناها دريد بحسب قانون منع العنف داخل العائلة، بالإضافة لواجب التبليغ اللي حكينا عنه، في عندهن واجب أيضا الإعلام، إنهن يعلموا الشخص اللي بتعرض لعنف أو عندهن شك بأنه بتعرض لعنف إنه يعلموه بالمسارات القانونية المتاحة أمامه.
0: هاي إشارة جدا مهمة، يعني ممكن تيجي أحد الأمهات لما بعد مستشارة تحكي لها واحد اثنين ثلاثة، جوابها يكون شو اللي خلاك تفكري هيك؟ شو اللي شككك فيه إنه وليش بتتدخلي بخصوصياتي؟
1: صحيح.
0: هذا كمان جواب.
1: صحيح.
0: ابتسمت، شكله هيك بيصير بالحياة، شفتي؟
1: طبعا يعني

0: هاي واحدة من المرات الملاحظات اللي كتير اللي بنسمعها من أصحاب المهن، إنه أنا فيما لو أعطيت هاي الملاحظة أو فيما لو تدخلت ممكن أتعرض بنفسي أو ملاحظة من هذا النوع اللي كنت عم تقوله دوريد، ملاحظات محرجة، وممكن كمان أتعرض لتهديد. اليوم العاملات الاجتماعية بحكوا كتير عن هذا الموضوع، الطواقم الطبية أيضا في المدارس، إنه فيما لو تم تبليغ الشؤون الاجتماعية أو تم تبليغ الشرطة ممكن أنا أتعرض للتهديد. فواضح إنه هذا كمان هيك يعني استمرارا للملاحظة الأولى، إنه في سياق مجتمع يسود عنف أو يسود جريمة، في خوف من تداعيات إنه أنا توجهت بلغت عملت مسؤوليتي، ممكن لاحقا يتبين إنه ما في إشي تمام، بس أنا كان في عندي شك على أساس معقول، مش من ولا إشي جيت قلت إنه ممكن هذا القاصر أو هذا الطفل أو هذا فاقد الحيلة عم بتعرض لعنف، إنما كان في عندي اشتباه يستند لأساس معقول، عملت اللي علي، الأجسام اللي عليها الدور تفحص الموضوع إن كانت العاملة الاجتماعية أو جهاز الشرطة، ولكن طبعا في خوف، في يعني خوف من المواقف اللي عم بتقولها دوريد، وممكن مرات كتير أكتر من هيك.
1: مش مهم في ده المواقف المحرجة، المهم ما يكمل أو يكون في استمرارية لحالات العنف أو الإساءة إذا كانت جسدية أو نفسية.
0: نعم.
1: 100% في إشارة لافتني كانت، هل التنمر يدرج تحت بند إنه إلزام الإبلاغ، ولا التنمر يعد أمر ثانوي هامشي بهيك حالات؟
0: إذا بدنا نحكي عن واجب التبليغ، عند أعطي جواب قانوني بحت،
1: لا
0: طبعا
1: بدي
0: أعطي جواب قانوني بحت. كنا عم نقول قبل شوي دوريد إنه وينتا بصير في واجب للتبليغ إذا كان المعتدي هو قاصر،
1: لما بيكون في ضرر جسدي ونفسي،
0: بس لما يكون في ضرر جنسي، اعتداء جنسي
1: فقط.
0: صح. فإذا أنا بدي أخذ بعين الاعتبار سؤالك، تنمر من قبل طفل لطفل تمام، بهاي الحالة ما فيش هون عنا واجب تبليغ، ولكن طبعا في واجب تربوي على الطاقم التربوي إنه يتدخل ويمنع هذا التنمر، يعني هذا في له اعتبار أو جانب تربوي آخر، مش بالضرورة واجب التبليغ.
1: ومش بس تستغربيش، في كمان تنمر من قبل مدرس على الطالب، ممكن يكون في استهزاء وما إلى ذلك.
0: نعم، يعني إذا كنا عم نتطلع على تنمر من قبل مدرس لقاصر اللي هو طالب بهاي الحالة، وتعريف التنمر بهاي الحالة كإساءة معاملة، فممكن يكون في حاجة للتبليغ. بس يعني فيما بما أنه الحديث عن سلوك أو تعامل داخل الإطار المدرسي، فأكثر يعني فعل مجدي بيكون بهاي الحالة دوريد، مش أنه أتوجه للعاملة الاجتماعية بالشؤون وأبلغها، أو أتوجه للشرطة وأبلغ عن المدرس اللي عم بتنمر أو عم بيسيء معاملة الطالب، إنما هون المسؤولية المباشرة هي على المدرسة نفسها أنها تتعامل مع هذا الموضوع. فممكن هاد مش مثال بالضرورة يعني اللي ممكن نستخدمه لا موضوع واجب التبليغ، لأنه هون المسؤولية المباشرة هي على المدرسة أنها كيف تتعامل مع حالة من هذا النوع. أكتر بيكون واجب التبليغ يعني في المدارس لما المعلمة، المدير، المستشارة التربوية عندها اشتباه إنه الطفل عم بتعرض لوحدة من الجرائم اللي ذكرناها في بيته عن طريق المسؤول عنه، إنما أهله أو المسؤولين عنه في الرعاية. وأيضا طبعا إذا كنا مثلا عم نحكي عن المسؤولين عنه في المدرسة، معلمين أو معلمات، ولكن جرائم من نوع مثلا اعتداء جنسي، مثلا معلم أو معلمة بيعتدوا جنسيا على طالب، هون طبعا صار في لواجب التبليغ أكتر
1: ملزم.
0: طبعا ملزم، وبهاي الحالة بدون شك أنه في واجب تبليغ ملقى على المدرسة.
1: أي نعم، واجب التبليغ في الحيز العام. بعد شوي يا جماعة هون الناس بتبلش تخاف. لا لا رغدة فاصل،
2: حقك علينا شوي وراجعين.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس

ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200 واتساب 0544-70-95-26.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: الشمس دائما.
3: شو يا أبو الحروف، مين باخد القفية على فكرك؟
4: خلي سر بيني وبيني. المهم أنت مين بترشح ياخد الكاس؟
5: الشمس، منحط النقط على الحروف.
6: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للدعوي.

0: والمحامية رغد عواد، ما زلنا في الاستوديو. وأما الآن نطرق محور واجب التبليغ في الحيز العام، وبنسأل هل يوجد واجب تبليغ في الحيز العام إذا شاهد شخص حادثة عنف تنقول أو إساءة أو خطر معين بيهدد إنسان آخر، ولا ما خصنيش؟
1: السؤال تاعك كمان دوريد مش بس بسلط الضوء على واجب التبليغ، وكمان بسلط الضوء على واحد من بنود قانون العقوبات اللي بيحكي عن منع حدوث جريمة، بمعنى أنه في واجب أيضا على الأشخاص، كل الأشخاص، أنه إذا كانوا شاهدين على حدث معين اللي ممكن يتطور لجريمة أنه يمنعوا حدوثه.
0: هذا المشكلة اليوم، بعد إذني كان المشكلة اليوم أنه كله بيرفع تليفونات وبتصور ويتناقلوا هذه الفيديوهات، ولا حدا بحاكمهن. انت طب مش بس انك شاهد، انت صورت، ومش بس انك صورت، انت اشهرت، هاي كمان مخالفة.
1: صح اللي عم تحكي فيه،
0: فشو على الاساس
1: اللي عم تحكيه هو بالضبط هذا اللي يعني مهم كمان نحكي عنه. وكمان مرة هو بجيبنا لموضوع الواجب انه نمنع جريمة معينة احنا يعني نشوف انه ممكن تصير واحنا شاهدين عليها، وهم مش بمعنى انه انا اعرض حالي للخطر، يعني مش انه ادب حالي على محل اللي ممكن يعرضني للخطر، إنه ممكن عن طريق الاتصال للشرطة أو يعني أي تدخل اللي ممكن يمنع هاي الجريمة. وزي ما بتقول أكيد بهاي الحالة مش إنه أطول التليفون ومش إنه أصور، إنما أقوم بواجب القانون المنصوص عليه في القانون أيضا، واللي أيضا يترتب عليه عقوبات مثل واجب التبليغ، إنه أنا أقوم بمنع جريمة عن طريق أي تدخل اللي ما بعرضني للخطر. بس أنا السؤال المهم اللي كنت عم تحكيه دوريت كمان، إنه مرات كتير وجود البنود القانونية بس بدون تطبيق العقوبات بخلي كمان هاي البنود يعني فقط حبر على ورق، بدون
0: بالضبط.
1: لأنه وجود الـ القوانين والبنود والعقوبات بدون تطبيقها مش رح يترك أثر ملموس، وهذا صحيح إن كان فيما يتعلق بواجب التبليغ وإن كان في واجب منع الجريمة. اليوم إذا منتطلع على قرارات المحكمة اللي تناولت على سبيل المثال موضوع خرق واجب التبليغ، عم نحكي عن قرارات يعني معدودة اللي فيها فعلا المحكمة تناولت موضوع واجب التبليغ وحطت عقوبة على الشخص اللي كان ملزم انه يبلغ وما بلغ. بقدر اقول انه توجه المحاكم بهذا السياق بديش اقول يعني حذر، بس
0: حسوا رمادي
1: من جهة إنه في قوانين وفي عقوبات والمحكمة بتقدر تطبق العقوبات استنادا للقانون اللي موجود، من جهة تانية التوجه تاع المحاكم بيقول إنه تطبيق العقوبة بهاي الحالة مش بالضرورة يجيب للهدف اللي من لأجله نحط البند، بمعنى إنه إذا كان المحرك الأساسي تاع سن هذا الواجب هو منع وجود هاي الحالات من الاعتداءات والجرائم علشان نمنع وجود حالة فيها طفل أو فاقد الحيلة عم بتعرض للجريمة.

0: فإذا حطيت عقوبة على اللي عنده واجب التبليغ مش بالضرورة يقلل، إنما هي منظومة كاملة فيها تكاملية، اللي فيها واحدة بتكمل التانية. يمكن لهذا السبب كمان المحاكم يعني مش بسهولة بتحط كمان عقوبات على الأشخاص اللي خرقوا واجب التبليغ. بس مهم نقول انه من لما تم يعني تعديل القانون والواجب التبليغ تم سنه في القانون، بنشوف انه عدد البلاغات ازداد. هاي واحدة من الاشياء اللي يعني الابحاث والتقارير اللي بحثت هذا الموضوع اكدت عليها، انه عدد البلاغات زاد، وانه البرامج اللي تعنى في موضوع حماية الاطفال و
1: كمان بارتفاع
0: أوكي. فممكن ما فيش تطبيق للقانون اللي بفرض عقوبات، ولكن في تعنقول آثار أخرى اللي ترتبت على وجود هاي البنود في القانون.
1: رائع. بس السؤال، شو مع تعرض الشخص نفسه لخطر معين بحدوث إذا قام بتبليغ؟ يعني إذا الحد الفاصل هذا بين واجب التبليغ وبين تعرض الشخص لا خطر معين إذا بده يبلغ.
0: القانون جدا يعني واضح، في واجب تبليغ بس في تناقض، يعني هذا بنسمعه
1: بالضبط،
0: في تناقض. هذا بنسمعه كتير من أصحاب المهن، إنه في خوف معين وهذا ممكن يعرضني ل تهديد معين. بدي أقول هون إنه في لجنة إعفاء عن واجب الإبلاغ، اللي هي فقط لعمال اجتماعيين في دائرة الشؤون الاجتماعية، اللي بهاي الحالة تعنقول العامل الاجتماعي أو العامل الاجتماعي كان عنده اشتباه لحالة معينة اللي في عليه واجب تبليغ، في عنده إمكانية إنه يقدم طلب للجنة إعفاء عن التبليغ، اللي هاي اللجنة بقعد فيها ممثل عن النيابة العامة، ضابط شرطة وعامل اجتماعي لوائي، وبفحصوا الطلب تاعه. وهم بده يفصل ليش هو عم بطلب إعفاء من التبليغ. بذكر واحدة من الحالات على سبيل المثال اللي فيها العاملة الاجتماعية ما كانت شعري بالتهديد الشخصي، إنما كان عندها شعور أو عندها قلق أو خوف أو مخاوف إنه تقديم البلاغ للشرطة ممكن يعرض أو يزيد من الخطر على ضحية الجريمة. يعني بهاي الحالات تعي نقول كمان هاي آلية ممتازة من ناحية القانون، اللي بحالات معينة الشخص صاحب المهنة اللي عنده واجب تبليغ بس من جهة تانية في عنده سبب واضح لإعفائه من التبليغ، في عنا هاي الآلية اللي ممكن طبعا. بس كمان مرة عم نحكي فقط عن العمال الاجتماعيين اللي ممكن يقدموا هذا الطلب.
1: تختلف المسؤولية إذا كان الشخص شاهد مباشر على الواقع أو الحادثة معينة، أو عرف فيها من شخص آخر، من شخص تاني.
0: كمان مرة يعني بما إنه ما فيش عندي أنا
1: دليل
0: إلزام إنه يكون دليل، بكفي إنه يكون عندي اشتباه، فمش بالضرورة أكون أنا شاهد عيان على حدوث الجريمة علشان يتم تفعيل واجب التبليغ. واجب التبليغ موجود وملزم طالما أنا عندي اشتباه يستند لأساس معقول، ولكن لما بكون أنا شاهد هنا صار كمان يعني
1: ملزم أكثر،
0: يعني بالضبط إنه مش بس أنت عندك اشتباه إنما أنت يعني شاهد عيان على الحدث. وهذا يعني كمان بذكرنا ببند آخر اللي كنا عم نحكي عنه دريد، اللي هو منع جريمة، اللي هو
1: كحركة استباقية عمليا.
0: صحيح.
1: أوكي. طيب أنت ذكرتي في البداية وعفوا وفي كتير أشخاص انضمونا بهذه اللحظة، بس ذكرتي على قضية الحالات اللي بيستوجب فيها التبليغ. يعني ذكرنا إذا في اعتداء جنسي أو إساءة جسدية ونفسية، وخصصنا الذكر بالمدارس والطواقم الدراسية. هناك المستشار أو المستشارة أو أو الطاقم المسؤول هناك. ممكن أيضا للأهل، يعني كل حالة إلها وقعها الخاص. هل في حالات تانية أو مش حالات، هل في جهات أخرى اللي بتوجب أو بيستوجب منا أنه نتوجه لها؟ وبأي حالات يعني أنا كمنطق عام شرطة إذا مش بالمدرسة للشرطة، هل في أماكن أخرى؟
0: عم تسأل عن يعني لمين المفروض يتم
1: 100%
0: تقديم
1: البلاغ أو التبليغ؟
0: حسب القانون التبليغ بيكون لجهتين تنتين، واحدة منهن طبعاً
1: لمين نتوجه ببساطة؟
0: أو لعامل اجتماعي اللي هو في الشؤون الاجتماعية أو للشرطة. واجب الإبلاغ هو بيكون لوحدة من هدول الجهتين. ومهم نقول إنه يعني بهذا المحل بنشوف إنه كمان المشرع وسع شوي الإمكان.

0: دخلتي فيه.
1: هو بالحالتين باللحظة اللي بدك تقدم بلاغ أنت عم بتعرف عن هويتك أمام الشخص اللي عم بتبلغه الموضوع.
0: إذا مزبوط كان بس بدك تخلي هويتك مخفية أمام المبلغ عنه
1: هو
0: عشان ما تتعرض لأي عقاب بين أقواس.
1: نعم. نقول هيك بشكل واضح, مش مفروض أن الشخص اللي قدم بلاغ وكأنه الشخص اللي أخذ منه البلاغ يروح يقول وصلنا من فلان وفلان, يعني مش مفروض إنه الآلية تعمل بهاي الطريقة.
0: بس حارتنا صغيرة
1: بالضبط. فهذا هو هاي النقطة, إنه مرات كتير المعلم أو الطبيب أو الممرض أو العاملة الاجتماعية أو حتى الجار تمام بالزبط. بيكون عارف إنه حتى لو الشرطة ما راحت قالت لما تم توقيف الشخص المشتبه فيه ب يعني ارتكاب الجريمة, حتى لو ما قالت له جارك حكى لنا واحد اثنين ثلاثة أو بصير وكأنه في احتمال إنه ينعرف. ولكن إذا سألتني هل الشرطة أو العامل الاجتماعي لازم يصرح بشكل واضح عن هوية اللي تم يعني قدم البلاغ, لا ما في إلزام على هاي الجهة. ولكن زي ما أنت حكيت يعني حارتنا ضيقة بشي مرحلة في خوف من إنه هوية الشخص تنعرف.
0: هاي أحد الحالات اللي ما بيقوموا فيها بالتبليغ الأشخاص لأنه نعم. خوفا على حياتهم
1: صحيح.
0: أو خلق مشاكل بين الجيران أو الإخوة أو العائلة
1: صح. صح.
0: نعم.

0: احكي لي، جاي اسالك بس تمام احكي لي.
1: حابه بس يعني هيك اتطرق لنقطه كتير مهمه بكل موضوع منظومات التبليغ. يعني احنا دريد من بدايه ال
0: انا رايحه هناك كل
1: من بدايه الحلقة عم نحكي إحنا عن واجب التبليغ صحيح. بناء على قانون العقوبات البند الواضح اللي تم سنه هناك، وحكينا طبعا عن الجرائم ومين لازم بحسب القانون وكل ما إلى ذلك. ولكن هناك منظومات لواجب التبليغ اللي هي موجودة أيضا في قوانين أخرى، وبدي أخص يعني هيك بالذكر كل موضوع واجب التبليغ اللي منصوص عليه في أنظمة صحة الشعب اللي هي هناك الواجب بشكل الخاص ملقى على الطواقم الطبية، الأطباء والممرضين. طبعا بحسب واجب التبليغ اللي موجود في قانون العقوبات، إذا كان البالغ هو مش فاقد الحيلة، أنا مش ملزم أقدم بلاغ. صحيح، إحنا قلنا أنه واجب التبليغ بحسب قانون العقوبات هو يسري إذا كان قاصر أو إذا كان بالغ فاقد الحيلة. ولكن الأطباء، الطواقم الطبية في أنظمة صحة الشعب اللي هناك أيضا هاي الأنظمة تطبق عليهم بشكل خاص، اللي بتقول مش مهم مين، قاصر، بالغ، فاقد الحيلة، باللحظة اللي انت استقبلت فيها في المستشفى شخص مصاب، تعرض لإصابة، فاقد الوعي، أو حتى توفى، كان عندك شك بأنه الحالة اللي انت استوعبتها استقبلتها في المشفى هي نتيجة حادثة عنف، ففي عليك واجب التبليغ بغض النظر عن كل المعايير،
0: حتى لو كانت بمستوى الشك مش باليقين.
1: نعم، حتى لو كانت بمستوى الشك واجب على الطبيب أنه يقدم بلاغ للعمل الاجتماعية. عادة بحسب الأنظمة لوزارة الصحة لازم يقدم بلاغ للعمل الاجتماعية أو لمدير المشفى، وهن طبعا بدورهن يجب أنهن يقدموا بلاغ للشرطة. ليش عم بقول هذا الإشي؟ لأنه كتير مرات بيكون في التباس، الممرضين والأطباء بيحكولي بس رغدة هذا قانون العقوبات قدامي، البند قدامي، وواجب التبليغ إذا الحديث عن شخص بالغ هو فقط في الحال اللي فيها بيكون فاقد الحيلة. وهذا صحيح فيما يتعلق بقانون العقوبات، ولكن كأطباء، كمنظومة صحية، في عنا أنظمة صحة الشعب اللي هناك فيها بشكل خاص واجب التبليغ. ولكن مهم هنا يعني نوضح أنه يعني بخلاف الهدف تاع قانون العقوبات اللي الهدف من واجب التبليغ هو تخفيف الاعتداء أو حماية الطفل أو فاقد الحيلة، الهدف من أنظمة صحة الشعب هي مش حماية المعتدى عليه، إنما هذا التعاون ما بين المستشفيات، منظومات الصحة والشرطة. يعني الهدف منه هو مش نفس الهدف. الواجب التبليغ في قانون العقوبات بهدف لشيء، وأنظمة صحة الشعب تهدف لشيء آخر، ولكن بالمحصلة كطبيب، كممرض، كعامل في سلك الصحة، أنا ملزم

0: بالتبليغ حتى فيما لو كان البالغ اللي استقبلته في المشفى المعرض أو اللي تم تعرضه لحادثة عنف هو مش فاقد الحيلة.
1: إنارة جدا مهمة. سريعا بالأربع دقائق اللي تبقوا معنا بسرعة بسرعة تعال نحكي هيك سريعا عن سيرورة التبليغ لغاية شو يحدث ما بعد التبليغ. خدينا بهاي الرحلة من خبرتك.
0: أوكي، باللحظة اللي الشخص بقرر إنه يبلغ لأنه عارف إنه عنده اشتباه بتعرض قاصر أو فاقد الحيلة لا واحدة من الجرائم اللي ذكرناها، رح يروح طبعا يقدم بلاغ أو للعامل الاجتماعي اللي تم تعيينها بحسب القانون أو للشرطة.
1: خطي إيميل هاتف مباشرة بهاي التفاصيل بهذا أوكي. المستوى صدقا في ناس ما بتعرف وإحنا هون عشان الكل يعرف لأنه حقك علينا فكلنا سمع.
0: يعني بفكر أنه طبعا في إمكانية للتوجه عن طريق الإيميلات أو التليفونات، ما في إلزام بحسب القانون إيش هي الطريقة
1: أوكي.
0: اللي أنا لازم مفروض علي أبلغ فيها، بأي طريقة أنا بقدر أوصل فيها للعامل الاجتماعي أو للعامل الاجتماعي في الشؤون الاجتماعية أو للشرطة اللي فيها أنا ببلغ أنه أنا عندي شك. وطبعا كمان مهم نقول حكينا عن المدارس وحكينا طبعاً. عن المشافي، هناك ممكن كمان التبليغ يكون للمدير المدرسة للمستشارة التربوية وأيا يكن بأي طريقة، القانون ما نص على طريقة معينة، ولكن مهم نقول إنه واجب التبليغ بقولش إن أنا حطيت في بعتت إيميل وبعرش إذا وصل.
1: ممتاز، هي النقطة الفارغة. فشو بصير
0: باللحظة اللي أنا بدي أكون عم بقوم بواجبي القانوني لازم أكون متأكد أو متأكدة إنه البلاغ وصل، لأنه هذا هو الهدف منه. الهدف مش أبعت إيميل لعنوان غير فعال أو لفاكس اللي مش شغال أو أحاول أتصل برقم اللي هو تغير قبل 5 سنين، إنما أكون متأكد إنه البلاغ تاعي وصل وأتأكد إنه هو وصل. فبأي طريقة دريد، المهم من واجب الإبلاغ هو إنه أنا أسلم المهمة لأصحاب الشأن إن كان عامل اجتماعي أو عامل اجتماعي في الشؤون أو في الشرطة. باللحظة اللي تم تقديم البلاغ بناء على واجب التبليغ، الشخص عمل اللي عليه، وهون طبعا بصير دور الشرطة أو دور العامل الاجتماعي. العامل الاجتماعي طبعا واجبه أنه يقدم بلاغ للشرطة، والشرطة بتفتح تحقيق في الموضوع. طبعا بتستدعي المشتبه فيه، تمام، تستدعي المعتدى عليه أو المشتبه بأنه
1: ساعتها بصير في مواجهة هون.
0: طبعا هاي تنقول إحنا صرنا عم نفوت في الإجراء الجنائي، ممكن لاحتياجات التحقيق الشرطة تقرر إنها تعمل مواجهة ما يسمى عموت، بس قبل المواجهة دريد أول إشي بيتم التحقيق مع كل شخص على حدة. وهنا كمان بتعلق كمان بالمعتدى عليه إيش بده يقول، يعني المعتدى عليه ممكن يقرر يقول إنه فيش منه كل شيء تمام وأنا ما عم بتعرض لأي شيء. وهي واحدة كمان من تعنقول التحديات، لأنه تعنقول هيك المبادئ الأساسية اليوم في القانون الحديث
1: ساعتها هي إشارة أو دلالة إنه ممكن يكون مهدد.
0: ومش بالضرورة، ممكن يكون إنه بدوش يعترف تمام أو بس أي واحدة من التحديات، لأنه باللحظة اللي العاملة الاجتماعية قدمت البلاغ أو أي حدا من أصحاب المهن اللي حكينا عنها أو أي حدا منا إحنا كأشخاص اللي قمنا بواجبنا، بس المعتدى عليه نفسه ما بده هاي طبعا إذا عم نحكي إحنا عن شخص بالغ، إذا عم نحكي عن طفل فهنا شوي الأمور بتختلف
1: طبعاً.
0: لأنه القاصر هو أولا غير قادر على التعبير عن نفسه، القاصر هو متعلق بالمسؤولين فيه، ففي كتير اعتبارات. بس هنا التحقيق كمان دريد مش بس سماع الأطراف، إنما التحقيق بكتير شغلات، بمعنى تفتيش البيت، سماع شهادات تانية. يعني هون الواجب اللي بيصير على الشرطة هو مش بس الاكتفاء بإيش بيحكوا الأطراف، إنما كمان يعملوا كل الإجراء اللازم علشان يتأكدوا من إنه هل الشخص، هل الطفل، هل فاقد الحيلة فعلا يتعرض لهذا الاعتداء أو لا.
1: مهم جدا. 15 ثانية، أي رسالة بتحب توجيها للجمهور؟ إسا الوقت.
0: يعني لكل الجمهور بدي أقول إنه يعني شرعي ومفهوم جدا المخاوف اليوم، يعني اللي ممكن أصحاب المهن اللي عددناها وإحنا كمجتمع كامل منخاف منها، ولكن الواجب هو مش بس قانوني إنما كمان أخلاقي، وين أنا بقدر

0: أمنع جريمة، وين أنا بقدر أمنع استمرارية الاعتداء على قاصر، على فاقد الحيلة، على أي يعني شريحة اللي ممكن عم تتعرض أو بتنأذى نتيجة هذا العنف، واجب أنه أنا كمان أفكر كيف بقدر أعمل اللي علي في هذا الخصوص.
1: المحامية الحقوقية رغدة عواد، شكرا كثير لإلك.
0: شكرا لإلك.
1: كثير شكرا لإلك.
0: شكرا شكرا.
1: يعني والحديث يطول طبعا، معنا ساعة جماعة،
0: طلعت قليل الساعة.
1: مستعجلين جماعة على مباراة مصر والأرجنتين؟ بس اسمعوا فردوس بعد شوي. إيهاب عويس شكرا لإلك عزيزي. ياسمين عابد، خليل حداد، معكم دوريد للداوي، يكونوا بخير ودائما دائما بخير. ما تخافوا، القانون بظهركم هون، حقك علينا.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. استنكرت اللجنة الشعبية في مدينة طمرة حادثة القتل التي وقعت في المدينة والتي أسفرت عن مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة وإصابة اثنين آخرين. ولقي ياسر أبو الهيجة مصرعه في جريمة إطلاق نار وقعت في مكان عمله ظهر اليوم. وارتفعت أعداد ضحايا جرائم العنف داخل المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 153 ضحية. تتواصل المساعي القانونية من أجل تحرير جثمان الشاب أحمد جعصوص والذي قتل سامي جعصوص والذي قتل برصاص الشرطة في مدينة اللد قبل نحو أسبوع. وتواصل الشرطة احتجاز جثمانه وتشترط على العائلة الإفراج عن الضحية. في السياق قال والد الشاب إن ابنه يعاني من اضطرابات نفسية، مؤكدا أن الشرطة كانت على علم بحالته الصحية. وأكد جعصوص في حديث لإذاعة الشمس أن الشرطة أعدمته بدم بارد بادعاء محاولة طعني شرطي قبل نحو أسبوع. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة في القطاع منذ صباح اليوم. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى قاعدة حيفا البحرية إن هدف إسرائيل هو تأمين الممرات الملاحية وحرية التجارة البحرية. كما أعرب نتنياهو عن تقديره لما حققته البحرية الإسرائيلية مع بالتعاون مع قوى الأمن الأخرى. اختتم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون زيارته إلى سوريا قبل انتقاله إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي. وأعرب الرئيس السوري أحمد الشارع عن تطلعه لأن تشكل فرنسا الشريك الأول لبلاده. بدوره قال ماكرون إن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة بناء اقتصاد

0: سوريا وقطاعها المصرفي، وذلك خلال زيارته لدمشق التي استمر فيها بعد انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من مكان إقامته في العاصمة السورية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تلقت وعدا بشراء 5 مقاتلات من طراز F-35، وأضاف أردوغان أن أنقرة ستعمل جاهدة لصياغة أسس العلاقات بين إيران والولايات المتحدة وتسخر كل إمكانياتها لدفع عجلة السلام العالمي. بدوره أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله في قمة الناتو، مشيرا إلى أن حضوره القمة جاء بسبب انعقادها في تركيا تقديرا للرئيس التركي. كما أكد ترامب اتخاذ قرار لبيع مقاتلات F-35 إلى تركيا. أفادت وسائل إعلام إيرانية بانتهاء مراسم تشييع جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي في مدينة قم، وأكدت المصادر الإيرانية بأن جثمان خامنئي في طريقه إلى مدينة النجف في العراق على أن تقام مراسم تشييعه في المدينة يوم الأربعاء.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 26، النقب 23، أما فيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.

مساء الخير، أهلا بكم أعزائي في حلقة جديدة متجددة من كتاب في الشمس. دائما معكم في المساحة الثقافية والأدبية عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1. كتاب في الشمس، لغة تمشي بين الناس. في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم دائما في الإعداد والتقديم ومن وراء الميكروفون فردوس حبيب الله. يسعد مساكم.

يعني ليلة مش سهلة، ما بعرف طبعا اللي بالسيارات، بس اليوم أكيد سامعيننا أغلب الناس فاتحة على المباراة مصر أمام الأرجنتين. بس لكل اللي بيسمعونا كمان في السيارات وما كنتوا رايحين، دايما توصلوا بالسلام. اليوم حلقتنا أيضا في كتاب في الشمس لها علاقة بالرياضة، بكرة القدم تحديدا. الآن طبعا اهتمامنا في المجريات الأحداث اليومية وما يحدث لا يعني أننا يعني لا نرى الجوانب الأخرى التي تحدث في مجتمعنا، بس إحنا دائما في عنا عينتين، واحدة مفتوحة على مجريات الأحداث والأشياء المفرحة والأمل وبقع الضوء، والعين الثانية مفتوحة أكيد أكيد أكيد على الوجع الإنساني، وإحنا ما بننسى، هي بس مساحة منحاول نضويها لأنفسنا لحتى نكمل. كيف ممكن كتاب في الشمس يا جماعة يحكي عن كرة القدم؟ مين منكم ممكن يخمن؟

0: ما بعرف إذا مألوف لإلكم اللي راح تسمعوه الآن. من هون راح نبلش حلقتنا لهالمساء، تعالوا نسمع.
1: أي والله حصاني، حصاني كان دلال المنايا، فخاض غبارها وشرى وباع، وسيفي كان في الهيجا طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. أنا العبد الذي خبرت عنه وقد عاينتني فتاع السماعة، ولو أرسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباعة. ملأت الأرض خوفا من حسامي وخصمي لم يجد فيها اتساعة.
0: يعني أكيد عرفتوا أنه اليوم رح نحكي عن الشعر في التعليق الرياضي، هذه التعليقات الجميلة والحلوة. بس قبل ما نفوت لمسألة الشعر في التعليق الرياضي، بدي أقول مساء الخير لضيفنا إياد بروثي. يسعد مساك.
2: مساء الأنوار.
0: هلا هلا فيك إياد. إياد أنت عارف ليش أنت هون؟
2: جبتيني بساعة لعبة مصر والأرجنتين،
0: منحاول نشغلها عندنا نحضرها أثناء الحلقة. إحنا
2: بتمنى، لأنه على أعصابي.
0: مين مش على أعصابه يا رجل؟ صح؟ على كل حال، إياد برغوثي الكاتب النصراوي العكي، اللي أنا بقول دائما عنه ابن كل مدن فلسطين وقراها، لأنه من خلال أدبه اللي بيقرأ إياد برغوثي بيفهم قديش إياد متبحر في البحث التاريخي والجغرافي والثقافي والاجتماعي
2: والرياضي
0: لبلداتنا العربية.
2: عشان اليوم يعني
0: عشان اليوم. فاليوم اخترت إياد أنا وياك رح نكون من البداية مع جمهور مستمعينا، ورح نحكي عن كل مسألة المعلقين الرياضيين في البداية طبعا، بعدين رح نتحدث عن أدب كرة القدم وعن بردقاني تحديدا، روايتك الأولى صح؟ بس بداية بدنا نفوت هيك مع الناس لكل مسألة اللغة العربية والشعر في التعليق الرياضي. بتتابع هاي الأحداث، بتتابع هاي المجريات تبعت إنه مين عم بيستعمل أي قصيدة ومين عم بيستعمل أي مقولة؟
2: يعني هي جزء من المتعة في كرة القدم إنك تسمع الشوالي وتسمع المعلقين، وده يعني أعجب بالثروة اللغوية، بالمهارة الخطابية اللي عندهم، بالتشويق اللي بسمونه، بيستخدموا كمان قصائد وبيستخدموا أشعار، وهن على المحل بتشوف العفوية الموجودة والقدرة.
0: صحيح.
2: على الإبداعية.
0: بعرفش إلى أي مدى هي عفوية، لأنه أنا كيف فهمت من بحثي لتحضير هذه الحلقة أنه في منتج لهذه البثوث.
2: طبعا في تحضير، أنا بعرف أنه في تحضير، في تحضير كبير، وجزء كبير طبعا من المعلومات ومن المعطيات ومن الأوصاف بتكون موجودة مسبقا، لكن في لحظات بذكر لعبة المغرب الأخيرة، كان رحيمي أدخل الجول الثالث، فحكى المعلق أطلقت رصاصة الرحمة يا رحيمي. فيعني رصاصة الرحمة بهذيك اللحظة هي كانت فعلا الهدف الثالث اللي يعني أنهى المباراة تماما في الوقت، فهو أطلق رصاصة الرحمة رحيمي. هاي القدرة الشعرية اللي فيها
0: بديهة لغوية أيضا اللغوية. مهم جدا. إحنا سمعنا حصانيا كان دلال المنايا، هذا يعني بصوت المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، وهذا أصبح يعني بصراحة حتى أنا اللي ما كنت أتابع كرة القدم أو ما بتابعها بشكل مفصل جدا، بس هذا المقطع يعني استوقفني، وهذه هذا المقطع مأخوذ من قصيدة لعنترة بن شداد، إذا كشف الزمان لك القناعة. واللي بنتبه وبتبع ورا خليل البلوشي بيشوف إنه هو عم بيقتبس عنترة، ففي هذا طبعا هذه القصيدة حصانيا كان دلال المنايا في مديح محمد صلاح، يا رب يكرب وجهه اليوم. وأيضا استخدم خليل البلوشي من قصيدة لعنترة، يا أيها الملك الذي راحاته، وقال وهو يمدح كريم بنزيما، تعالوا نسمع، يمكن أحسن نسمعها مش نقرأها.
3: ريال مدريد أداء كبير حقيقة يستحق عليه التحية والتقدير، يحمل الفريق في الكثير من الأحيان على أكتافه، محليا أوروبيا لاعب يقدم أداء كبير. قبل موسمين الكلام يختلف، من تجي تسأل مشجع مدريدي رأيك في كريم بنزيما تسمع بلاوي، تجي اليوم يتغير الوضع تماما عن عما كان يقوله وعما سيقوله الآن في الفترة الحالية. القصيدة لعنترة بن شداد الذي كان يمتدح فيها الملك الفارسي تنطبق بشكل كبير جدا على وضعية كريم بنزيما مع جمهور ريال مدريد في الوقت الراهن. حين تجي تسأل المدريدي يقول لك إذا سطى خاف الأنام جميعهم من بأسه والليث عند عيانه، ملك إذا ما جال في يوم اللقاء وقف العدو محيرا في شانه، والنصر من جلساته دون الورى، والسعد والإقبال من أعوانه، فلا أشكر

0: أن صنيعه بين المنى وأطاعن الفرسان في ميدانه.
1: يا سلام على اللغة العربية، وفعلا اختيار القصيد الملائم للحدث وللشخص. طبعا هذا كان ما يميز خليل البلوشي، ثقافته في الشعر العربي القديم، وحتى في مدح لوكا مودريج كمان. إياد بعرفش إذا بتذكر، طبعا هذا المقطع أنا كمان بعرفه ومذكرته منيح. وين إحنا في مدح لودريج في قصيدة أو مودريج، قف بالديار وصح إلى بيدائها.
0: حارسي مرمى دينا مزغرب، ثم بعد ذلك القائد مودريج. مودريج مودريج مودريج تحزم وادخل به إلى أي مواجهة، انزل به إلى أي أرض، ادخل به إلى أي لقاء وإلى أي معركة. هو الرجل الذي دائما ما يكون حاضر، هو الرجل الذي دائما ما يكون في المواعيد، هو الرجل الذي يقدم موسما مميزا جدا، هو اللاعب الذي دائما ما كان حاضرا بالرغم من تقدمه، بالرغم من تقدمه في العمر، على أنه يثبت فعليا بأنه يظهر بشكل مميز دائما وفي كل بطولة. إذا تبي تعتمد اعتمد عليه. ها جاهز يا مودريج، جاهز يا مودريج، هل أنت قادر على أن تلعب في مثل هذا الرتم، على هذا الأداء العالي؟ أقول لك سلي الفوارس يخبروك بهمتي ومواقفي في الحرب حين أطاها، فأزيدها من نار حربي شعلة وأثيرها حين تدور رحاها، وأكون أول ضارب بمهند يفري الجماجم لا يريد سواها، والخيل تعلم والفوارس أنني شيخ الحروب وكهلها وفتاها.
1: يعني يا سلام على هالمقاطع الفصيحة الجميلة. إياد تعرف إنه في كمان الشعر العامي أخذ نصيبه في التعليق الرياضي؟ أضيف معلومة. هنالك معلق رياضي مصري، في مصدرين، واحد ذكر اسمه محمد شلبي والثاني ذكر إنه مدحت شلبي، بس أنا أميل أن أصدق إنه اسمه مدحت شلبي. في واحدة من المباريات قال كالتالي: فارد جناحي وطاير مش لاقي صياد يتجاب، فجأة لمحت بعيني على الشجر سنجاب، النسر قال كلمته الليلة فوز مطلوب، حنزل عليك أصطادك سامحني يا سنجوب. يعني حتى الشعر العامي، وهذا بدل على ثقافة المعلق الرياضي وأهمية هذه الثقافة في الأدب العربي.
2: هو المعلق طبعا هو مثقف كمان أساس رياضيا، وهو عنده قدرات كلامية وخطبية وإبداعية، وعنده منصة يعني هو طبعاً ملايين بسمعوه
1: طبعاً.
2: وهي كمان منصة اللي بيستغلها كما يبدو كثير المعلقين لكمان نشر المعلومات والثقافة، بس كمان الأدب والشعر، وهذا إشي طبعا بيزيد.
1: طبعا هذا مدخل كثير مهم لنفوت على حوارنا، بس في كمان مقطع حبيته كثير وتكرر بالفترة الأخيرة، قصيدة للشاعرة الكويتية ميسون السويدان اللي فرضت نفسها في الملاعب، وسمعناها بصوت المعلق العماني عامر الخوذري أو الخوذري، ما مش عارفة كيف أقرأ اسمه، يعني كل مصدر بيقرأه شكل، بس أكيد أنتم متذكرينه. تعالوا نسمع.
3: في المباراة كنت أتحدث عن كريستيانو رونالدو، والبعض يتحدث عن مدى تأثيره الكبير على نادي ريال مدريد في الموسم الماضي، وتحدثت عن حالة العتاب التي كانت من قبل بعض الجماهير الملكية، وبالتالي شاهدنا ريال مدريد بالصورة الغير فعالة في الموسم الماضي. ماذا عن تأثير كريستيانو رونالدو؟ تأثير كبير جدا، تأثير كبير جدا. اللاعب الذي ذهب بدون وداع، طبعا بدون وداع، بالتالي الجماهير الملكية تردد: قل لي لماذا اخترتني وأخذتني بيديك من بين الأنام ومشيت بي ومشيت ثم تركتني، إن كنت يا ملح المدامع تركتني، فأقل ما يرث السكوت من الكلام هو أن تؤشر من بعيد بالسلام.
1: قل لي لماذا اخترتني وأخذتني بيديك، فأقل ما يرث السكوت من الكلام هو أن تؤشر من بعيد بالسلام. هذا الحضور الطاغي للشعر العربي القديم في التعليق الرياضي يجعل من هذا التلاقح الثقافي بين الصنفين الفنيات مهم جدا. بسأل السؤال، طبعا انت خبرتنا على الهواء انه 1-0 لمصر، بس الشاشة امامي بعدها 0-0،
2: هاي مش هون مش محدثة.
1: 1-0 يا رب. تحية لابني، اكيد بيكون اسا مبسوط، ولادي 2. اياد نرجع لمسألة الشعر في التعليق الرياضي. هون طبعا الغرب ايضا الغرب أيضا تحدثوا شعرا. يعني أنا رح أذكر هنا لكم لجميع المستمعين عن تعليق خالد في

0: البحث عن كل ما يتعلق بالأدب والشعر في التعليق الرياضي. هنالك تعليق خالد لمعلق إنجليزي اسمه بيتر دروري على هدف روما القاتل في مرمى برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018، قال قصيدة: روما تنهض من الأنقاض، ما نلاس الإله الإغريقي في روما، هو الغيب ينشر أمام أعيننا، ما كان هذا ليحدث ولا يمكن أن يحدث لكنه يحدث. وأكيد متذكرين المعلق فارس عوض لما وصف هدف فان بيرسي على نادي نيوكاسل في الدوري الإنجليزي لما قال: أقوى من الشدة، أطول من المدة،
1: أحد من السين
0: وأهدأ
1: من السكون.
0: من السكون، وإحنا منضيف أسرع من لمح العين. إيه هذا؟
1: هاي تبعت أبو الحروف.
0: هاي تبعت أبو الحروف طبعا.
1: كان في مقطع أبو الحروف كمان، كان في مرمى، واحد مقاطع بالحروف المشهورة برضو مربوطة بكرة القدم.
0: صحيح، كانت حاضرة أيضا المباراة كثقافة في ذاكرتنا الجمعية يعني بصراحة بشكل كبير. وما رح أنسى أذكر عصام الشوالي، هذا الاسم اللي كلنا بنعرفه.
1: صحيح.
0: بس عصام الشوالي ما استعمل الشعر كثيرا إلا أنه كان مثقف ثقافي واسعة.
1: صحيح.
0: وإذا بنتذكر كلياتنا لما قال بدي أسمعكم إياها، ما بدي أقرأها، بفضل أسمعها بصوت الشخص نفسه. تعال نسمع شو قال عصام الشوالي وكل هذه الثقافة التاريخية والسياسية والذكاء والبديهة.
2: خير بالحب بالطيبة، الدنيا بيكم تحلى، احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا العرب التاريخ والمستقبل، احنا الثقافة والحضارة، احنا بيت الشعر والقصر، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم، واسألوا شارلمان عن ساعتي هارون الرشيد.
0: يعني مين مش راح يدور ورا هالمقطع على قصة الساعة اللي اهدى هارون رشيد لشارلمان؟ طبعا احنا ما راح نحكي القصة كلها هون، بدك تحكي شيء؟
1: لا اللي راح يمكن بخلال الحلقة نحكي عنها كل موضوع بناء الهوية.
0: بالضبط.
1: وهنا الهوية الجمعية العربية واضحة بمضمون كلامه، بإيقاع كلامه، باستحضاره التاريخي وبالاعتزاز تبعه.
0: صحيح، مليون بالمية، وهذا راح كمان موجود في قوة في بردقاني روايتك. بالنسبة لساعة الساعة اللي أهداها رون رشيد لشارلمان، هذه يقال إنها أول ساعة عرفتها أوروبا، وكان ارتفاعها 4 متر، والجماعة اللي بأوروبا لما شافوها فكروا فيها جن. طبعا تم التعامل مع الموضوع لاحقا، بس بحب أذكر شغلة على السريع بمسألة أنه ليش حضر الشعر واللغة العربية الفصيحة في ميدان كرة القدم، بسؤال كثير يعني بجواب اللي هو له علاقة بكوني أكتب وأعاقر اللغة. أنا بفكر أنه القصيدة والملعب ميدان واحد، ما بعرف رأيك إياد، القصيدة والملعب ميدان واحد، يعني زي ما القصيدة زمان رفعت ناس ونزلت ناس، الكرة اليوم كمان بترفع ناس وبتنزل ناس.
1: بهذا المعنى ممكن يكون في تقاطع بينهم.
0: صحيح، يعني اليوم من يدوب منشوف في دول نسمع
1: أبطال ثقافيين كأنه،
0: أو غالبا بيكون انت حكيت عن الهوية، فكل مسألة كرة القدم اليوم ممكن تكون السبب في ذلك أنه في مجد لأمة معينة، وأحياناً المجد بيصنعه فرد. بس اليوم بمباراة اليوم مصر في عنا مجد الأمة ومجد الفرد. مين مش عم براقب محمد صلاح اليوم في حركات
1: كرة القدم؟ تأخذنا دائماً للسؤال ما بين الفردي والجماعي، لأنها مش لعبة فردية، يعني هو مش ملاكم اللي لحاله عم بيصارع ملاكم آخر، ولا هو لاعب تنس فرد عم بنافس لاعب آخر. إحنا بالذات بهاي البطولة وبطولات أخرى شايفين المكان اللي بحاجة إلها النجم، كيف بسموه نجم، اللاعب الماهر اللي عنده مكانه أسطوري نوعا ما، قسم من أساطير أضحوا، بس في الفريق اللاعب لحاله. يعني رونالدو مبارح من أعظم اللاعبين كرة القدم بالتاريخ، ما قدر مع البرتغال لحاله، هو بحاجة لفريق، فالفريق بحاجة لأبطال، لقادة، لأشخاص يحملوا الفريق معهن بهبتين، بس بحاجة لفريق آخر. فيعني لكل أعضاء الفريق أن يكونوا في مكانهن ويقوموا بأدائهن. فكرة القدم واحدة من الأمور اللي راح يمكن نحكي عنها هي فعلا ما بين أنه الفردي والجماعي.
0: تعرف على مقطع صفحة 129 من بردقاني إياد. ما أسوأ أن تهزم في بيتك على أرضك، أن تهزم باكرا وتبدأ

0: لعبتك خاسرا، ما أقصى أن تكون مؤيدا لفريق خاسر كان يمكنه أن يربح لو لعب كفريق بقدراته الحقة ونفذ خططه التي تدرب عليها، وما زال يمكنه أن يربح لكنه لا يفعل لأنه يكرر أخطاءه. شعر فايز بمسؤولية شخصية تجاه الخسارة، إنهم لاعبون في نهاية الأمر والمدرب اختياره، لقد تركهم أشهر طويلة وغص في همه نسيهم تماما. هون بتحكي عن أهمية العمل الجماعي في فريق. صحيح. وعن تكرار الأخطاء، إلى أي مدى هذا يمكن إسقاط هذا المشهد على الوضع السياسي والقيادات؟ وأنت هنا تتعرض أيضا في هذه الرواية للقيادات، لأهمية القيادة. أنت في واحدة من المقولات فايز بحكيها، فايز غندور بحكيها، إنه لما بينادوه من المدرج في مدرب واحد للفريق. بين كل مسألة الفردية والجماعية تراوغ أنت في هذه الرواية.
1: لا، هي المراوغة كمان ممكن نحكي عنها، وبفكر هاي ضرورية لما نحكي عن أدب كرة القدم. ما بين كرة القدم كاستعارة، ما بين كرة القدم كحدث، كفضاء لحدث واستخدام ببردقاني، وبأدب كرة القدم بشكل عام استخدام كرة القدم كحدث قائم بذاته، وعم نحكي عن فريق وعم بلعب وكابتن ومدرب واتحاد رياضي وكل هذا العالم الفضاء اللي فيه اللعبة بتكون جماهير وما إلى ذلك. وبين إيش بتحكي لنا كرة القدم عن الحالة الاجتماعية والسياسية العامة اللي الرواية والأحداث عم بتصير فيها، وباللغة وبالكلام. يعني ببردقاني أنا عم بحكي على كرة القدم كاستعارة للعمل الجماعي وللقيادي وللخسارة
0: والفوز ربما
1: المقابل بهاي الحالة الخسارة. ومن جهة تانية الاستعارة كمان بتم تجاوزها، لأنه بنفهم مرحلة معينة إنه ممكن نستفيد إحنا من كرة القدم كاستعارة، نفهم فيها إنه في فريق ولازم نلعب مع بعض، ولازم يكون في إخلاص للفريق اللي أنت تلعب فيه، ولازم نتعلم من الأخطاء اللي كانت في المباراة السابقة عشان المباراة الجاية نفوز. كانوا بتستفيد من كرة القدم كاستعارة، ولليوم هي استعارة مفيدة، لأنه كتير ناس بتتابع بتجي بتقولي هذا إجا عمل إنجازه بالدقيقة 90، ما هي استعارة من كرة القدم بس طبعا. الناس ممكن تفهمها. بنفس الوقت بالرواية نفسها ولاحقا بالحياة إذا بدك فهمت إنه هاي استعارة كمان محدودة، هاي استعارة بتقدرش كمان تفسر كل شيء،
0: لأنه وإذا قدرت تفسر يمكن ما بتقدر تغير،
1: بتقدرش تغير بس حتى قدرتها التفسيرية. يعني واحدة من الأشياء يمكن بتوقع أنك انتبهتي لها كمان، فكرة إنه مش بالضبط اللعبة متكافئة أصلا. يعني مش انه احنا بحالة الصراع اللي نفرض في بلادنا، مش انه في فرقين قد بعض وعندن نفس الفرص وفي عندن امكانية انه يكون عندهن امكانيات اخرى.
0: بس تخيل عدم التكافؤ هو شرط اساسي
1: في اي بكرة معركة. القدم لا، بكرة القدم في عندك فريق قدام فريق عندن نفس الوقت عندهن مفروض الحكم، يعني مش دور طبعا في ظلم كتير مرات وكان وعم بيكون، شفنا الكرت تبع ترامب،
0: كنت جاي أسألك عنه
1: الفساد يعني في بس في بالإطار العام في فرقين قدام بعض عندهم الإمكانيات بتبدأ اللعبة في طابة واحدة. بس الواقع اللي أنا كنت بستعير من كرة القدم عشان أفهمه مش بقول أنا مش هيك بالضبط، لأنه الصراع مش متكافئ لا بالعدد ولا بالموارد، فهي مش هنقدر من خلالك استعارة نفهم كتير أشياء.
0: صحيح،
1: ومن خلالها نفهم أنه كمان هي محدودة.
0: صحيح، ومهم جدا هذا الكلام. يعني أنت تحدثت هيك بشكل عابر عن كارت ترامب، بس هذا أنت ككاتب اليوم مطالب بموقف تجاه ما يحصل بكل مسألة أنه
1: فساد الفيفا.
0: شو هال
1: حتى يعني عندن لا، كارت ترامب هذا يعني تصعيد جديد أنه رئيس دولي. يعني إحنا مرات أدمن في زخم الأحداث بطلنا لحق، ومرات تعرف من يعني منعطيش وقت أنه نستوعب انه في كرت احمر اخده لاعب بعد مخالفه، رئيس الدوله بتدخل بشكل واضح وعلني انه يرجع. فحتى صار في نكته بالعالم، صار في I have the Trump card، انه لما طلع احمر لا انا عندي كرت ترامب.
0: انت انتبهت انه تزامن هذا الكرت بامبارح كمان تم الاعلان عن انه الحكومه في اسرائيل ما راح تنصاع لاوامر المحكمه العليا. يعني في الاشياء متعلقه مع كرت ترامب. يعني كيف بدهم يصنعوا التاريخ؟ هيك يصنع التاريخ بالجنون. وفي الفساد بتخيل يعني التاريخ ولا مرة ذكر الأدب ذكر الناس الطيبة.
1: بحس ابن خلدون هيك بتنهار الأمم بالفساد.
0: صحيح صحيح. بدنا نرجع لبردقاني إياد. أول رواية عربية في أدب كرة القدم. أولا ما الذي جال في ذهنك؟ شو اللي خطر ببالك والتفتت لشيء لم يلتفت إليه كاتب عربي قبلك؟
1: هو البداية كانت المشروع تبعي كان أكتب رواية عن عكا قبل 48 اللي بتبدأ وبتخلص قبل 48. هذا كان المشروع، ما كانش مشروع في بداية كرة القدم. كان الهاجس تبعي هو سؤال بلحقني، كان يلحقني وما زال يلحقني، إيش كان في هون قبل 48؟ إيش كان في هون؟ مش من منظور الأحداث الكبيرة ولا من منظور يعني كل الاتفاقيات والأحداث، إيش الناس كانت عايشة، كيف الناس كانت عايشة. هاي مسألة اللي شغلتني وبحثت عن سؤال عنها ككاتب، لأنه وشوفت كيف الباب التاريخ موصود كمان لمع غياب الأرشيف. كان كثير كثير صعب، كان في محاولات ممتازة بس أنا كنت بدي أعرف كيف كانت الناس عايشة وتفاصيل الحياة تبعت الناس. فالبحث تبعي كنت رحت شاركت في محترف لكتابة الرواية في البحرين ورايح قاد بأول لقاء، وكنت الخطة تبعتي أكتب رواية عن جريمة قتل كانت اللي عرفت عنها بالبيت اللي كنت ساكن فيه. لكن بنفس الليلة لما التقيت مع الزملاء اللي معي، واحد من البحرين واحد من سوريا واحد من بلاد مختلفة، وبلشنا هيك تعرف نتعرف على بعض ومن وين كل واحد جاي وشو مشروعه، وبالليل رحنا عملنا فوتبول مع بعض. طبعا البحرين كان يلعب منيح، السوري كان وضعه يعني تعور كتير بسرعة.
0: فلسطيني شو كان وضعه؟
1: طلع زبطت بلي كلهم بي. اليوم بعرفش قديش يمكن كان، بس الفكرة شفت قديش بسرعة اللغة المشتركة اللي علاقة بالفوتبول كانت موجودة. فسألوني عن كرة القدم وبلشت أحكي لهم وانتبهت بالتجارب الأولى تبعت كتابي إنه كرة القدم، بلشت أكتب كرة القدم ساعدتني أرجع كحالي أرجع مباشرة لسنة 45، لأنه اللعبة هي لعبة والشعور هو شعور، ولما كان يفوت جول هو نفس الشعور تبع أنت بتفوت جول. الفكرة أنه كرة القدم أنا شفت أول شيء هي مؤشر للحداثة اللي كانت، وهي طبعا من زاوية نظر سوسيولوجية هي واحدة من الـ الأدوات لصناعة هوية. لما كل الأدبيات اللي قرأتها عن هذيك الفترة كنت أشوف أنه كان في إشي مثلا كتير بعرفوش، كان في بطولة تنسيقية كان يسموها. فبتيجي فرق من غزة من نابلس من يافا من حيفا من عكا من الناصري وبعمل بطولة بيناتهم، وفرق
0: بهدف المتعة.
1: لا بطولة تنسيقية، دوري دوري وفرق واتحاد رياضي وفي له دستور وفي له قوانين وفي له.
0: فقررت انت تجمع بين كل سؤال البحث ما قبل 48
1: وتشكل الهوية الفلسطينية
0: من خلال
1: كرة القدم. شفت انه هذا الشيء اللي كانوا مستمر كلعبة بالثقافة الشعبية، هذا الشيء اللي ممكن انه ودلالة انه في تنظيم وفي ناس وفي حياة وفي جمهور، شفت انه هو مؤشر حياة وقلت هذا باب اللي من خلاله ممكن أحكي قصة منسية.
0: مهم جدا هذا الكلام. السؤال اللي أنا رودني لما قرأت وشفت إنها أول رواية عربية في أدب كرة القدم، سألت حالي هل فعلا إياد برغوثي كان يعرف إنه في جانر اسمه أدب كرة القدم، أم إنه بعد ذلك تعرف على هذا الجانر؟
1: لا أنا ما كنتش أعرف إنه في جانر اسمه أدب كرة القدم ولا كتبتها كرواية أدب كرة القدم، هي التصنيف صار لاحقا. مكتشف أنها أول رواية أصلاً عربية على كرة القدم. طبعاً طبعاً بالكتابة وبالحياة يعني الصدق بفكر أنه قيمة عليا
0: طبعاً،
1: وبذات يعني حتى بكنت يعني الإشي اللي حاولت أعمله ببردقاني وبدأش واحد يضمن أنه هو حقق الشيء، أنه أكتب إشي صادق عن هذيك الفترة. لأنه بعرف كيف بنحكى عنها وإيش.
0: طب لاحقا بعد ما كتبت وصنفت في أول رواية عربية في أدب كرة القدم، هل تم الاطلاع على أدب كرة القدم العالمي أو العربي اللي جاء بعد ذلك؟ يعني هل رأيت بأنه في خصائص مشتركة للروايات بتحدث عن أدب كرة
1: القدم؟ لا، أنا الهاجس تبعي مش أدب كرة القدم كجانر، لأنه هو مش جانر.

0: انا معني كنت برضو انه ابن علي، انا اكثر بالادب الروائي هو اكثر الروايات التاريخيه وكيف المداخل اللي من خلالها يسرد تاريخ
1: شعب،
0: تاريخ شعب، تاريخ مديني، فممكن تكون مداخل مختلفه، بس الفكره تبعت كره القدم انكشافي عنها لاحقا كان انه كيف بكل محل انحكى أدب كرة القدم بطريقة مختلفة.
1: احنا راح نكمل حديث عن بردقاني وعن أدب كرة القدم بما يتعلق بخصائص هذا الجنر. زميلتنا اللي كانت مفروض تكون معنا هاتفيا، كانت مفروض أولا تكون باستوديو بعدين هاتفيا بعدين يا جماعة زهرة سعيد كانت لازم تكون معنا، بس هي كتبت مقال في أعتقد في الميادين الثقافية إذا ما أخطأت عن أدب كرة القدم من خلال تجربتها الخاصة، وهي كاتبة ثقافية. زهرة طبعا مشغولة بالحارة اليوم، كل الحارة عندها بتحضر مباراة المصر. زهرة من مشجعي الأرجنتين واليوم محطوطة على المحك، فما راح تكون معنا
0: بالاستوديو.
1: كان بعرف شو ما كانتش راح تقدر تيجي اساسا. للي بيحب
0: يطلع سلامنا لزهرة،
1: سلامنا طبعا لزهرة، ونتمنى الفوز لمصر مهما زهرة حبت الارجنتين. رح نرجع نحكي عن بردقاني مع اياد برغوثي كاتبنا وضيفنا لهالمسا، بس رح نطلع وياكم لفاصل صغير وبنرجع.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: MG 3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: الشمس دائماً
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.
1: رجعنا أعزائي لنكمل حلقتنا لهالمساء من كتاب في الشمس عن أدب كرة القدم. منتحدث اليوم، تحدثنا عن الشعر في التعليق الرياضي. معنا ضيفنا اللي منقول له كمان مرة مساء الخير، الكاتب إياد برغوثي.
0: مساء الأنوار.
1: مساء الخير. مساء الخير. كنا نحكي عن بردقاني كأول رواية عربية في أدب كرة القدم. ياد، بدي أرجع شوي لورا بمسألة الكرة القدم كلعبة بدأت من الشوارع، كانت لعبة شعبية
0: صحيح
1: مزبوط، ولا هي كانت أساسا نخبوية؟
0: لا، هي بدأت كلعبة شعبية بس لاحقا صارت لعبة منظمة في أندية المصانع وأندية المدن، وتطورت. هي طبعا بتبدأ مع الأطفال بالشوارع وبالحارات، لكنها يعني في مسار تطور آخر طبعا 150 سنة لكرة القدم، اللي للأسف إنه خلصنا أن كل كرة القدم صارت سلعة استهلاكية،
1: صارت سلعة طبعا.
0: بس تسريع. هي لعبة شعبية، هي لعبة للأطفال والفتيان
1: وأنت والشباب. البردقاني كمان بتحكي عن قصة البردقاني اللي هي شو؟
0: هي كرة،
1: هي الكرة اللي انعملت من
0: هي كرة بردقاني بالذات. هي كرة اللي صنعها صانع أحذية شوماخر ألماني. وهي مميزة، كانت فريد وصنعها من الجلد، وكانت مميزة. بس أغلب الطبات اللي بالذاكرة عنا، بالذاكرة الشعبية وجمعية، هي من الشرايط
1: طبعا.
0: كانوا يلموا شرايط ويلعبوا بالحارة وكانوا
1: حتى إذا بعطيك الآن، إذا بعطيك ورقة بيضة في ناس تطويها، بس زمان شو كنا نعمل فيها طوالي؟
0: دحبرها
1: نعمل طابي. إذن هذا في إشي عنا بالفطرة على بهذا الموضوع. هذه اللعبة الشعبية رغم إنها كانت رائجة جدا، إلا أنه تناولها في الأدب كان قليل. ليش حسب رأيك أدبنا العربي ما تناول مباريات يعني ممكن

0: تقديرك ككاتب اليوم بعد ما أنت اليوم صاحب أول رواية عربية في هذا الجانر، ليش ما اهتموا الكتاب العرب حسب رأيك بهذه اللعبة الشعبية اللي كانت رائجة جدا بين الناس؟
1: طيب في مواضيع تانية اللي اهتموا فيها ككتاب، وفي فضاءات أخرى اللي عموما يعني بتقديري أساس اللي بيجمع بين كل إنها بعاد عن الثقافة الشعبية عن ثقافة الناس، كانت دائما الأفضلية للجوانب المرتبطة بالصراع، الصراع السياسي والصراع الطبقي والجوانب الاقتصادية تبعت الحياة اليومية تبعت معاناة الناس، هذا كان اللي شاغل الأدب، ولاحقا كمان الأدب النسوي اللي شغله وقت القضايا الجمعية. كرة القدم والرياضة كان ينظر إلها باستعلاء ثقافي نخبوي، إنها مش موسيقى، وهي مش صراع على الحكم، وهي مش أدب سجون، وهي مش طبعا، هاي كلها مواضيع مهمة وبدون شك.
0: علما بأنه يعني هون بيرجعني الموضوع للسؤال سألني يا زميلنا أدهم حبيب الله تحت الهوى قبل البرنامج بمسألة إلى أي مدى يؤثر الهدوء السياسي على جودة لعبة كرة القدم في بلد معين، وهذا بيرجعنا شوي لمصر. بعرفش إذا أنت مطلع على تاريخ الأهلي والزمالك في ميدان التحرير مثلا، بس بالمجمل إلى أي مدى فعلا الهدوء السياسي له سبب أساسي في الالتفات إلى التفاصيل المتعوية خلينا نسميها زي كرة القدم؟
1: طيب كرة القدم بتتأثر بالظروف السياسية، ما مش متأكد أن الهدوء السياسي بزيد الجودة، يعني مش عارف شو العلاقة، شو كيف ممكن أنه يعني بحاجة لتحليل وفهم. بس تعال نقول كتير مرات هي لعبة اللي طبعا بأدبيات السوسيولوجية عن كرة القدم والهوية كمان تم تعريفها كأفيون الشعوب. انت عم تحكي على يعني على فكرة من الأبحاث انه اول شيء عملت حكومة اسرائيل عندنا بنات ملعب كرة قدم، هي عشان كمان احنا
0: والله هذا مفحوص تاريخيا.
1: طبعا في تمير سوريك واحد باحث سوسيولوجي نقدي اللي كتب عن كرة القدم مع الفلسطينية في الداخل ودرس تجربة اتحاد ابناء سخنين وركز كمان هنا واضح يعني الفرق تبعتنا هبوعل ومكابي، يعني هاي كلها إلها لأنها بتحط الطاقات الشبابية القوية بتحطها في هذا. مثلا تخيل انت عشرات الاف الشباب بتابعوا فريق كرة قدم والهاجس تبعن هناك سميت انه افيون الشعوب. كمان هي بتودي الطاقات لمحل تبع صراعات بين فرق، هي بتبني هوية قومية بس هي كمان بتبني هويات محلية، مرات كتير صراعات طبقية وصراعات بين مناطق وبين فئات اجتماعية.
0: وانت يعني ذكرت موضوع الطبقية في بردقاني، لما انا حطيت عندي هيك ملاحظات في واحدة من الاقتباسات، واحد بيسأل المنتخب بس لأولاد المدن، وانت هون تطرقت لهذا الموضوع ايضا.
1: كان مهم لي، يعني انا مدخل تبعي هو فهم المجتمع الفلسطيني والقوة اللي كانت موجودة فيه والصراعات الداخلية، لأنه هذا جزء من إذا بدك الصدق اللي بحاول الإنسان ككاتب إنه يشوف إيش كانت. وإحنا بنعرف إنه كان في ثورة ب36 ل39، وهي الثورة كمان الفلاحين كانوا جزء من إذا بدك يعني وقود الثورة أو حطبها والمدن كان في غاد صراع. بس بنظرة نقدية بترجع لورا، احنا كأنه حتى بمراجعة تاريخ كرة القدم بفلسطين بتحكي انه الأندية كانت بالمدن، والأندية بالأساس كانت عنوان لطبقات اللي هي ميسورة، والقرى والمناطق الريفية والبعيدة ما كانش فيها أندية، فما كانش انه جزء من هاي البطولة التنسيقية، وهذا إشي لازم نشوفه بالتاريخ. واللي إذا بدك بتاريخ كرة القدم هي كمان يعني بمراحل مختلفة طبعا تغيرت لاحقا لأسباب مختلفة ممكن نحكي عنها، بس تعرفون إنها كمان كانت لعبة إقصائية،
0: بمعنى
1: يعني كانت الأبواب مفتوحة لفئات معينة إنها تدخل على الفرق وتأخذ الفرص. لاحقا صار شوفوا إنه مصلحتهم يجيبوا ناس من الحارات ويجيبوا ناس من البرازيل ويدوروا على مواهب، هذا شيء لما صار إشي كمان يكسب مليارات، عم تحكي أنت اليوم على قطاع اقتصادي هائل، ميزانية الفيفا مليارات، بس زمان كان الشريحة اللي بتوصل للمنتخب وبتمثل أمي هي شريحة لازم تتطابق مع مفاهيم وتصورات الأمة لذاتها. وفي كتير أسئلة اليوم بأوروبا عن موضوع المهاجرين وتركيبة المنتخبات.

0: اليوم واحدة من الشخصيات السياسية من باراغواي عم تنتقد منتخبات أوروبية، بتقول هاي منتخبات أفريقية باسم أوروبا. فإمبابي غضب منها ورد عليها، قال احنا بنعتز بأصولنا بس احنا كمان مواطنين فرنسيين. فشوفي كمان كرة قدم محل اللي بتطلع فيه كتير مرات كل هالأفكار.
1: حاول أطلع على هذا الجانب من سؤال كمان شغلني، حول رونالدو هالأسطورة الكروية
0: كريستيانو رونالدو. بعرفت انه اسم عائلته الاصلي مش رونالدو على فكرة.
1: ايش اسم عائلته؟
0: عنده اسم عائلة اخر هو سمى رونالدو.
1: في اسم يعني حافظ الاسم؟
0: ممكن اتاكد لك منه. بس هو ديفيرو او هيك شيء. هو اسم اللاعب البرازيلي.
1: شوف انا سؤالي
0: اسمه سانت افيرو. عشان فيش عندكم هنا
1: نت
0: من...
1: لا عندنا نت بس
0: لا اسمه انا مش ماسكه. كريستيانو رونالدو دو سانتوس افيرو.
1: طب رونالدو امبارح احنا شهدنا على لحظات صعبه بخساره البرتغال امام اسبانيا، وكان هذا اخر مونديال لرونالدو. فهو انا فكرت في سؤال النهائي، وفكرت الى اي مدى كان كل مساله شراء رونالدو في منتخب النصر السعودي كان لصالحه. هل يعني شو العامل حسب رايك؟ كيف بتشوف هذا الموضوع؟ يمكن هو ما له علاقه كثير ببردقاني وبادب كره القدم، بس بكل مساله تسليع هذه اللعبه، انه السعوديه اشترت رونالدو بمبالغ كبيره، فشو بهم اللاعب؟ هل مسيرته بتهمه ولا بالاخر حساب البنك؟ وهنا كان انا بصراحه يعني كنت ضد قرار رونالدو بانه يروح على النصر السعودي.
0: ليه؟
1: ما بعرف. لأنه الموضوع مالي، لو أنه راح اتطوع في منتخب فلسطين بدون مقابل بفهم. فهمت علي كيف؟
0: لا هو سلعة، هو كلاتن
1: إني سلعة. هو سلع نفسه بزيادة،
0: كلهم سلعوا نفسهم، كلهم سلعوا، كلهم بيشتغلوا عن شركات، وكلهم بيسووا دعاية لشركات، وكلهم
1: الآن
0: يعني فيش استثناءات. هني أصلا بتكون أهلهن بيسلعوهن من هن صغار بيحبوهن لسلعة. هي كل الفكرة، إذا أنت بتلعب فوتبول منيح وبتوصل لفرق كبير وبتنباع بمئات الملايين، أنت بتعمل مع نفسك
1: لفرق كبيرة. كمان مرة إياد بدي أخذ كلامك، لفرق كبيرة، فرق اللي فيه لها رصيد في لعبة كرة القدم، إنه تمام أوكي اشتروني وباخذ مصاري اللي بيدفع أكثر بروح عنده، بس بروح على فريق لا يذكر أو نادي يكاد لا يذكر لأنه فيه مصاري كثير. هذا مش لصالح التاريخ الكروي لرونالدو. ما بعرف هيك أنا
0: عشان كنت محله بصابه قرار مختلف. أقول لك صراحة يعني
1: دائما عندك الجواب.
0: لا شوفي بنهاية الأمر هنا بطلعوا عليها ككارير، كمسيرة مهنية، واللي الهدف منها في نهاية الأمر هي جني أكبر قدر من
1: بعد ما جنى كثير مال. أنا بصراحة بوجه رسالة لرونالدو، بعرفش مين منكم بيقدر يوصله، إنه لو راح
0: بعت لجورجينا بقول لها هيك كفردوس
1: يا حبيبتي يا جورجينا عيطت كثير مبارح. على كل حال كنت بفضل يعني إنه الكاتب أو اللاعب أو الفنان، بأنه بعد ما جنى الكثير من الأرباح المالية وهذا حقه طبعا، وإحنا لا يعني نستصغر من هذا المجال، بس إنه يجي يعمل خطوة بمسألة إنه تعزيز فريق يستحق التعزيز حتى لو ما عنده القدرة المالية لشرائه. طلع كرسالة في نهاية المطاف.
0: أنا مش مختص برونالدو، أكيد ما في عندي اطلاع على كل الصفقات، بس أنا شخصيا حبيت أنه راح على السعودية كدولة عربية، أو السعودية كدولة اللي كمان هيك عم بتمرق سيرورة معينة اللي هي في لها جوانب مختلفة، وهي رح تستضيف كمان
1: كأس
0: العالم ب 2034 إذا أنا مش
1: حافظ التاريخ. بس القادم أو اللي بعد القادم؟
0: لا القادم إسبانيا برتغال ومغرب وكمان كم دول مستضيفة. بس الفكرة أنه يعني صلت الضوء كمان على الدور السعودي، فممكن يكون طيب بنهاية الأمر لازم. أنا بفكر يعني على الأقل ببرنامج ثقافي وأدبي، لازم كمان يعني مع انفعالنا هيك وانغماسنا بالمباريات لازم يكون في نظرة نقدية لكرة القدم، للفساد تبع الفيفا، للاستهلاكية اللي من وراء كرة القدم، والمصالح الاقتصادية اللي من وراها، والمصالح السياسية كيف شفنا.
1: وأنا بدي أخذك من هون لكونك قاص وروائي إياد، أنت خير يعني، أنت من القاصين الرائعين الجميلين السلسين اللي بتأخذ المتلقي بشكل جذاب وسلس بدون ما تفتعل أي شيء، لأنك عن جد فعلا تتسم بهذا الصدق. الآن إذا وصفنا وأن شهادتي مجروحة فيك إياد، وإذا وصفنا إذا طلعنا اليوم على كرة القدم كمباراة كفن، هل هي أقرب للشعر أم للسرد القصصي أم للسرد

0: كرة قدم تتحول لرواية من 400 صفحة ممكن، لأنه هنا أنت بتلعب على الزمن النفسي تبع الرواية مش الزمن الفيزيائي الحقيقي، اللي أنت ممكن تتحدث عن يومين بس الزمن النفسي يكون فيها طويل جدا. ما بعرف إذا أنا غادر أقيم صح من خلال
1: أنا تبع أن أقرب القصة قصيرة، لأنها مبنية على حدث واحد أساسا اللي هي مباراة واحدة، على شخصيات اللي هي موجودة، في شخصيات مركزية بتكون موجودة فيها، لكن بقدر الواحد أي حدث الرواية طبعا بتفكك حدث وبترجع لتاريخ شخصياته، في إمكانية طبعا المباراة، بس الشعر بترك لك إياه يعني أنت يعني
0: ما بعرف إذا ممكن. لا بصراحة أنا لقيت في قصيدة لأحمد صافي النجفي عن كرة القدم في موقع الديوان، بحثت عن قصائد عن كرة القدم وكان في لأحمد صافي النجفي قصيدة مش ببالي مطلعها يعني اليوم، بس كمان محمود درويش في نثره كتب عن كرة القدم. واليوم أنا بفكر إنه بعد الأحداث الكثيرة اللي عم بتصير وكل مشهد شعب غزة وهو تابع الكرة القدم، أنا بفكر إنه رح يولد نصوص أدبية كثيرة بين الشعر النثر القصة والرواية بكل مسألة كرة القدم.
1: التشويق اللي فيها للدراما، المعاني اللي تسقط على اللعبة بعدين الانتماء اللي بتخلقه لجماعة كبيرة من الناس، بتخيل انها يعني بجرفها الجماهيري شيء ملفت
0: ملفت. يعني في ناس بتنتقد انه اللي عم بيموت عن جد عنده وقت يشوف وقدرة نفسية يشوف ويتابع كرة قدم، كيف بترد على هذا النقد؟
1: طيب في ناس عايشة بظروف اللي هي صعبة جدا، يعني نتمنى طبعا انه تم تجاوزها ويكون في ناس تعيش كلها بحرية وبأمان وبسلام وباستقلال، لكن في ناس عايشة بظروف وبحاجة للحظات بهجة وبحاجة لأمل بالفوز وبحاجة لأنه يكونوا جزء من العالم كله بلحظة واحدة
0: ويجربوا ويختبروا شعورهم بالفرح كمان مهم جدا.
1: بحاجة إلى
0: يعني بذكرني ببعض النقد اللي بيجيني كأم ثكلة، إنه لما بروح على عرس وبكون مبسوطة وفرحانة للعروس أو للعريس برقص، أنا من نوع اللي بحب الموسيقى والرقص، فيعني في نوع من النقد اللي أنا ما برد عليه بس باخده في عين الاعتبار، ألا وهو إنه أم ثكلة بترقص بهاي الطريقة أو إنه عندها عن جد القدرة إجمالا ترقص، فأنا بفكر أنه هذا خير جواب. صحيح. إياد على كل ما يحدث ولكل الشعوب الحق بالفرح، كان بالحري شعب عاش إبادة كبيرة وعم بيموت. إياد هل يمكن فصل السياسي عن كرة القدم أو كرة القدم عن السياسي اليوم؟ عم بحكي عن كرة القدم اليوم.
1: طلع إحنا لازم نشوف البعد السياسي تبع كرة القدم، يعني بنحكي على البطولات الكبيرة، يعني مرات السؤال بيكون هل ممكن نفصل موقفنا من مباراة كرة قدم عن السياسة؟ بفكر انه في مجال يجي الواحد يسأل حاله ليش انا يعني مثلا كانت بين النرويج والبرازيل، فانا بنكرش انه لما عرفت انه النرويج ومواقف الاتحاد كرة القدم النرويجي وهولندا ومواقفه، في شك انه هذا اشي اثر على انه انبسط للفريق. في شك انه يعني الفصل هذا هو مش يا يعني احنا لازم نشوف كرة القدم كجزء من عالم اللي السياسة بتتدخل فيه، عالم اللي فيه له أبعاد سياسية، بنشوف كل الخارطة تبعت التشجيع والتأييد مرتبطة بهويات مختلفة، لازم نكون واعيينها وما ننكرها. أنا بقدرش يعني على المستوى الشخصي أفصل الرياضة عن السياسي، هيك على الأقل
0: اليوم الفلسطيني
1: أو عن الهوية
0: اليوم الفلسطيني مطالب بموقف بكل مسألة تأييد وتضامنه مع فرق، لا لأنه الفرق اللي بتفوز عم بترجع له برفع العلم، عم بترجع له بهتافات، فهو اليوم يعني أنا بفكر بزهرة مثلا، زميلتنا زهرة سعيد اليوم هي بتحب الأرجنتين وبدها الأرجنتين تأخذ الكاس بس عم بلعب ضد مصر، فالفلسطيني أيضا هنا بتدخل المعايير السياسية في تضامنه مع فريق بحبه، بتنازل عن حبه أحيانا بسبب السياسي.
1: يعني في ناس بتحاول تلاقي كمان حلول مختلفة، يعني هي إنها بتأيد فريق مش معناه إنها هي بدهاش الفريق الثاني كمان إنه يفرح، فهي مواقف ملانة مفارقات وتناقضات، وأنا مش مع إنه أنت بتكون يا هون يا هون، بنفع الواحد كمان يعيش تجربة فيها مفارقة شعورية.
0: أنا بحب كثير قدرتك على تطويع التحديات وتطويع علامات السؤال أمام الفرد، إنه ما في عندك يعني دائما في مساحات رمادية الإنسان بقدر
1: يلعب. بالرواية كمان هذا الإشي ببين.
0: تعالش بالدقائق القليلة.

0: المتبقي إياد، نضع نذكر المستمعين بسياق هذه الرواية. بردقاني نتحدث عن فايز غندور،
1: الكابتن فايز غندور اللي هو مدرب فريق كرة القدم في عكا، اللي تم اختياره كيكون مدرب المنتخب الفلسطيني للاتحاد الرياضي العربي الفلسطيني اللي أعيد عمليا تأسيسه بسنة 1945. والكابتن فايز العكاوي اللي طبعا كل المدينة بتفرح باختياره كمدرب للمنتخب، بعد اختياره بيواجه أزمة معضلة جاي
0: تكون سببها الصحافي، اللي بيصير فيها تشويه
1: لصورة
0: أبوه،
1: الراحل،
0: واتهامه
1: بالعمالة،
0: وهم تطرح سؤال العمالة والخيانة من المنظور الفلسطيني،
1: منظور التاريخ الفلسطيني طبعا،
0: بس النهاية عملية عم بتجاوب على هذا السؤال،
1: إنه الناس
0: يعني أنت بتطرح سؤال مين عميل ومين مش عميل، هو بحاول يثبت لثريا وبحاول يثبت بعد ما يقصوه عن مسألة تدريب المنتخب العربي الفلسطيني، وبيبعد فترة وبيكون مدرب آخر، شو بيكون اسمه؟
1: لا في الهباب أحمد، لا في شخصية الهباب، يعني هو بيبعد عن الفريق نفسه، عن أحمد النجمي.
0: أيوة.
1: أسماء اللاعبين في الرواية كلها حقيقية، طبعا الكابتن فايز غندور وخطيبته ثريا وأصدقائه وكذا شخصية،
0: والألقاب عجيني كان لقب حقيقي،
1: الأسماء اللاعبين كل الأسماء حقيقية، طبعا الشخصيات الرئيسية شخصيات متخيلة، أما التاريخ الرياضي والشخصيات والمباريات ونتائجها كلها مبنية على بحث تاريخي. السؤال، العمالة والخيانة هو سؤال اللي بلاحق النضال الفلسطيني من
0: طبعاً.
1: يعني إذا بدك حتى من الفترة تبعت الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين، لا حتى
0: أي قبل
1: 1915-1916، أنه أنك تثور على الإمبراطورية العثمانية اللي أنت جزء منها مع التحريض من الإنجليز، كان برضو غاد السؤال كان موجود. بس لاحقا فكرة الناس العاديين كيف بعيشوا الفترة، يعني بعيشوا فترة اللي فيها عم تتقسم المجتمع لناس هيك وناس هيك، ومين بحدد، وكيف ممكن نرجع نقرأ. طبعا هذا سؤال كبير، وسؤال اللي نجيب الصحفي في الرواية بحاول انه يجيب لثريا اخته عن هذا السؤال، بحاول في يعني فيه طرح اللي ادبي اكثر لكيف نقدر نتعامل باثر رجعي تاريخيا مع هاي الفترات، و اللي هو مش بتجي بتلغي انت المفهوم، طبعا في عمالة وطبعا في ابطال وطنيين، بس انت كيف الناس بتعيش فترات بذات بظل استعمار اللي بحكمها، كيف ممكن احنا نجي نحدد مواقف من الناس بناء على سلوكيات اللي ممكن يتم اعتبارها بفترة معينة طبيعية او اعتياديه او سويه، ولاحقا
0: وهذا ينطبق على حالتنا اليوم، مستقبلا كيف سينظرون الى ما نقوم به اليوم كجزء من هذا المجتمع الذي يسمى المجتمع الاسرائيلي. هل اثر الربيع العربي، سؤال اخير راف، اثر الربيع العربي على كل مساله الكره؟
1: انا كتبت الروايه بظل الربيع العربي، كتبتها ب 2012 و2013، كتبتها وانا بالبحرين، وكتبتها وكان في أصدقاء من كتير دول اللي عاشوا الربيع العربي، وجزء من سؤالي كان عن الثورة تبع 36-39، كان برؤيتي كيف كمان الثورات عم تروح بمناحي مش اللي قامت عليها بهذيك الفترة.
0: إياد صاحب بردقانة، أول رواية عربية في أدب كرة القدم لم تتعمد، ولكنك اليوم حملت هذا اللقب التاريخي، وإحنا بنشكرك على هذا اللقاء، ونتوقع أنه دائما نجيب لنا الأول من كل شيء في الأدب. شكرا إياد برغوثي.
1: شكرا لك فردوس على الاستضافة.
0: شكرا. في النهاية ربما تكون كرة القدم هي آخر الأساطير التي ما زلنا نصدقها ونحن نراها تتكرر أمام أعيننا كل 4 سنوات بالأندية دائما. 90 دقيقة بتختصر كل ما بيبحث عنه الأدب في مئات صفحات وأحيانا في عشرات إذا كانت قصة قصيرة. بطل يواجه قدر وجمهور يتقاسم الأمل والخوف، ولحظة واحدة قد تنسى أو تخلد إلى الأبد. ويمكن لهيك كتب غاليانو كامو عن كرة القدم إنها المسرح الوحيد المتبقي الذي لا يكتب نصه مسبقا. وهذا مهم جدا، أن المسرح الوحيد الذي لا يكتب نصه مسبقا. المونديال اللي منعيشه اليوم في أمريكا رح تنتسى التفاصيل

0: بس اللحظة اللي بتشبه فيها الأدب أعزائي مثل ضربة جزاء ضاعت زي مبارح أو دمعة لاعب أو صرخة جمهور أو تعليق شعري لمعلق رياضي هي اللي رح تضل.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل. في الإسنة منتازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: اختار طريقك، اختار NG بتلبقلك. عم تفكروا تجددوا الفرق؟
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل.
3: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار.
1: استنكرت اللجنة الشعبية في مدينة طمرة حادثة القتل التي وقعت في المدينة والتي أسفرت عن مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة وإصابة اثنين آخرين. ولقي ياسر أبو الهيجة مصرعه في جريمة إطلاق نار وقعت في مكان عمله ظهر اليوم. وارتفعت أعداد ضحايا جرائم العنف داخل المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 153 ضحية. تتواصل المساعي القانونية من أجل تحرير جثمان الشاب أحمد جعصوص والذي قتل برصاص الشرطة في مدينة اللد قبل نحو أسبوع. وتواصل الشرطة احتجاز جثمانه وتشترط على العائلة الإفراج عن الضحية. في السياق قال والد الشاب إن ابنه يعاني من اضطرابات نفسية، مؤكدا أن الشرطة كانت على علم بحالته الصحية. وأكد جعصوص في حديث لإذاعة الشمس أن الشرطة أعدمته بدم بارد بادعاء محاولة طعن شرطي قبل نحو أسبوع. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة في القطاع منذ صباح اليوم. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى قاعدة حيفا البحرية إن هدف إسرائيل هو تأمين الممرات الملاحية وحرية التجارة البحرية. كما أعرب نتنياهو عن تقديره لما حققته البحرية الإسرائيلية بالتعاون مع قوى الأمن الأخرى. اختتم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون زيارته إلى سوريا قبل انتقاله إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي. وأعرب الرئيس السوري أحمد الشارع عن تطلعه لأن تشكل فرنسا الشريك الأول لبلاده. بدوره قال ماكرون إن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المصرفي، وذلك خلال زيارته لدمشق التي استمر فيها بعد انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من مكان إقامته في العاصمة السورية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تلقت وعدا بشراء 5 مقاتلات من طراز F-35. وأضاف أردوغان أن أنقرة ستعمل جاهدة لصياغة أسس العلاقات بين إيران والولايات المتحدة وتسخر كل إمكانياتها لدفع عجلة السلام العالمية. بدوره أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله في قمة الناتو مشيرا إلى أن حضور

0: دوره القمة جاء بسبب انعقادها في تركيا تقديرا للرئيس التركي. كما أكد ترامب اتخاذ قرار لبيع مقاتلات F-35 إلى تركيا. أفادت وسائل إعلام إيرانية بانتهاء مراسم تشييع جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي في مدينة قم. وأكدت المصادر الإيرانية بأن جثمان خامنئي في طريقه إلى مدينة النجف في العراق على أن تقام مراسم تشييعه في المدينة يوم الأربعاء.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 26، النقب 23، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام التاسعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. صادقت بلدية حيفا على تعيين فاخر بيات نائبا لرئيس البلدية بأغلبية 17 عضوا بحسب بيان صادر عن البلدية. يأتي هذا التعيين بعد حملة تحريض ومحاولة لإفشال التعيين من قبل جهات يمينية داخل المجلس البلدي. حذر مراقب الدولة من أن إسرائيل تملك سياسة قومية واضحة لمواجهة محاولات التأثير الأجنبي في الفضاء الرقمي، وذلك قبل أشهر من انتخابات الكنيست، معتبرا أن الثغرات القائمة تترك الجمهور الإسرائيلي مكشوفا أمام حملات منظمة قد تستهدف وعيه وثقته بالمؤسسات ونتائج الانتخابات. وبحسب تقرير صادر عن مراقب الدولة، فإن أجهزة الأمن والجهات الحكومية التي يفترض أن تتعامل مع هذا التهديد لا تعمل ضمن منظومة موحدة، ولا توجد جهة حكومية تقود الملف، رغم أن التهديد معروف بالنسبة لإسرائيل منذ نحو 9 سنوات. استنكرت اللجنة الشعبية في مدينة طمرة حادثة القتل التي وقعت في المدينة، والتي أسفرت عن مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة وإصابة 2 آخرين، ولقي أبو الهيجة مصرعه في جريمة إطلاق نار وقعت في مكان عمله ظهر اليوم. وارتفعت أعداد ضحايا جرائم العنف داخل المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 153 ضحية. تتواصل المساعي القانونية من أجل تحرير جثمان الشاب سامي أحمد جعوص، والذي قتل برصاص الشرطة في مدينة اللد قبل نحو أسبوع. وتواصل الشرطة احتجاز جثمانه وتشترط على العائلة الإفراج عن الضحية. في السياق، قال والد الشاب سامي أحمد جعصوص إن ابنه يعاني من اضطرابات نفسية، مؤكدا أن الشرطة كانت على علم بحالته الصحية. كما أكد جعصوص في حديث لإذاعة الشمس أن الشرطة أعدمته بدم بارد بادعاء محاولة طعن شرطي قبل نحو أسبوع. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة في القطاع منذ صباح اليوم. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى قاعدة حيفا البحرية إن هدف إسرائيل هو تأمين الممرات الملاحية وحرية التجارة البحرية. كما أعرب نتنياهو عن تقديره لما حققته البحرية الإسرائيلية بالتعاون مع قوى الأمن الأخرى. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تلقت وعدا بشراء 5 مقاتلات من طراز F-35. كما أضاف أردوغان أن أنقرة ستعمل جاهدة لصياغة أسس العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، وتسخر كل إمكاناتها لدفع عجلة السلام العالمي. بدوره حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من امتلاك تركيا لطائرات F-35 وانعكاسات ذلك على الشرق الأوسط وعلى أمن إسرائيل.

0: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: القدس 19، الجليل 18، طبرية 23، الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 26، النقب 23 إلى 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 10 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. صادقت بلدية حيفا على تعيين فاخر بياتي نائبا لرئيس البلدية بأغلبية 17 عضوا بحسب بيان صادر عن البلدية. يأتي هذا التعيين بعد حملة تحريض ومحاولة لإفشال التعيين من قبل جهات يمينية داخل المجلس البلدي. حذر مراقب الدولة من أن إسرائيل تملك سياسة قومية واضحة لمواجهة محاولات التأثير الأجنبي في الفضاء الرقمي، وذلك قبل أشهر من انتخابات الكنيست، معتبرا أن الثغرات القائمة تترك الجمهور الإسرائيلي مكشوفا أمام حملات منظمة قد تستهدف وعيه وثقته بالمؤسسات ونتائج الانتخابات. وبحسب تقرير صادر عن مراقب الدولة، فإن أجهزة الأمن والجهات الحكومية التي يفترض أن تتعامل مع هذا التهديد لا تعمل ضمن منظومة موحدة، ولا توجد جهة حكومية تقود الملف، رغم أن التهديد معروف بالنسبة لإسرائيل منذ نحو 9 سنوات. استنكرت اللجنة الشعبية في مدينة طمرة حديثة القتل التي وقعت في المدينة، والتي أسفرت عن مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة وإصابة 2 آخرين. ولقي أبو الهيجة مصرعه في جريمة إطلاق نار وقعت في مكان عمله ظهر اليوم. وارتفعت أعداد ضحايا جرائم العنف داخل المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 153 ضحية. تتواصل المساعي القانونية من أجل تحرير جثمان الشاب سامي أحمد جعوص، والذي قتل برصاص الشرطة في مدينة اللد قبل نحو أسبوع. وتواصل الشرطة احتجاز جثمانه وتشترط على العائلة الإفراج عن الضحية. في السياق، قال والد الشاب سامي أحمد جعصوص إن ابنه يعاني من اضطرابات نفسية، مؤكدا أن الشرطة كانت على علم بحالته الصحية. كما أكد جعصوص في حديث لإذاعة الشمس أن الشرطة أعدمته بدم بارد بادعاء محاولة طعن شرطي قبل نحو أسبوع. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة في القطاع منذ صباح اليوم. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى قاعدة حيفا البحرية إن هدف إسرائيل هو تأمين الممرات الملاحية وحرية التجارة البحرية. كما أعرب نتنياهو عن تقديره لما حققته البحرية الإسرائيلية بالتعاون مع قوى الأمن الأخرى. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تلقت وعدا بشراء 5 مقاتلات من طراز F-35. كما أضاف أردوغان أن أنقرة ستعمل جاهدة لصياغة أسس العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، وتسخر كل إمكاناتها لدفع عجلة السلام العالمي. بدوره حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من امتلاك تركيا لطائرات F-35 وانعكاسات ذلك على الشرق الأوسط وعلى أمن إسرائيل.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: القدس 19، الجليل 18، طبرية 23، الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 26، النقب 23 إلى 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار. صادقت بلدية حيفا على تعيين فاخر بياتي نائبا لرئيس البلدية بأغلبية 17 عضوا بحسب بيان صادر عن البلدية. يأتي هذا التعيين بعد حملة تحريض ومحاولة لإفشال التعيين من قبل جهات يمينية داخل المجلس البلدي. حذر مراقب الدولة من أن إسرائيل تملك سياسة قومية واضحة لمواجهة محاولات التأثير الأجنبي في الفضاء الرقمي، وذلك قبل أشهر من انتخابات الكنيست، معتبرا أن الثغرات القائمة تترك الجمهور الإسرائيلي مكشوفا أمام حملات منظمة قد تستهدف وعيه وثقته بالمؤسسات ونتائج الانتخابات. وبحسب تقرير صادر عن مراقب الدولة، فإن أجهزة الأمن والجهات الحكومية التي يفترض أن تتعامل مع هذا التهديد لا تعمل ضمن منظومة موحدة، ولا توجد جهة حكومية تقود الملف، رغم أن التهديد معروف بالنسبة لإسرائيل منذ نحو 9 سنوات. استنكرت اللجنة الشعبية في مدينة طمرة حديثة القتل التي وقعت في المدينة، والتي أسفرت عن مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة وإصابة 2 آخرين. ولقي أبو الهيجة مصرعه في جريمة إطلاق نار وقعت في مكان عمله ظهر اليوم. وارتفعت أعداد ضحايا جرائم العنف داخل المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 153 ضحية. تتواصل المساعي القانونية من أجل تحرير جثمان الشاب سامي أحمد جعوص، والذي قتل برصاص الشرطة في مدينة اللد قبل نحو أسبوع. وتواصل الشرطة احتجاز جثمانه وتشترط على العائلة الإفراج عن الضحية. في السياق، قال والد الشاب سامي أحمد جعصوص إن ابنه يعاني من اضطرابات نفسية، مؤكدا أن الشرطة كانت على علم بحالته الصحية. كما أكد جعصوص في حديث لإذاعة الشمس أن الشرطة أعدمته بدم بارد بادعاء محاولة طعن شرطي قبل نحو أسبوع. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة في القطاع منذ صباح اليوم. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى قاعدة حيفا البحرية إن هدف إسرائيل هو تأمين الممرات الملاحية وحرية التجارة البحرية. كما أعرب نتنياهو عن تقديره لما حققته البحرية الإسرائيلية بالتعاون مع قوى الأمن الأخرى. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تلقت وعدا بشراء 5 مقاتلات من طراز F-35. كما أضاف أردوغان أن أنقرة ستعمل جاهدة لصياغة أسس العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، وتسخر كل إمكاناتها لدفع عجلة السلام العالمي. بدوره حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من امتلاك تركيا لطائرات F-35 وانعكاسات ذلك على الشرق الأوسط وعلى أمن إسرائيل.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: القدس 19، الجليل 18، طبرية 23، الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 26، النقب 23 إلى 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. صادقت بلدية حيفا على تعيين فاخر بياتي نائبا لرئيس البلدية بأغلبية 17 عضوا بحسب بيان صادر عن البلدية. يأتي هذا التعيين بعد حملة تحريض ومحاولة لإفشال التعيين من قبل جهات يمينية داخل المجلس البلدي. حذر مراقب الدولة من أن إسرائيل تملك سياسة قومية واضحة لمواجهة محاولات التأثير الأجنبي في الفضاء الرقمي، وذلك قبل أشهر من انتخابات الكنيست، معتبرا

0: أن الثغرات القائمة تترك الجمهور الإسرائيلي مكشوفاً أمام حملات منظمة قد تستهدف وعيه وثقته بالمؤسسات ونتائج الانتخابات. وبحسب تقرير صادر عن مراقب الدولة، فإن أجهزة الأمن والجهات الحكومية التي يفترض أن تتعامل مع هذا التهديد لا تعمل ضمن منظومة موحدة، ولا توجد جهة حكومية تقود الملف، رغم أن التهديد معروف بالنسبة لإسرائيل منذ نحو 9 سنوات. استنكرت اللجنة الشعبية في مدينة طمرة حديثة القتل التي وقعت في المدينة، والتي أسفرت عن مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة وإصابة 2 آخرين. ولقي أبو الهيجة مصرعه في جريمة إطلاق نار وقعت في مكان عمله ظهر اليوم. وارتفعت أعداد ضحايا جرائم العنف داخل المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 153 ضحية. تتواصل المساعي القانونية من أجل تحرير جثمان الشاب سامي أحمد جعوص، والذي قتل برصاص الشرطة في مدينة اللد قبل نحو أسبوع. وتواصل الشرطة احتجاز جثمانه وتشترط على العائلة الإفراج عن الضحية. في السياق، قال والد الشاب سامي أحمد جعصوص إن ابنه يعاني من اضطرابات نفسية، مؤكدا أن الشرطة كانت على علم بحالته الصحية. كما أكد جعصوص في حديث لإذاعة الشمس أن الشرطة أعدمته بدم بارد بادعاء محاولة طعن شرطي قبل نحو أسبوع. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة في القطاع منذ صباح اليوم. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى قاعدة حيفا البحرية إن هدف إسرائيل هو تأمين الممرات الملاحية وحرية التجارة البحرية. كما أعرب نتنياهو عن تقديره لما حققته البحرية الإسرائيلية بالتعاون مع قوى الأمن الأخرى. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تلقت وعدا بشراء 5 مقاتلات من طراز F-35. كما أضاف أردوغان أن أنقرة ستعمل جاهدة لصياغة أسس العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، وتسخر كل إمكاناتها لدفع عجلة السلام العالمي. بدوره حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من امتلاك تركيا لطائرات F-35 وانعكاسات ذلك على الشرق الأوسط وعلى أمن إسرائيل.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: القدس 19، الجليل 18، طبرية 23، الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 26، النقب 23 إلى 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

public. Wow.